0: إذا
1: لا ما عندهمش تي أي عائلة نايم شو يحلوا المضمون القوة القبجي سقراطي إلى أنه واحد يخدم الفحص هذا عندنا فهمت بعث لي المضمون قال بجهر بشني سقراطي
0: سقراطي
1: إيه جاب العدو ما تمزع من شوية ثقافة متاعه وكذا جاب له كتب له هو أنه سقراط فيلسوف يوناني كذا باش الرجل اعتد بها وفرحة معناه
0: شفت كيف
1: قال معناه مثلا ماش معناه معناه معناه معناه معناه بحيث تقول العرش كلنا احنا تقريبا حاليا يمكن 4000 نفر يعني العرش ولد بوكر تو نتحذوا بعدين على الأصل من نهبتوا من نزلوا هنا تو حدي بعضهم عائلات حد ما يعرف لقبل آخر شنو ايه بالنسبة لنا كبير نعرف يقول فلان بن فلان وفلان كما هذا فهمي بن طاهر بن نصر مثلا أما هالصغار يقول لك لقب جديد ما يدري يعني من جاي
0: أنا قبل من اتصل بسيادتك توا الصباح معناها عملت دورة في القصر يبدو أن ما وقع من تشتت في الألقاب وفي هذا انطبق أيضا على القصر يعني تو كيف يقول واحد قصر ولد أبو بكر كنت أنتظرنا أنه باش نلقى قصر كيف ما قصر الفرش وكيف ما قصر ولد سلطان وكيف ما قصر ولد دباب لكن لقيت أمر مختلف لقيت القصر اللي يبقى إلا معناها ربما بقايا درست من غرف متناثرة رغم أنه القصر كبير طوانا حتى ثم جهة من الجهات قعدت نحسب فيها حتى بالخطوة يعني تجاوزت 60 و70 متر من حيث المساحة الوسطى يعني مساحة القصر في الداخل شنو الشيء اللي طرى على القصر حتى وقع له ما وقع وحتى تشتت بهذا الشكل كما تشتت الألقاب
1: أستاذنا الفاضل أولا القصر جاء في فترة متأخرة أول غرفة أنشئت فيها القصر 1919 هذا جاء بعد أن نزل أولاد أبو بكر والكثير من الحداد الآخرين أولاد يحيى برشا هنا موجودين يحيوي نزلوا من الجبل احنا كنا في قصر حداد غادي طمني ضاقت بهم
0: الأرض
1: والأرض والفضاء ضاق بهم مجال المجال زمان مجال ووقتها كانت عم في فترة من فترات الباي أعطاهم فرصة الأرض هذه بتاع توزين يشروا منها ويعمروه بالفعل هذا نزلوا هنا كنا اجتمعنا وكنا في الدائرة هذه هنا القصر هذا يعد في وقت ذاك من 1919 برشا يبنوا ويبنوا ويبنوا ويبنوا تغيرت الحياة عام 50 وعام 60 خاصة 70 لا عاد فلاحة ولا عاد
0: هو معدل الخزن أكيد
1: هو معدل الخزن كنا قبل نخزن الزيت أنا عندي غرفة هنا بكل حوابي وكذا كان الزيت وكان القمح وكان الشعير وكان وهذوما بذها معالين كل ملي تبطلت هالفلاحة ولا عاد جمل ولا عاد الدهوة ولا عاد الحرث ولا عاد فهمت وقع الاستغناء عن الغرف ما عادش عندها قيمة هذا كلها فاضية وفارغة فهمني وفي الوقت هذاك عرشنا هنا عرش ولد أبو بكر محدود محدود ثم جو خرجنا بن غدير ويحيى وبنو حتى ما شوية بقى القصور الأخرى قديمة ياسر قصر حداد مثلا عندنا فيه زوج غرفة احنا غادي أفهمني قديم ياسر الناس كم ملقوش حتى وين يبنوا كم يكمل وعنده قيمته القصر هذاك مش كما هذا قصر غادي ثانوي
0: أنتم من نزلتوا كما قلت من قصر حداد من غادي وين سكنتوا يعني أملتوا مساكن حول مراحل القصر
1: مراحل ياسر هذه بالفعل تبقى على كل فروع عرشنا من احنا كنا في تو نحكوا عليها بعد شويه سنه الحدادين سنه حتى اسمها سنه ابو بكر طبعا على القصر الحداد تقريبا نص كيلومتر او كيلومتر كنا نسكن في الجهات هذيك اولا صعوبه كل شعاب كل شعاب وتو كتمشوا غادي تعجبك باش جدك كانوا ساكنين غادي
0: وكانوا في غيران ولا
1: كيف غيران حوشنا تو حوش جدي انا جدي هذا اللي توفى 1812 ولا كاكا فهمتني جدنا تو موجود خاصة حوشه حشا في الغيران في الارض محفوره
0: كيف نقولوا حوش يعني بالمعنى هذا التقليدي هو غيران مجموعه غيران
1: الحوش معناها غيران وشارع احنا نسموه شارع امتداد ذاك الواحد كانت حياتها كتم معناها ومن ثم من حديقة قصر حدادة انتقلنا كل حد ثم جماعة مشوا بيض الخيل عرشنا ما قلت لك ذاق المجال الجغرافي والحيوي وكذا وذاقت بهم لأن جدي أستاذ الضاوي جدي أنا توفي بداية القرن هذا بداية القرن 19 يذكر أن أولاد بوكر كاملين أربعة برم مش كل بعضهم كل هذا في الموقع اللي قلت كان سنة الحدادين هذه وقت اللي تعرشت وكبرت العرش وكثرت العائلات كل عائلة مشت البقعة ثم اللي واد الخيل ثم بقعة احنا نقولها شعاب الكلي ثم اللي احنا في قصبة جمري ثم هذه تاريخية جيرة قمارة واحنا وفي المرتفع كبير ثم قصبة نتاع القصبة، تعرف معروف القصبة، القصبة فهمني كيما هي قصبة تونس وقصبة الجزائر وكذا، غسل هكاك تبقى ما اكتسبتش أهمية
0: هي الحصول والقصبات والرباطات
1: للمراقبة فهمني، احنا نسموها القصبة جدي مثلا، وبعد ذاق المجال في هيك المنطقة ذيك وشرف الحياة زاد في جبل وكذا انتقلنا لهنا
0: عندما اقتربتوا بهنا من القصر، يعني بنيتوا حول القصر بناية أو عملوا غيران أو خصاص
1: البناء
0: أو
1: البناء هي احنا نسموها موضة غرف 62 و60 بعد فرنسا وبعد كذا، وقع حفر حوش غيران فهمني، الغرف بدت كان عام 60 وهكاك راهي انتشرت شوية فهمني، بعد قبلها ما كانش ناس كل في عيشان معناها اللي في طرف جبل واللي في طرف ظهرة، العيشة كانت بالشكل هذا، العيشة كانت بالشكل هذا، وتسعش أنهم مزار مرتبطين بالفلاحة، احنا نسكن هنا ونمشوا لحد قصر الأحداد نجيبوا القرموس ونقط الزيتون ونفعوا ونحرثوا ونفلحوا فهمت، تو انقطع كل شيء المهام لكل شيء هامل هو
0: تو تقريبا استوفينا حديثنا ولو عموما على الموضوع نتاع القصر وما هو عليه الان حقيقه مفاجاه، انا شخصيا تفاجات بان القصر هو شكل اخر، يعني هو طريقه مختلف تماما
1: يعني حتى جيت الفلاح
0: يمكن كان نقولوا كلمه
1: السياح حاولوا يعملوا منها يعني ممر سياحي ما مشيتش الامور بشيش لانه كما قلت لك اهميته ما هيش بك الاهميه الكبيره
0: نجم نقولوا قصر مهمل فقط الناس ما يعرفوش قيمه القصر يبنوا كل واحد كما هو
1: الحاجه الغرف اللي هي موجوده تو ما عادش فارضه روحها ما عادش حاجه لها الغرف كلها فاضيه تو
0: تماما انا حتى لاحظت ان السقوف نتاع نتاع الغرف اللي هي كاميرا توا المعروف قبل في القصور الاخرى ثم كتابات ثم نقوش ثم رسوم هذه كلها مبنيه باللوح بالخشب واضح يعني ما فيها حتى شيء لا كتابات لا شيء ربما ولا ثم كتابات من برا البرا من الشارع
1: لا حتى ما يتابع
0: الشباب الصغير
1: البيئه الثقافيه ثم شيء باتنا احنا اباؤنا ما نحكوش على اجدادنا اباؤنا كلهم اميين ما ثماش شكون باش فهمت هالجيل هذا توا كاتب لك فيب وكاتب كذا ما عادش بحيث
0: هذا هو اذا القصر على ما هو عليه
1: نعم معناها حتى قرن عندي من الزمن تو يمكن كلها
0: تقريبا باهي شكرا اذا هذا الجزء الاول من الحديث نتاعنا الان بنتحدثوا على اولاد بو بكر اشكون هم اولاد بو بكر من جت التسمية متاع أولاد أبو بكر وهل أنهم هم قبيلة منفصلة بذاتها أو جزء من قبيلة كبيرة
1: أستاذ الأمر هذا يجرنا الحديث عن جدنا الأول اللي هو جد الأحداد الأحداد كما تعلمون هم أولاد يحيى أبو بكري دبارة دبير أولاد سعيد هذوما الفروع
0: أربع أحداد
1: الأحداد أربع فروع اللي هم قصرهم يجمعنا قصر قبل غادي
0: وجدهم الحداد هذوما شكون جدهم عليه؟
1: جدنا احنا نعود اليها جدنا ابراهيم الحداد ابراهيم الحداد هذا توفي 1620 هكاك تقريبا الحداد جد ابراهيم له حكايته نشأ في ليبيا ابوه احمد السبع سيرج مان توسع شويه احمد السبع ابوه جدنا ابراهيم
0: من السباع يعني من قريه السباع
1: السباع اللي جات يمكن لانه مغامر صحراء ما كذا سبع ما نعرف جات حكايه لقب سبع وبر
0: خاطر ثم في ليبيا راهي قريه ما او مدينه سبع
1: يمكن شي سبع لانه عاش في ليبيا
0: اي اذا اغلب الظن انه يعود للمنطقه هذيك
1: كان مع اخته في قمراسل كما تعلمون هذا اكيد بنصير سموه منصور بخليفه عنده اولاده موسى وسليم وزيد هيك ولا هذوما الماسي اللي سموهم الناصير في قمراسل الماسي اللي هم اولاد موسى معروفين منهم عرفونا بقول ومنهم كذا واولاد زيد اللي هم منهم عبد المؤمن ومنهم هبهب ومنهم خلفته ومن بس عروه شيء وقريده فهمت واولاد سليم فهمت اولاد سليم عندهم اراضي هنا هملت حتى كانت الاولاد هذا جدنا احمد احنا جدنا نقولوا جدنا احمد ونرجعوا جد ابو ابراهيم اخوهم معاهم كان من رشيا اما من اولاد منصور بخليفه يعني هذه امور مش واضحه فهمت المهم سي الجد احمد هذا ابو ابراهيم لسبب ما ارتكب جنايه قتل مش معروفه مش عارفين اضطره الى الهجره الى بلاد طرابلسيه ما كانش ليبيا قبل البلاد الطرابلسيه فهمت فر معناها يمكن فر بحياته معناها هكا هو يظهر يعني سبب او لاخر باهي اخوته هنا يمكن ناقمين عليه، ممكن كانوا خايف منهم هو ولا ما نعرفش. عاش غادي، زوج غادي، هذه ترهونا كاكا يمكن، وانجب ابراهيم جدنا، واخته شهيده. شهيده هذه بنذكرها لك حتى لانها هي عمتنا، جدت ولاد الشهيده، ام ولاد الشهيده اللي في طويتو.
0: ايوه
1: هاكم قلنا اخواننا تو الكبار اللي يعرفوها الان، يعترفوا ماشي جيل صغير هذا ما عاد فهمني. باه ابراهيم هذا نشا واشتد عضده كما نقولوا كذا، وقت اللي كبر بوه اما هرم ولا مات ولا كذا. المهم اعلن اباه بانه باش يحب يروح البلاد، يحكي له على غمراس ديما وكذا والفرش، هو ملاكه كلها في فرش تقريبا. وقت اللي بوه كبر هو وكذا قال له روح لاولادي، قال له امامك ما اعترفوش بيك وكذا، وست باش ستواجه عاصفه من الخلافات وكذا. ومع ذلك جاء، طبعا ما كانش سفر منفرد قبل، جاء في قافله. القافله يمكن فيها جماعه من متطوعين من الدويرات، يمكن فهم جماعه جو معاه مجموعه من اللي سامش اللي يسموه ولاد الشهيده. وقت اللي روح جاء في القافله، اخته خطبها واحد من ولاد الشهيده، وبقى ثم حضر زفافه وتم شربوا مرس وحده. بوه يوصيه انه ثم واحد حداد في الفرش عنده المعلومات الكل على ارضنا وبعض الحجايج يمكن عنده، وقصده قصده في الفرش فهمت، وتخفت حتى يمكن مازال، واستقر هناك وتزوج ابنته سمي الحداد. هذا ايش ولا ابراهيم الحداد
0: تو يعني اللي فهمت انا ربما يكون مش صحيح، هو ان اسم الحداد هو مهنه الحداده كان سهري.
1: نسبه الى صهري الذي وجده حدادا، هو الشخص اللي قصده مغادي يبتهر الحداده حداد. ابراهيم جاء هنا لاقى صعوبات كبيره الواحد مع في انتزاع املاكه، في انتزاع املاكه، وترتب عليها هذه علمكم بين الحداد ده اللي هو اولاده زوج معارك، شعبه المعارك في غمراسن كانت دور كذا، يقول لك انا شعبه معارك،
0: شعبه معارك معروفه ياسر بالاسم،
1: شعبه معارك بين الحداد ده وبين حمدون. الحداد اللي هم اولاد يحيى، وجو معانا حتى بعض الاتياس اولاد يحيى واولاد ابو بكر ودباره واولاد سعيد. طيب استرجع الكثير من املاكه في كسر الحداد وفي الفرش وكذا، فرش تو عندنا في الاراضي تو عندنا فهمني. عاد ابراهيم انجب اربعه ابناء، يحيى جدنا احنا، جد اسمه احمد اللي خلفه بكر بعدين سمينا باسمه، وابراهيم اللي هو دباره، ونصر لم يخلف لا عقب له. اولاده الاربعه هذوما اولاد ابراهيم الاربعه كانوا أحياء 1624، اشتروا سانية الحدادين، هذه أول حجة احنا عندنا تقريبا، عندي منسوخ الحق. 1624 كانوا موجودين، وقتها أبوهم توفى بلها بعشرة خمس سنين كذا. ومحمد اللي هو أخو يحيى وأخو إبراهيم أنجب أبو بكر الأول، احنا نسموه أبو بكر الأول، وأخوه سعيد أولاد سعيد ولد ابو بكر. احنا تو نسبتنا الى ابو بكر الاول اللي توفي 1118 توفى ابو بكر الاول. ابو بكر طبعا اولاده واحفاده ما خلفوش الا وصلوا لابو بكر الثاني اللي هو في القرن السابع التاسع عشر الثامن عشر. ابو بكر هذا هو خلف برشا اولاد اللي هم منهم ولد ابو بكر هم اربع عروش اربع بطون اربع فرق فهمني. تو ما نشوفش نذكروهم من خاطر اولاد
0: الاربعه شكون هم؟
1: سالم وضري سالم وضري محمد وضري عمر شحال ولد ابو بكر؟
0: لا هما نحب الاربعه شكون هم يعني اولاد ابو بكر؟
1: اي سميهم لك. ابو بكر الثانيه نحكي لك اللي مات في توفي في جربه بالطاعون، هذا يا سيدي توفي 1784 في جربه بالطاعون فهمني. ابو بكر الثاني هذا، ابو بكر الثاني اللي خلف لنا محمد، ثم جماعه نسموهم التياب احنا جماعه التياب، وخلف لنا عمر وضري عمر هذا اكثرهم في المدينه، طاهر الحارث بك اسمعش بيه وكجماعه هذوكم فهمني. و فرحات فرحتي عرش فرح كبير ياسر. وسالم، سالم واخوهم الكبير خلف هذوما الاولاد برش، فرعنا منهم عاد اللي ساكنين هنا كل احفاد هذا تو فهمني فهمني. و
0: احفاد الاربعه اولاد ابو بكر الثاني،
1: ايه ولاد بكر الثاني الاربعه، ولاد بكر الثاني الاربعه له عنده الخامس محمد ما لم يخلف لا عقب له حتى هو. الاولاد الاربعه هذوما عاد توزعوا في المناطق هذه وكل سكنوا هنا فيها فهمني. الفرق بين ابو بكر الاول وبكر الثاني زوز اجدود لا ذكر لهم، معنا ما خلفوش ياسر، خلفوا ولاد بركه اللي هو بالواحد بالواحد ما ثماش غيرهم. هذوما عاد كانوا كما قلت لك كنا هذوما ثلاثه تو محمد ولد ابو بكر ثانيه هذا كله كسر كلتهم القصر غادي احنا القصر ابو بكر قصر الحداد فهمني من غادي فرحات هذا يعد ولد فرحات هبطوا البرشه منهم حتى البولادي قاعد يجمع من الياجور كان فكر باش بقى نسحبوا هنا كلهم موجودين برشا وهذا سالم اللي هم منهم انا مثلا نظر علي وكذا فهمني كيفاش التاريخ اللي في القصر عادي يدور حول ابو بكر هنا بركه ولد يحيى برشا نصف من الاحداد الاخرين ولد يحيى في غمرسن في قصر الاحداد اكثرهم ولد يحيى في قصر الاحداد ومجموعه منهم كبيره هنا في جهه يسموها دير العرفش
0: ودير العرفش
1: بس فاهم هذا تاريخ تقريبا باختصار تاريخ
0: تقريبا هذا هو التاريخ نتاع ابو بكر يعني علاش كانت تقوم حياه الناس يعني تو الحداده كانت ربما مهنه يشتغلوا منها ولا
1: لا لا لا الحداده انحصرت وقفت عند الشخص اللي هو في الفرش قصده جدنا ابراهيم قف اعطاه بنته يمكن تزوج من بنته ولا كان سموه الحداد
0: بالتالي ابناء ابو بكر هذوما يعني علاش كانت تقوم حياتهم
1: الغربه طبعا كيف هو مناسب معروفة الغربة الجزائر وتونس العاصمة وكذا اللي هي مهنة الفطاير معروفة جدنا وحتى كذا كلهم واللي مات جدنا أبو بكر في جربة توفي غادي وكان يمتهن في الفطاير
0: كان فطاير
1: يعني فطاير حتى هو أما كانت تحت معاناة والفلاحة ما سلموش فيها فلاحة متواضعة السور كلها الشعر وحيث نزل الغيث يسافر في الصحراء فهمتي أنا بالذات في صواب في حسيني هذا ربيع كامل عديناه في حذي بن قردين غادي مشينا حتى لرجلينا حصاد كامل موسم كامل
0: وهو باباك الله يرحمه استقر في
1: الوالد الوالد مولود عام 7 هو 1907 وفتاير طبعا مش خدمة أخرى في شبابه خدم في تمشي سيدي بوسعيد أكيد ثم حولة فتاير في سيدي بوسعيد هذا خدم فيه الوالد عام 1935 من هناك كان صانع وكذا خذ سير المهنة يمكن قصد لقليبيا خدم غادي وبعدين كذا زوج من ثم مرة أخرى بعدين جهز أمي هنا ومشينا كان لقليبيا احنا غادي معه سنوات وأصبحنا عرش غادي في قليبيا وإخوتي يسموا مجموعة كاملة عرش منهم محمد في مصطفى فوزية طاهر الله يرحمه وتوفوا وفاطمة كما قلت قاتل في تونس سوا وأنا وخويا الاخر هنا باعتبار امنا من الجنوب من هنا طبعا جينا مع امنا عشنا حتى توفت واستقرينا هنا
0: شنو السر اللي يخلي والدك يعتني بتربيه ابنائه وانت تبارك الله كلكم اساتذه وانت استاذ عربيه واختك فاطمه حتى هي عربيه فوزيه هاي تكتب الروايه وبالتالي يعني شنو الشيء اللي خلى والدك ربما يعطي قيمة للعلم وبدل أن تكونوا فطيرية كيف هو بدل أن تأخذوا مسار مهني نتاع العائلة خليته مسار آخر هو مسار التعلم والمعرفة
1: والد رحمه الله كان أنا دخلت المدرسة متأخر كبير شوية أخويا مصفى كيف كانوا عامل قرار أنه ما يدخلش أولاد المدرسة مدام فرنسا موجودة عام 56 استقلال تونس دخلنا المدرسة أنا أخويا الكبير هذا اللي في أخويا اللي في مصفى اللي في قليبيا وتجد تقول أنا تو بداية القراية أنا واحد قريب
0: أنت عم الشا مولود
1: أنا مولود عام 49 أنا متبقى في الإجارية 46 الإجارية 49 فهمني ما تغير كل شيء تغير مو كل شيء تلقى تاريخ جديد عطونا فهمت وهذا كان فعني ياسر هو
0: أنت تو الشيء اللي أشرت له مهم جدا هو أن في وقت من الأوقات يعني الناس هنا كانوا يقاطعوا في ما يسمى بالليكول فرانكو عرب يعني كانوا يعتبروا أن التعلم في مدرسة فرنسية هو معناها يمثل خطرا على الناشئة باش ما عادش ينسوا ما عادش تفكروا دينهم باش يمشوا في اتجاه متاع تغريب
1: وهذا هو الفكر اللي كانت عندهم أنه الكافر المستعمر كافر قاوري وتولي أولاده وهم باش كذا يستنى حتى تولي مدرسة قرآنية والحاجة يزيتونا تغيرت الأمور هذه السياسة غيرت مرتجاهم فهمني وأقبلوا على الدراسة وقت على التعليم في مدارسنا الجديدة أما قبل كانوا بالفعل مع ثماش قليل اللي دخل ولده وانشئت مدرسة في البير الأحمر هنا عام 51 يمكن البعض منهم بعث أولاده عامين ثلاثة ويخرجوا القومة ثماش إقبال كبير على الدراسة وبطبيعة الحال المدرسة انتشرت عاد وكذا، الوالد ثم المدارس هذا في ليبيا يسجلهم.
0: ربما هذه زاد معناها من من محاسن الهجرة أن والدك لقى وسط ناس متعلمة، لقى مدارس، لقى ربما خلاه، ربما كان عاش هنا قد يكون الأمر مختلف.
1: يختلف الأمر أكيد. في غادي معنا كل شيء متوفر، المدرسة بجنب الدار أو في الحومة، والإمكانية الناس كل تقري في أولادها، هذا بعد الاستقلال فهمني. فدخل بفعل بالواحد اللي يوصل وقت المدرسة يمشي يدخل فهمت. وكان جينا كل أولادنا كلها إخوتي كل قاريين تقريبا، طبعا أكثرهم من ابتدائي أو شيء من سنوات ثانوي فهمني. العبد لله تقريبا أول واحد استمريت في الدراسة تقريبا هكا، وبعدين خدمت الشغل توي يحكي على روحه
0: الواحد مسير شيء. لا مسير
1: أنا من جت فترة في عهد نحن برشا حتى الأجيال تمشي ضحية قرارات سياسية روزية فهمني. أنا في قريت في مدرسة البير الأحمر عامين هنا ابتدائي فهمت، عربية صافي، وكنت من الحق بقاري في كتاب ممتاز في القراية معناها. وبعدين هزني الوالد تقليبيا سنة ثالثة ابتدائي في قليبيا. وقت اللي دخلت مع سنة ثالثة حطني المدير مع ثالثة، وجاء معلم فرنسي فرنساوي نسمع كان في الأولاد يقول له معناها يتحدث كوموتا بيروتيج كذا كذا كلاجوتي، وهالدنيا عمري ما سمعت كلمة فرنساوية. كانت عقدة الفرنسية صاحبتني عمري كامل وعرقلتني حاجة برشا في دراستي. عاد مهم في بعد ما أخذت الشهادة أنا في السيسيام في نقل في جابس، في جابس أصغر تلميذ تقريبا كنت 49 وقت 49 أصغر تلميذ وما دوبلتش. وقت اللي شاكوا بروباتوار ما كانت بكالوريا فرعين، كان من المتطلب كنت متوقع عارف روح يعني من دوبل عام جاي إن شاء الله ننجح، عارف إمكانياتي وقت فرنسوية. وحنا وقتها إلا المعري عملناها بالعربي روح امتحان بكالوريا بالعربي فهمني، وبقي كل المواد الفرنسية كل المواد. بعد المهم كنت انتظر انا باش يبتعوني بالرسوب اكسكلي فردي والله كان شك جابوني لبرا، وكان صدمة كبيرة لاني بالفعل كنت عندي امكانيات ونجم نقرا وكذا. اي قريت معلم اي باك المستوى هكا قريت معلم، وذاقت بها الدنيا وسافرت لفرنسا وبعدها مشيت لسوريا. محمد خويا ترك الوقت هنا قلت له يا كلم القدر روحك واخلط عليا فهمني باللي وين في تونس عاد مهم. وفوزية دخلت غير وقت الطفلة ما زالت مش ما واش مساجة باش يبعثوها لتونس باش قرأت في القرنبالية وكذا، ولكن باش تتوظف في تونس العاصمة وكذا هذه صعبت عليهم فهمني. لم يحدث ذلك وتغيرت الأمور عاد بعد كنا كاكا انخرطنا في التعليم وفي كان مجال جو في دارنا في بلال حتى في المستوى السياسي وقت دارت فيه ثلاث اتجاهات أربعة عركة في الدار والله دارنا غادي في خليبيا معنا محمد اتجاه آخر وحده فهمت، وكل حد عاد والناصر
0: محمد أستاذ فلسفة عاد ما راه يتفلسف شوية عليكم ساعات
1: ياسر. لا مش والله بدون فخر مهدت الطريق لإخوتي في الطموح وكذا قرايتي. أنا تقريبا أول واحد أخذ بكالوريا في أبو بكر، أول واحد أخذ الجامعة وكاكا معناها وبدأت تعتو ما عاد فيها اخوتي كل توا الحق واعيين مثقفين. اولاد اخوتي توا عندي بنت خويا حبيب هذا في طايري في قليبيا الوحيد هذا في طايري في قليبيا جيلي معناها اختصاصيه في التغذيه وكذا معناها وفد من فرنسا جاء يهني فيها ويحضر لها في التخرج تاعها بحيث عندنا شويه تنشئه ثقافيه
0: معنا باباك آمن بموضوع التعليم وعلم أولاده
1: ما كانش متعصب كان حد يخليه كل حد في طريقه فهمت. تعب شوية تعب كان ثقلات العائلة غادي أكثر معناها فهمتني.
0: الآن تقريم توا تفضلي
1: يا بكوت معناها بالنسبة لي أنا من الجنوب هنا وقريت في جات مربت شوية إهمال كامل.
0: ما أنت بعد ما مشيت لفرنسا بعد كيفاش عملت؟
1: أنا وقت اللي ذاقت بدينا بمعلم جيتها ماهيش مهنة
0: احترامنا للمعلمين طبعا
1: احترامنا كامل طبعا لا معلمين ده. فهمني لا أنا ك
0: يعني لا تلبي طموحك
1: كدرجة مش حتى معلم كامل وقتها مونيتور
0: دوزيان مردر
1: مونيتور دوزيان دوزيان مدرب صنف ثاني هات اش بنولي وقتها. المهم عزمت الهدية ومشيت لفرنسا مغامر وناوي من هنا يا العراق يا سوريا يا مصر. وفي فرنسا اتصلت بال ملحقين ثقافيين ثلاث، الملحق الثقافي المصري العراقي السوري. العراق مغرية والسوري كيف كان القنصل وقتها أخلاقه عالية ياسر وحكيت له ما هو حتى الجاهل عنده قيل له مشكيت له من مشكلة عندي نعيش وين عنده باسبور ما فيش سوريا قد يضحك علي قال لي يا أخي عربي حتى بالهوية تفضل عجبتني كلمة هذه الخطرة بيت سوريا ومشيت لسوريا وقت اللي ماشي ما عندي حتى حضرة ما نعرف حد في بالي يمكن أنا أول واحد تقريبا يغزو الشرق والله وقت اللي طلعت بيه الطائرة طب لي ولد عمي ده هو موجود هنا قبل هيك فهمني في طلعت بورجي طلعت بيه الطائرة هيك الطائرة كانت ضربتني الحيوط والماشي والهاج والماشي والله بالفعل يا الفلوس ما عنديش برشا وما نعرف حد وين بنهبط هذيك الافكار اللي جتني وقتها لو انها جتني وانا قبل ما نركب اللي بطلت يمكن ومع ذلك غادي الحمد لله وفقنا فهمني وقت جي محمد خويا لقاني رئيس اتحاد الطلبه غادي فهمني وتعرفنا عاد معايا
0: انا انشطت سياسيا غاديك
1: جت ياسر حتى هنا ماني توقفت برشا هو اللي خلاك
0: لا لا ما يسالش حتى جبتك مهمه راهي اسمع شوف السير هذه راهو يعني المؤرخون يقولون ان كل سيره ذاتيه هي تاريخ كيفاش اعطينا تجربتك في كيفاش وليت رئيس اتحاد طلبه
1: لا ما طلبه انا خذيت بكالوريا غادي انا ساقيت الثالثة ثانوي غادي خذيت بكالوريا دخلت الجامعه وثم نشاط سياسي غادي كبير ويمكن عندي نزعه هيك في المقبل حتى نقمه وثوره
0: عندك ميل القومية يعني
1: ايه اكيد وعدم رضا على الوضع بتاعي وكان الحق فلقيت مجال غادي وثم شوي اندفاع اندفعت وعندما وقت اللي شديت رئيس اتحاد مش انا اول واحد شدوا قبل واحد قبلي ولكن كان رأي هذا انا اندفعت اعلنت التظاهرات تظاهرات معنا ثقافية وتنديد جي وفد الكتاب العرب هنا تبع العرب الوفد التونسي ما هو اتحاد مؤتمر
0: اتحاد الكتاب العرب
1: اي مؤتمر الكتاب العرب في دمشق جو الوفد التونسي ابراهيم صمود وعلي من المطوية هذا اسمه برجمع بر وجعفر ماجد برجمع جو عاد عملنا لهم سهرة ونزلت انا عاد وقت الطلبة في تونس عاملين حالة في مظاهرات عاد نحملهم كل مسؤولية ما عندنا شيء المفروض ما عندنا
0: شنو علاقتكم وقتها كانت بالسفير نتاع تونس في سوريا في دمشق
1: لا ما تم السفير وقت العلاقة مقطوعة من عام 65 السفير الوحيد في بيروت صلاح الدين عبد الله
0: ايوه
1: صلاح الدين عبد الله بعث لي ولا عميد السفارة العرب شيء وبشيء يذكر وقت اللي معلم انا نخرج في باسبور رئيس المركز الشرطة ولادي بيقروا عندي كمعلم عاد طبعا من روحي ذكي شويه انا ما انا قاري حساب في الباسبور اش تطلب شيء من الدول طلبت شويه كذا وقلت له لبنان ما حبش نقول سوريا وكذا كنت عارف قلت له بطل لازم مني فهمت شويه قال لي يا سيدي تحط لبنان رغم الله يفوت الباسبور لبنان بوابه الشرق فهمت هذا رئيس مركز ما حطيناهاش فهمني
0: نصحك
1: اي نصحي هكا علاش اعطوني باسبور في ثلاث دول تقريبا ليبيا والجزائر ايطاليا يمكن والله الكم فهمني بحيث مش عارف
0: يعني كان تاثير حقيقه يعني الجانب السياسي كان مؤثر جدا حتى على جواز السفر حتى على وين تمشي وما تمشيش يعني ما هو مفروض انت مش تخرج يعني العالم كله تنجم تزوره
1: إيه لو درنا والحمد لله لو درت
0: نحكي هنا على علاقه السلطه بمنظورها بالمواطن
1: طرف نحكيها لك بزيش. انا وقت اللي باش نمشي سوريا لاول مره فكرت نمشي على البر بالقطار قطار الشرق سريع أما باش تعدى على سويسرا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا وهذوما كل أنا توقعت هكا يلزمني فيزا نتاع عبور على الأقل مشيت بديت بالسفارة نتاع بلغاريا خذوا مني الباسبور وقالوا لي بعد نص شهر والرسم التاكس فهمني بحسبة كبيرة وقتها كذا فروع مش عارف قداش جبت في الفيس معايا الطيب المقبلي معايا هو كان معايا انا وياه ندور في باريس ولقيت الامور هكاكه وانا ما عنديش باسبور انا علاش ما مشيتش البر لان هالدول ما عنديش في
0: الباسبور نتاعك
1: قابلتني مكتبه في تخليت بوتاي اون كورديشين وباعتباري معلم كانت عندي ستيل وحبر فرغتك والله يا موجود انا عندي شاهد فرغتك الحبر وعمرتها بالكرون كورديشين وشديتك الباسبور عبيتها بالدول الى برشا دول حطيت تدور الايام ويوفر الباسبور وانا مشيت نبدل فيه في سفارة بيروت القنصل علي كمون الله أكيد الله يرحمه شو يبالي وقته ما كان معملوا له شيء يخافوا منه مش يخافوا ها يقولون حساباتنا الطلبي الله يديك يا وليدي يقول هذا باسبور تلعب به هكا تو هكا والله قلت والله غالب انت بالزيتونه معناها ما عنديش كذا
0: انت اضافت بلدان اخرى للباسبور بالحبر الصيني
1: بالحبر ورجعت للدار بعدين خذيت لام شفره لام وكان السطر اللي عاملينه هم هيك خط لحيت بشوي بشوي تعدت اموري كلها ما فقوش بيه لا هضرب اي دوله والله ومخاطره هي مخاطره كبيره. نرجع عاد لحديثنا في سوريا. في سوريا وقت اللي هبطت بشويه بشويه تسنت مع جماعه كذا دخلنا اتحاد نحضر اجتماعات الاتحاد يا سيدي. وكان زوز خون ياسر وقت اول مده ساعه حافظ اسد عمل الحركه التصحيحيه نتاعه انقلاب. هذا كان حدث كبير بالنسبه لنا. الجيش تولى المدينه وبالذات انا بقى كلاشنكوف في صدري هنا بعد مشيت معناها جهل مني شرطي شاد ممنوع المرور. انا كنت هيت غير مسؤول هنا عندي صحابي حاشكل الواحد مش والله بقل حركه بحيث الجيش مسيطر على المدينه وجو لطيف. وبعد جت تيلو الاسود بلا بشوي جت تيلو الاسود حركة كبيرة جنوب لبنان جبهة الشعبية عاملها فهمني وحركات يسارية بتاع اليابان بدر ماينهوف الألمانية بدر ماينهوف والجيش الجمهوري الأحمر في اليابان والألوية الحمراء في إيطاليا اسمها. وثم ثم آخر حتى الجامعة السورية كانت تجمع بارشة من اليساريين الفرنسيس يقروا غادي فهمني. هذا جو هذا
0: كله العالم كان في مخاض
1: جو يعني. هذا لقيت في مجالي أنا متدفعت فهمت وترشحت للاتحاد وشديت عام رئيس اتحاد فهمت. ساعدت برشة الان الحق لله هذا تو مثلا كانت الامور عدم سهلة برشة.
0: شكون اللي معك وقت في الاتحاد؟
1: وزير التربية بتاع سوريا مرتين ندخل للبير ونقعد معاه ونحكي يعني مشاغل طلبة عندنا مشاغل كلام ذا
0: مشاغل طلبة تونسيين
1: ايه مشاغل طلبة تونسيين ايه اللي معايا والله ما نعش وبكر خلفتك مش عارف اللي هو يمشيها كبير ما ريتياش ما غير توفى الله يرحمه يواري يواري زين الضويلة صديقي الله يرحمه توفى علمي بيها كان بقيت علاقتي بيه حتى اللي قبل ما يتوفى سنوات سمعت بيه سمعت بيه توفى فهمني. يقولوا انسى ابو بكر تايب توفي جربة ايوه هذا مش معناتنا تقريبا مش في الاتحاد لا هذا وش توش
0: عرفت
1: لا بس كلام بعضنا وكذا أصدقاء وكذا بحيث كانت حياة ثرية ياسر وهذا أنا في هيك الأثناء وقت اللي شاد رئيس اتحاد والطلبة متحركين هنا في تونس والجو في تونس ما يعجبش نبعث في برقيات بس على برقيبة هذا ما خلولوش وعلىها بالفعل غر الواحد كان غر وكذا ما يربلش يركز أموره شوية متطرف أكثر من هذا. احنا طالبين منحة وقت برمدة الشيء حق شو ما نمدين خاصة الجماعة اللي ما نخرجوا انا نخرجوا لأوروبا فرنسا فرنسا فالصيف نخرجوا فرنسا نخدموا شوية وندبروا تم جماعة مساكن ما عادوا يمشوا قاعدين تم مرميد نطالبوا بمنحة. اخوتنا المغاربة حتى ما كانوا كيفنا اعطاهم الملك منحة شاكين. عاد التقينا مرة في داري جوني بعض رؤوس حتى ما قدموا شوية وكذا اتفقنا نحتلوا السفارة
0: ايوه
1: اعتصام السفارة 5 ماي 73 عملنا تلقى وكذا حتى الدعايه اللي عملوها الملتقى في دار ابو بكر بناكل كسكسي عملنا كسكسي هذه الطرفه بعد وبالفعل جوما ثم طلقنا للسفاره
0: كلمه السر يعني
1: كلمه السر انطلقنا للسفاره واحتليناها وللاسف رغم اللي ما عادش رئيس اتحاد كنت عنصر لقطتني الاعين اي تقرير مشى فسفدت وقت روحت هنا مباشره وقتها كانت كهربه فولكس فاجن صغيره هيك بيبي هيك الكريبه كانت
0: أيه. كما تكسي فهمي
1: أكو تستنى فيها في المطار تحت الضوء دخلوني دهاليز وكذا ما قعدتش ياسر حق اللي يمكن خفف علي شوية. أنا اعترفت أنني عملت وعملت وعملت إيمان مني وانطلقنا ونظر الانطلاق من البيئة تعبة ويمكن لقيت تبرير وكذا أكو يجي نص شهر وكذا عادي قال لها باسبورك مش عارف. وهذه عطلتني بعدين الوقت اللي مشيت كملت عام هاي كملت قرايتي وروحت هنا ما حبوش خدموني ولا والخطأ أني وقتها تزوج جبت مرة معي مغادي
0: سورية
1: وكانت مسؤولية عائلية والوالد والأخ وأمورنا ما هيش لك كل معنا فايش يتعب ما هيش عام تعذبت فيه ياسر ونمشي للصفاء للوزارة لا وجال التعيين وتعدل عام الدراسة دخلنا فيه شهرين بديت نوع جد يعني مثل مش نور دي صمود الله يكرم الخير زارنا حتى في سوريا ونعرفوه حد من ثم قريب مشيت وعد قلت له هذا الأستاذ بالله راهي حكاية خبز حكاية أكل خبز الحكاية فيها وفيها وفيها وظهرين ما جماعة مش ناوي لي ما عنديش من عمل. مشيت حتى القاسم بسنين وقتها ولي نابل الله يرحمه توفى في نابل وقتها ذا قال لي قال لي بجد حتى عندنا مسوى إجازة سبحان الله ويقعد ملوح والله وما كهو بعثني تروي المهدية في رئيس مصحة والترشنوة مازال هي أعمل مطلب كلموني عليه بعد وقت قرر يعني هذا المدير صمود الله يرحمه ما كسرش. نسميها ولي النعمة. أنا كنت حتى قلت له وأنا مدة معينة قال لي برا الفلان فلاني في الوزارة تلقى عندك إن شاء الله حاجة باهية. بعثوني وين يا أستاذ؟ فرحت أنا، قلت مهما كان عندي مرها المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية تكون في معتمديات مدن صغيرة فيها الضوء فيها الماء مؤكد. هذا اللي مد الجواب هذا خالد قزمير في الوزارة كاهيت وزير وقت مد

0: اللي جيت أنا في بقته معلم ومشا معلم في القرية هذه، جماعة اللي تم قيمين وكذا قالوا له يا صايس مصارحوا، قالوا له هكا ساكو بلاستيك جي واحد النايم متخرج من كذا وراه في جرته كذا ومسؤولية عائلية ومسكين متعذب ما لقاش وين يسكن، فهمني تطلب باخذ أرجع باخذ. بالفعل كان نزعة إنسانية والله لا يكتوى مشتوش نزعة إنسانية. مشي للمدير متاع المدرسة هذه قالوا له لما نقلتي ما يسهر أعطيني الجدول متاعك، والمدير هذا فرح بها لأنه أنا جاي واحد مشترك وجاي بالإجازة وجاي كو جيت أنا قالوا يجمع هكا دبرتها هو صاحبك رجع وانت هكا دبرت أمورك شوف بقى أخرى خير لك ناسبك. وبالفعل جيت لك المدير قال لي هاي وقع ما عندكش بقى هنا. مشيت المندوبية الجهوية في باجة قالوا لي مازال بقاتين بقى في غردمة وبقى في تجروين، قلت له مع التجروين هي أطمن لخاطة في الاسم كما ذهب. وكان الأمر كذلك وانتقت الأمور حق بعتني المرأة اشتغلت ولا تستاذة ومر بها الحمد لله
1: حسنت الأمور
0: بعتني حسنت الأمور لحظة.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: تو حاليا علاش تقوم حياة أهل ولد مبكر يعني
0: الهجرة هكا أستاذ تو هنا هاي تسمى الفترة بتاع اللقاء تلقى شابين من الديانات خمسة وسبعة ولا ثمانية منها شباب عشرات عشرات خمسين ستين دفعة واحدة هذا شو هالسنين هذه فتحوا لي مجال بتاع سربيا كانت سربيا فهذا هاي ثم قعدت حد هنا كلهم توا أكثر من فرنسا أولادنا كل برا توا أنا مثلا عندي توا أولاد برا
1: يعني أولاد مبكر فرغت من الشباب متاعها
0: غربة غربة يا أما في تونس أما في طائر ولا مطاعم ولا فهمني وكهو والموظفين ثم ما مش بشكل كبير نسبة كبيرة كان الهجرة وتحية كان في الصيف احنا هنا تقاعد اللي حياة أخرى يروحوا مع الخارج فهمني والحياة تو احنا بالنسبة لنا نقولوا لا هنا حتى أنا متقاعد أنا عندي راتب اللي عايشين هم جماعة الخارج جماعة فرنسا
1: الهجرة يعني. نجموش نحكوا على أعلام من ولد بوبكر تو مثلا أذكر أنني زرت ولد بوبكر أنا في 95-96 والتقيت بشاعر عبد الرحمن فيما أعتقد أو من هذا القبيل شاعر شعبي. فماش شعراء شعبيين أخرين فماش أعلام يمكن نتحدث عليهم في ولد بوبكر؟
0: لا يصعب ذلك. شاعر أنا الطاهر حداد هنا معروف في طوي ناصر وغيري الملحون وقصيد المقصد تبقى التو ظهروا برشا وان كان احنا ظهر هذا اللي يبرز طب ولا مهندسه ولا يعرف كان برا يخدم كان برا مع الناس يكون يستقر ويفيد المنطقه. احنا اول واحد وصل مستوى كبير نائب القايد في فرنسا خليفه ابو بكر يقول بالطويل كان الناس يعمل حاجه جهه كامل اللي بروحه ويتزوج وكذا وما لا ما وعي مهناش اما تو كلنا عاديين ما ثماش حد اللي تنجمت
1: تو عاد عندكم مدباء عندكم يعني كتاب عندكم تو اخواتك واخوك كل الناس تكتب وناس والحمد لله رب العالمين
0: هذوك زاد يسموها نبعات حتى مش من ما همش نهاما عموما.
1: شكرا سي الهادي البوبكري المنذري بارك الله فيك المنذري البوبكري
0: حتى انا حريص على هذه حريص انا منذري بوبكري تذكرني زمان
1: شكرا سي الهادي المنذري البوبكري على هذه الفرصه السعيده اللي تحدثنا فيها على أولاد أبو بكر على الأصول على التركيبة السكانية على رواية تأسيس يعني كيف تأسست القبيلة هذه ما يمكن أن يسمى قبيلة وإن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
1: كانت أول زيارة لي إلى قرية أولاد أبو بكر تعود إلى 30 سنة مضت وكنت وقتها في استضافة الشاعر المرحوم عبد الرحمن البوبكري ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهدي هذه الطائفة من أشعار المرحوم عبد الرحمن البوبكري إلى كل أهل قرية أولاد أبو بكر.
4: اللي حبيبك صافي يتمم معاك الصدق كيلة وافي حبيب العادة اللي يحفظك بالعز كيف أولادة تبع هواه وفكر دوم ورادة صديق الرضايا نفس به عرافي حبيب الهمة مو حاي كان يطيحك من فمه وقت الدحام عليك يدفع دمه يعليك بين الناس شهر خافي حبيب هواوي في خلطة لازم تكون فضاوي يسمعك بالفان جرح عداوي يا نفس عزي أفهمي وظرفي

0: حبيب الحيلة لا تقص دم البعد لا تشكيلة ينكر طريق الحق في تأويلة أكسر بدولة باش تبدأ عافي حبيب العادة حبيب الزمني بالواجب اللي نفهمه يفهمني نكسر بدونة فوت لا يلزمني ونرتاح من اللي قرح نبدأ جافي
1: تعرفون أن عمر 80 هو عمر الحكمة ولذلك فإن القصيد الأول يقول اللي حبيبك صافي يتمم معك الصدق كي لا وافي القصيد الثاني يندرج حتى هو أيضا في هذا الإطار بحيث أن شاعرنا الذي بلغ 80 كما ذكرت يتحدث عن ساس العقل يعني ساس العقل والعرف عند قيمة والصبر هو واجب الإنسان والكد باجتهاد يلزم ديمة والحب يركب كان بالأحسان
0: ساس العقل والعرف عنده قيمة والصبر هو واجب الإنسان والكد باجتهاد يلزم ديمة والحب يركب كان بالأحسان الكد هو نجاحك بلا مال ما تلقى حبيبا صاحك الأحباب جملة يهربوا من ساحك تجفاك حتى الأهل وجيران وسع بالك وطرق طريق الخير ينهض حالك مع الناس جملة يشكروك أفعالك والصدق هو الساس يا فلان بعينك شاهد في حظ الاجتماع دي ما جهد مع دولتك والشعب تم العهد قلبك سليم رحيم بيطمان
1: ما دمنا نتحدث عن ذاكرة هذا الشيخ الشاعر الذاكرة أكيد فيها وقوف على الأطلال وهذا الوقوف أحيانا يكون بعيدا شيئا ما ذلك العهد الذي نتحدث عنه شاعرنا الآن هو العهد الذي كان فيه ينعم بحياة البادية بكل ما تمثله لفظة البادية من معاني الحرية والراحة والاطمئنان والعزة والكرامة والفروسية والسخاء والكرم مطلع هذا القصيد يقول بيت الشعر ما عاد عند دي اليوم نسكنه في باب يقفل لي
0: بيت الشعر ما عاد عند دي اليوم نسكنه في باب يقفل لي بيت الشعر ما عاد عندها كارة اليوم نسكنه في باب بالسكارة حل السباب نصب في البلارة رخصة القربة سكنت الريفية وكان نجعنا يركب على الصبارة ويرفع رحيلها فوق من عوفية كان الرحيل مسيرة وعنده مخازن في القصور الخيرة زيتة وقمحة وثروتة وشعيرة يتبع قدال السيل والمعفية والأخوات لاجاد الكريم بخيرة يوم فرح عيد الزاز الشوية يتم الطرب والراحة وولاد تعنى بالتعب نفاحة وينقش مناج العادة الرسمية من الفجر بعد العصر لالة ياحة يحصل ضحافة وقيلة وعشية البل والغلم حيوانة ويرعى سرير الواسعة واركانة رجاجيل تصبر لنا دك دخانة وكانوا ضراري يلبسوا سامية وديما مسلح وزنت مليانة ياكل الصيدة طيبة مشوية كم نجعنا في فنة الدوار ناصب والركوب حصلنا يزيد يلبخ خلفان قسامية والصوت من الأبعاد تسمع لنا وتطرب تغني بنتنا اللي فيها
1: أما القصيد الرابع فإنه لا يخرج عن منظومة أفكار ما سبقه من القصائد حيث يذكر الشاعر بكثير من الحسرة والأسى أيام النجع في حله وترحاله في ضعنه وإقامته يقول في المطلع كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا في فج خالي ناصبات بيوتا
0: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا وفي فج خالي ناصبات بيوتا يسكن الفج الخالي وكل صقر متكوبس على خيالي والبل ترعى في صحر ورمالي وين القدال مخبلة منبوتا وين القدال مخلط في وين طاح السيل ماه مجلد يردوه لا جاهم عدوم السلط على الخيل ديما سلوزهم مقنوطة وقت الربيع يربع المرحول يمشي والبنات تتبع معاهم ضراري يفقوا المشبع ورا الزاخبة يلحق يهون بموتها وين هدبهم متبني بناويت تلحق للحليب تغني لهم عوايد يشكروا المثني أهل الكرم وبيوتهم منعوتها بيت الشعر يبنوها وباها فجوج الواسعة سكنوها وهم رجال الصبر اللي قدوها يعيشوا مع الغزلان في المهموتة الشاوي الحليب مضاقة صياد فهل حب تلصاقة في الجري متعبرة معاها تلاقة ينقذ الرتمة فوق من شعطوطة جوقاتنا العصرية تبدل نمط اللبس والعقلية ولحوا ساعة هي وليام دي ما صرف ما يستوتها. العلم عنده قيمة والصدق تبقي الأخلاق كريمة والعقل ثابت وزن تبقي القيمة حتى تتقم كنة مثبوتة. كان نجعنا يرحل ويش بالخوتة لو شعبنا في غاية لا نرحل ولا عاد ماشي ثنايا. الناس جملة يركبوا الجراية ميتور يطوي الأرض يدفع قوتها. رب يدوم علينا يسعد معانا الحال ويهنينا. الخيرات تكثر والمطر تجينا وكل عام صابها واحدة مثبوتة وسلام.
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل الهادي المنذري البوبكري، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ذاكرة الأيام مع الثوري موسى.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: ستاش دقيقة بعد العشرة متاع الليل. يا مساء النور، يا مساء الخير، يا مساء الجمال على كل الناس اللي تسمعنا تبعنا عبر موجة إذاعة تطاوين الوقت هذايا، وإلى حدود منتصف الليل نكون معاكم في لقاء نسهر وإياكم نتحدث عن الفنون، ونتحدث أيضا على المدونة الفنية الموسيقية ولا الشعرية أو الأدبية أو حتى المسيرة الإعلامية لبعض الأسماء اللي موجودة عندنا في بلادنا أو على مستوى العالم العربي. نتجول مع الضيوف ونتجول أيضا مع المحتوى اللي نعده لكم حتى نتشارك بعض من المحبة. يا مساء الفل والياسمين على كل المتابعين اللي يسمعونا عبر موجات الأثير الوقت هذايا، والسهرين اللي منتظرين لجارة القمر، أهلا وسهلا. نحن سعيدين جدا بكلماتكم، سعيدين جدا بملاحظاتكم وبانتظاركم للقاء معنا، ونحن أسعد كثيرا بوجودكم في المتابعة. ومساء النور للزملاء اللي موجودين معايا الليلة حتى نؤمن حلقة جديدة من حلقات جارة القمر. بين صمت يلف الوجود وعالم يبحث عن محطة يستريح عندها، نأتي إليكم عند المساءات في إضاءات ليلية نحكي بها بعضا من عوالمكم السحرية، وندخل منها إلى فضاءات الإبداع الفنية، فنقف لنستمع ونستمتع. والجميل أننا نشارككم هذه الرحلة، وتبدأ رحلتنا الليلة من عند ما كتب السوري عمار شاهر قرنفل، قال مخاطبا شاعر الحب نزار قباني: أي نزار يا شاعر الحب، هل تغني لمهجتنا أم تغلق الباب خلف الحلم والأمني؟ أنا القصيد ولي في السحر مملكة تنازع الريح حين الفجر لم يعني. يا شاعر الشام، فأمطار الكلام هنا تزهر الشعر مثل النجم في المحن. وإذا أبيت فصوت الحرف منتصب كالسيف يشطر قلب الليل بالأنني. أسطورة الحب، يا أسطورة الحب، هل تلقي على أملي ورد القصيد ليكتمل البحر في جوف الملتقنين؟

أنا بحبك بصوت أصالة وعبد الجوهر وطبعا قد الحروف الأغنية عنوانها وقد الحروف قد الكلمات قد الجمال اللي خلق ربي في هذه الحياة. أكيد نحب ونعيش المحبة بكل ما فيها من إيجابيات. والليلة يمكن هي ليلة مختلفة نوعا ما عن باقي سهرة جارة القمر لأنه مرتبطة باسم في الساحة العربية ونحن نتحدث على الجمال وعلى المحبة وعلى الأخلاقيات الجميلة أو القيم الإنسانية الجميلة. فالصوت اللي نتحدث عليها الليلة من أجمل الأصوات العربية. وقبل ما نسمع شارة الفقرة خليني نستعير ما قالوا نزار قباني: يا سادتي إني أسافر في قطار مدامعي، فهل يركب الشعراء إلا في قطارات الظنى؟ إن الشعر يجعل كل حلم ممكنا. وصوت اللي ودعناه اليوم خلى أحلامنا وخلى مراهقتنا مليانة أحلام وخلنا نعيش المحبة بأشكال مختلفة كل ما نسمع صوته ولأجله ولروحه الليلة الإهداء.

0: للعشاق للحالمين وللساهرين وللمحبين الذين وجدوا في كلماته سحرا يحكيهم ويحاكيهم لهم جميعا ولنا الليلة. ليست المرة الأولى التي نتوقف فيها عند تجربته الفنية الفريدة التي تأخذنا إلى عالم الكبار وتعيد لنا الثقة أن هذا الزمن زمن فن حقيقي، لأن ما قدمه فن يرقى بذائقتنا ويعطي الإنسان مدارا يلاقي فيه ذاته. كتب الرجل أجمل حكاية وقال للجميع بحبك أنا، واعتبرنا بلا تفرقة أغلى بشر، برغم أنه كان يعلم أن الجرح والنسيان رفيقين للإنسان.
1: هي جاءت من عند ربنا كده. أنا كان مفروض أن أنا معايا عندي معايا حفلة وفي التلفزيون ليالي التلفزيون، والمفروض أن أنا أحضر غنوة جديدة. أنا عندي ثلاث أغاني بس، فكان مفروض أعمل واحدة جديدة كمان. فكلمتها وقلت لها مدام شادية بعد إذنك أنا بعتذر عن الحفلة اللي جاية دي، لأن أنا حاولت ألاقي حاجة جديدة أغنيها، مش لاقي حاجة ترضيني ولا يعني تخليني ابقى متشجع ان انا اقدمها وكده. قالت لي طب ليه وكده، قلت لها والله ده اللي حصل. فقالت لي طب استنى، انا كنت سمعت غنوة عند خالد الامير اسمها كده برضو يا قمر، كان بيسمعها لي وانا حسيتهاش ليا مناسبة، لكن هي معاك ممكن تبقى مناسبة جدا جدا، فروح عند خالد وخد نمرته. ادتني نمرته وكلمته قالت له هاني هيجيلك سمعه كده برضو يا قمر. وفعلا كان اول مره اتعرف على خالد الامير، اول مره اتعرف على صلاح فايز ربنا يرحمهم جميعا، ورحت لخالد سمعت كده برضه يا قمر، ما عجبتنيش، حسيت ان غنوه خفيفه كده يعني، وانا عايز اغني، انا عايز اعمل حاجه شبه مثلا حلوه يا دنيا سيبوني احب كده يعني. وتعلمت حاجه والله يا داود، انه فعلا الواحد ما يحكمش على العمل لوحده، لا لازم يسمع رأي اللي حواليه كمان وتشوف رأي الناس. ما انت ممكن اللي يعجبني ما يعجبش الناس، اللي ما عجبنيش انا عجب الناس جدا، لدرجة فعلا زي ما انت بتقول افتكروا ان اول غنوة انا عملتها كده برضو يا قمر.
0: كده برضو يا قمر. والفنان هاني شاكر قالوا عنه الصوت الذي لم يتنازل يوما عن وقاره، وأبناء جيله من النقاد كتبوا أنه أحيا عبر صوته زمن عبد الحليم. الموسيقار محمد الموجي رأى فيه الخامة الصوتية الأنقى، فهو من يغني الألم بكبرياء الملوك لا بضعف المكسورين. صوته ينساب في الروح ليغسل جراحها، ولا يغني بالحنجرة فقط بل بنبض الروح. هاني شاكر الصوت الذي يشبه ملمس الحرير، أمير الرومانسية، عندليب عاش بيننا وغادرنا تاركا مدرسة فنية نتعلم منها فنون الحب النبيل، لجمال البدايات ولألق الخطوات التي بناها في عالم الفن. نستمع إلى كده برضو يا قمر.
2: كده برضو يا قمر بصاحبني يا عصر، كده هو برضو يا قمر بصاحبني يا عصر، كده هو برضو يا قمر بصاحبني يا عصر، وتفوتني معا وتمشي لحس ولا خبر يا خبر، كده برضو يا عمر يا

تصاحبني عالصف كده هو برضو يا عمر تصاحبني عالصف كده هو برضو يا عمر تصاحبني عالصهر وتفني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا عمر يا

حبيبي وحشتني وعليك وغشتني حبيبي وحشتني وعليك وغشتني حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش

وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

وهو بكرة خد منك منك حتى الأمان. صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني، وهو بكرة خد منك منك حتى الأمان. وكده برضو يا قمر تصاحبني عصا، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عصا، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

حياتي بوم صحاب اللهفة والحنين والسبدون العزادي تعرف دلوقتي مين حياتي بوم صحاب.

اللهفة والحنين والصندوق العذابي تعرف دلوقتي حياتي بقول صحابي اللهفة والحنين.

بعدنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مشينا وكده برضو يا قمر صاحبني عصر ايه ده هو

0: ايده
1: يا يا قمر.
2: هني شاكر الله يرحمه. طبعا الفنان والمبدع من الصعب كثيرا انه نتحدث على المبدعين في لحظات مغادرتهم للحياة، ولكن المبدع القيمة اللي خليها للحياة هي الأثر متاعها. باش نمشي الى ضيفي اللي معايا في الانتظار وفي الاستماع. ضيف الليلة اراد ان يدون شيئا في خاطره، اراد ان يفرغ اكياس في قلبه، أراد أن يفرغ أكياس في قلبه المثقل بالعناكب. تنفس هواء أسود وتدحرج إلى هاوية سحيقة وتشمسن في الظلمة من قوة كان يرى أنه قمر. لو كان له أن يختار ما عسى أن يكون، لاختار أن يكون شجرة تظلل نفسها، مجرد شجرة في غابة منسية تسكنها العزلة والهدوء الأبدي. لكن لا خيار، فهو في ممر بين الغيبة والصحو، يلهث في الغروب ويلهج باسمها، فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة. فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة. لم يكن يحيى، كان يلتهم الحياة كأنه على موعد قريب. كانت حياته جرعة واحدة في كأس حياة أجاج، ثم كانت طعنة صمت، وكان انتفاء.

هو بتمامه وكماله، هو ولا أحد غيره، يمشط شعر الليل ويندف شوقا إلى شيء غامض كأنه الحب أو هو الفرح المراق على كتفيه. الساعة منتصف الوهم إلا قليلا، ما الذي يحدث في الزاوية الأخرى المكتظة بوهمه؟ صالة أنيقة كالبكاء، حاشدة بالصمت، والصمت أبلغ من ضجيج وغواية. الآن ها إنك ترى نفسك متلعثما متعثرا، كنت تدرب نفسك على الكبر حتى إذا بلغت ضحاك صرت فتى طموحا لا يفقه من هذا العالم شيئا، صرت شاردا غضا محتشدا بالأحلام، تجرب حظك مع أول سيجارة، تقرأ كتبا وترى الحياة زهرة تضحك لك. وحين هل عليك الظهر، ظهر عمرك المتقلب، قلت في نفسك سأجرب. ففي زمن آخر كنا عصافير تحررت من أقفاصها نحاول تغيير العالم وتفسيره، حينها كانت السماء قريبة منا وكنا مرايا نخبئ أحلامنا في قلوب عامرة بالثورة ونردد الأغاني، وكنت بينهم تغني معهم. كان

وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة. وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة وعواصف فتغير العالم. قلنا: لا بأس، سنكتفي بتفسيره. وحين فسرنا اختلفنا في الألوان والأفكار، وعندما اختلفنا قررت أن أعود على عجل، فنسيت أن أغلق كتابا قرأته، نسيت أن أضع نقطة أخيرة في السطر الأخير من رواية الختام، نسيت فاصلة في السطر السابع من قصيدة الرجل الذي عاش 100 عام، نسيت كل ذلك بسرعة فائقة، وعدت لأكتب سيرة رجل زعم أنه عاش يحرس حبيبة.

وظيفي قدره الكلمة يكتبها وتكتبه بين خيبات وعشق كأعواد ثقاب، يعيش حياة بثلاثة وجوه وربما بأربعة أطياف، ينتظرها فوات تصل به إلى منتجع الغياب، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية. كل ما يمكن أن أخبر عنه الآن أنه يلامس عناقيد دهشة تحت سماء تحترق بعض من ثمار كتاباته الشعرية والنثرية، سنلوج إليها معه الكاتب الشاعر التونسي محمد بحوش، وعلى طريقة جارة القمر نرحب

0: الشاعر محمد بحوشي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخت فيروز، تحياتي لك والإذاعة الجهوية بالتطاوين. مرحبا.
0: العفو إنه أبتين عليك شوية الليلة، وأكيد نحن نعول على سعة صدرك سي محمد.
1: مشكل إطلاقا، بالعكس، مرحبا وشكرا على تقييمك الأنيق.
0: يعيشك يعيشك. سي محمد، نحن الليلة في رحلة إلى الأقمار أو عبر الكواكب عفوا، حتى نكتشف عوالم الشاعر الكاتب التونسي محمد بحوش، فإلى أين تأخذنا في محطات البداية سي محمد؟
1: بدأت شاعرا، أخذك الشاعر ثم بعد ذلك إلى سرد، من قصة قصيرة إلى قصة قصيرة جدا، إلى الرواية، إلى البحوث السوسيولوجية، إلى الترجمة، إلى الكتابة أيضا باللغة الفرنسية، وإلى القصص الأطفال، إلى المقالة الصحفية. يعني هذا هو الأديب، يعني هو كل شيء تقريبا أكتبه في جل المجالات تقريبا. الأدب واحد
0: طبعا، ولكن الإتقان في كل الأنماط مسألة يبحث عنها كل مبدع، ولا لا سي محمد؟
1: أكيد هو الإتقان صعب جدا، إذا ما تنوع الإبداع وتنوعت معناها الكتابة فلا شك أن هناك صعوبات، لكن حقيقة أنا لم أشك صعوبة متى كنت شاعرا، يعني أنا أقول الشاعر متمكنا من أدواته، وأزعم أنني متمكن من أدواته، وما وعندما أذهب إلى السرد أيضا أنسى الشعر وأجدني ساردا، وهكذا مع كتابة للطفل ومع الترجمة ومع الأعمال السوسيولوجية أيضا وما إلى ذلك. من هذا هو التنوع، يعني هو في الحقيقة عندما نقول الأدب، فالأدب يجمع القصة، يجمع المسرحية، يجمع الرواية، المقالة الخاطرة وما إلى ذلك من الأجناس الأدبية.
0: سي محمد، تحب السفر عبر الطائرة أو عبر وسائل النقل المتاحة، أو تسافر فقط عبر الكلمة؟
1: شوف، السفر عبر الكلمة أصعب السفر عبر الطائرة أو القطار أو أدوات أخرى، وسائل النقل أخرى، لأن الرهان على الكلمة هو رهان صعب للغاية، وهو ورطة حقيقة، لأنه انفراد في مشروع وانفراد في رسالة ما لابد أن يوديها الإنسان على أكمل وجه، أو تنسحب من هذا الميدان تماما. لذلك يكون ركوب الكلمة أصعب من وسائل المادية الأخرى.
0: متى ركبت الكلمة سي محمد؟ أو متى قررت أن تركب الكلمة؟ خطر ظهر لي قرار ولا لا؟
1: هو ليس قرار، شوف، عادة الكتابة تأتي أولا عن موهبة وعن رغبة، ثم تأتي بعد ذلك بالصنعة من الأوقات. أنا جئت إلى الشعر بطريقة عفوية، كنت أكتب خواطر، أحب الشعر وطالع كثيرا، بالرغم من أنني كنت يعني في شعبة علوم ورياضيات، لكن أستاذ اللغة العربية في السنة الخامسة يعني أبى إلا أني يعيد توجيهي إلى شعبة الأداب بحكم تفوقي في اللغات خاصة. لذلك بدأت، إذا أقول بدأت شاعرا،
0: وظهر لي كان هكا البحث متاعي كان معمق شوية. أنت الأحب إليك الشعر سي محمد فيما كتبت أو في مختلف الإصدارات أو المنجزات اللي أنجزتها إلى حدودي،
1: حتى من ناحية كمية حقيقة لا، يعني لا أتذكر كم لدي من إصدار، لكن آخر مرة ربما يكون 54 إصدار كتابا أغلبها شعر، يعني ربما نصفها شعر لكن ليس شعر باللغة العربية فقط، وإنما هو أيضا شعر باللغة الفرنسية. أنا لي أجل 4 مجموعات صادرة بفرنسا طبعا، في يعني شعر باللغة الفرنسية، ولدي أيضا مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وهي كثيرة، أعتقد 8 مجموعات.
0: سنتحدث على المترجم وعلى الأعمال متاعك المترجمة، لكن مش دواسي محمد، نحب أنا والسادة المستمعين ندخل إلى العالم متاع الشاعر والكاتب التونسي محمد بوحوش ونكتشف أقصى ما يمكن، لأنه لا يكفي أن نقرأ للمبدع، أيضا المبدع في الاتصال والتواصل مع الآخر، مهم أنه نتعرف على بعض التفاصيل ونستفزك أقصى ما يمكن حتى نأخذ من عندك بعض الأسرار اللي ممكن ما تكونش فما فرصة أخرى حتى ناخذوها من عند سي محمد بوحوش. وخليني نحكي للمستمعين أنه سي محمد روح الشام برشا، فلأجل ذلك ممكن الحديث الليلة يكون فيه أسئلة
1: من تحصلات.
0: نعم
1: لا حقيقة ليس لدي تحصلات.
0: لا
1: كل عفوية
0: وهذه المطلوب، انه نكونوا على عفويتنا حتى نخلي الناس اللي سهره معانا في كل مكان
1: بدون تكلف. نعم
0: صحيح صحيح صحيح. كي نقول لك كلمه البدايات، اي العوالم اللي نمشوا لها في عالم الشعر التونسي محمد بوحوش؟ هل نمشوا لتوزر؟ هل نمشوا الى مكان اخر؟ هل نذهب الى تونس العاصمه؟ هل انه بداياتك في ذهنك وفي ذكرياتك مرتبطة بمكان أم مرتبطة بزمان أم بلا زمان ولا مكان؟
1: حقيقة أنا عشت يعني منذ صغري في أماكن عدة، وقد فرقت يعني أو هجرت من مرفع رأسي تقريبا منذ سن 12، ولم أعد تنقلت بين مدن كثيرة إلى حد أنني لا أشعر الانتماء إلى يعني رقعة جغرافية محددة، بل أنني أشعر أنني أنتمي إلى تونس كلها تقريبا، وحيثما أذهب لا أشعر بالغربة أو أجد نفسي مندمجا تمام الاندماج مع الناس وكأني منهم. يعني
0: تقيم في لا زمان ولا مكان كما كتبت في واحدة من القصائد متاعك ولا؟
1: نعم هذا هو. وحتى في الخارج أيضا يعني مثلا زرت العديد من البلدان، مثلا أعطيك بلدين مختلفين، صفين كنت أمشي في بكين يعني وحدي وأضيع أحيانا، ولكن أسترشد وبعد ذلك يعني أجد طريقي إلى طريق العودة.
0: وفي الضفة الأخرى من بكين إلى أين ذهبت؟
1: مثلا إلى المغرب. المغرب أيضا يعني أذهب وحدي إلى المقاهي وأتصرف كأنني مغربي ولا أجد أي حرج أو أي خجل. أعطيك مثال، مثلا في الصيف أذهب إلى منزل في موقيدة فأندس بين الناس في المقاهي وأصبح صديقا، هم يلعبون الورق وأنا مثلا أجلس أمامهم وكأني يعني
0: وهم لا يعرفون
1: نتحدث ونتعارف هكذا دواليك،
0: وهم لا يعرفون أن بينهم محمد بوحوش.
1: بعد إثر ذلك يعلمون يعني هكذا هي الحياة، لا بد من أن نكون يعني نتصرف كما يقال كما لو أننا عملة.
0: وهذا أنا أعتقد أنه مهم في حياة الكاتب أو في حياة المبدع، لأنه هذا يخليه يكتشف أكثر، يقترب إلى الناس أكثر، وهذا يلهم القلم متاعه للكتابة أعتقده، لأنه ثم تفاصيل كثيرة ينتبه لها المبدع ولا ننتبه لها في حياتنا اليومية.
1: بالتأكيد على سبيل المثال أنه ما يكتب اليوم هو في الشعر على سبيل المثال، نحن نكتب التفاصيل أو ما يمكن أن نسميه بأدب الحياة. الأدب الذي نجد فيه مشاغل الناس وهمومهم وأفراحهم وأطراحهم وتفاصيلهم الصغيرة، وأيضا حتى الأشياء ما نلاحظه من مواقف من مشاهد من أفكار وغير ذلك، يعني من تفاصيل الحياة عامة. يعني هذا هو المطلوب، يعني الأدب الذي يجد نفسه في البرج العاجي بعيدا عن الناس في اغتراب العالم، يعني حقيقة هو أدب أكثر من نخبة، يعني لا حياة له، يعني حياته هي عبارة عن موت. فلا بد الأدب أن يحيا بين الناس، ولنا قدوات، يعني نجيب محفوظ الجميع يعلم أن نجيب محفوظ كان يعيش في القاع، يعيش في الزقاق المقهى وفي الحدائق والدكاكين، وكان يرقب ويلاحظ ويشاهد ويسجل. هذا هو الأدب أو لا يكون.
0: صحيح،
1: الأدب ليس ليس يعني أدبا ذهنيا أو أدبا ماضويا، إنما هو ما نعيشه حقيقة وما يعبر عنه.
0: صحيح، ويجب أن يكون بين الناس ويحكي ويحاكي الناس ليصل إلى الناس، لأنه ما تجمش تكتب إبداع معين أو ما تجمش تصنع إنجاز معين في شتى المجالات ويبقى لك، لأنه المتابع أو المتلقي أو الجمهور الكبير يجب أن يجد شيئا منه في ما أنجز المبدع. وأعتقد أنه فما الكثير منا في إبداعات الشاعر والقاص التونسي محمد بحوش. من معلومة لقاء والمجلة لقاء عندي مجموعة من الأسئلة من وحي اللقاء باش نسألهم لك بشكل سريع وحاجتي بإجابات سريعة. سي محمد، لو كان لديك الخيار سي محمد الوحيد أن تختار بيتا شعريا واحدا يختصر لقاءك بالحياة وبالجمهور، فماذا سيكون؟
1: أختار مثلا في بيت المدى. على سبيل المثال، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي النقامة الثاني.
0: الرأي قبل
1: شجاعة الشجعان على ما يبدو هو الأول وهي محل الثاني.
0: هو الأول. الصوت مش واضح برشا، لأجل ذلك ماذا بيا كان تعود لي. الرأي
1: قبل شجاعة الشجعاني هو الأول وهو المحل الثاني. يبدو أن هذا هو البيت
0: اللي نجم يعبر على لقائك، أو البيت الوحيد اللي نجم يعبر على لقائك بالحياة وبالجمهور. هل
1: هي موقف يا رأي؟
0: صحيح. صحيح طبعا طبعا، والكثير من المواقف حمالة أو تحمل وحمالة الكتابات متاعك سي محمد. وأعتقد أنه المتابع اللي يسمع فينا الليلة في عملية بحث معنا على الكتابات متاعك سيجد الكثير من المواضيع اللي ممكن لم يتم الاشتغال عليها في روايات أخرى أو في كتابات أخرى، فمهم أنه نطلع على ما يكتب سي محمد بحوش. هل تؤمن سي محمد بأن اللقاءات الحقيقية هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: نعم، سؤالي يعني لم أسمع جيدا.
0: هل تؤمن بأن اللقاءات الحقيقية سي محمد هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: أشك، نعم أؤمن بذلك.
0: سي محمد، حين تلتقي اللغتان العربية والفرنسية في مخيلة محمد بحوش، أي منهما تمنح الحب مفردات أعمق وأيهما تمنح الليل غموضا أكبر؟
1: عندما أكتب باللغة الفرنسية أنسى اللغة العربية تماما والعكس. هناك اختلاف كبير. اللغة العربية يعني لغة هادية جدا، فيها المترادفات كثيرة واشتقاقات وما إلى ذلك وتركيب صعبة. نجد للأسد 500 اسم، ونجد الخيط وحتى المرأة يعني هناك آلاف ولا سد إلى ذلك. في اللغة الفرنسية هي لغة الحسابات، يعني لا نجد هذا المترادفات الكثيرة. مثلا الأسد يبقى هو له اسماء تقريبا، في اللغة العربية له مئات الأسماء. السيف في اللغة العربية له مئات الأسماء، ولكنه في اللغة الفرنسية يعني محدد في لفظ معين.
0: هذه الخلفية العلمية سي محمد، هذه الخلفية العلمية رأي.
1: هو الإشكال في اللغة العربية عامة، لأن اللغة العربية لم تقطع الأصلاح، حتى المجامع اللغة العربية يعني لم تقوم بهذا. حقيقة نحن نجد إشكالا كبيرا، حتى من يترجم لنا يجد إشكال كبير في خاصة إذا تعلق الأمر بالشعر أو بالرواية المصحنة الشعرية، يجد صعوبة كبيرة في الترجمة، لأن اللغة العربية لغة تهيمن عليها المجاز والاستعارة والكناية وما إلى ذلك، وبالتالي يجد صعوبة في تدقيق المعنى والوصول إليه.
0: وهو مهم سي محمد راو، الجناس وطباق والتقنيات متاع الكتابة في اللغة العربية زادة مهمة، لأنه من الأساليب أو الآليات اللي يستعملها المبدع بجماليات معينة حتى يصل إلى قلوب المتابعين، ولا لا؟
1: هذا بخصوص اللغة، يعني أنا أتحدث عن مخصوص اللغة العربية. ولم تقطع إلى الإصلاح وما إلى ذلك. هذه هي لغتنا، تختلف عن اللغات الأخرى. لكن ما يمكن قول أنها لغة غير دقيقة، ليست لغة حسابات وليست لغة علم إلى حد الآن. ما لم تقطع إلى يعني إلى ضبط معين، إلى مراجعة، إلى توحيد المصطلحات. أحيانا نحن نجد مثلا وسائل التي مثلا تبلع سيارات، طائرات، صواريخ، كل حتى وسائل المعيشة تختلف في تسميتها. هذا إشكال كبير، لا توجد يعني لا يوجد اتفاق واحد على المصطلحات وعلى حتى التسميات. هذا إشكال كبير. ولكن
0: فما
1: يعني طبق اللغة الأقرب إلينا
0: صحيح، ولكن فما زاد وجهة نظر أخرى مهمة أيضا تقول أنه هذا يصنع ثراء اللغة العربية، وهذا يخلي المبدع يبدع أكثر لأنه يعطيه مجال أوسع في أنه يلعب بالمصطلحات ويلعب بالعبارات، وأيضا يشتغل على الصور اللي موجودة في الكتابات والإبداع متاعها. وأنت تتحدث أتخيل في محاورة بينك وبين الكبير تها حسين، هو أو الكبير نجيب محفوظ، هو يدافع عن اللغة العربية الفصحى وأنت تدافع.
1: نعم، هي أطروحة من بين الأطروحات يعني الموجودة، ولكن بكل صدق يعني أقول لك بكل صدق، أنا يعني أزعم أني مطلع على ما ينشر في المنصات العالمية في دور النشر. يعني اللغة العربية لا حضرها تقريبا، يعني ما ننتجه لا يترجم، لا يعرفه الآخرون. لغتنا العربية بقيت في دائرة الأمم المتحدة، دائرة الرسم،
0: لأن الأدباء متاعنا والمبدعين متاعنا ما يشتغلوش على الترجمة. سي محمد زاد رانا مش اللغة فقط هي الحاجز ما بين معرفة العالم للإصدارات العربية أو الإصدارات التونسية، المبدع أيضا مقصر في الموضوع. سي محمد
1: صحيح، لأننا بقينا أسرى للغة الفرنسية التي تكاد تموت، بينما كان بالإمكان أن نتعلم اللغة الإنجليزية وهي لغة العالم حاليا. أنا أحيانا أنشر حينما أترجم وأنشر، إذا ما أردت أن أنشر مثلا عملا باللغة العربية لا تقبله الأكبر منصات العالمية التي تسيطر على سوق الكتاب وتصدر يعني الملايين، لم أقل المليارات من الكتب. يعني العربية لا لا تقبل تقريبا عامة لا تقبل، ولا نجد أثر لها إلا ما كان نادرا جدا. هذا يعني يطرح سؤال، يطرح إشكال كبير، هل يتعلق باللغة العربية، هل يتعلق بالموضع، هل يتعلق بالترجمة. هناك يعني أسباب، لا يوجد سبب واحد، هناك الكثير من الأسباب وهناك الكثير من العوامل.
0: صحيح.
1: لذلك لابد من مراجعة الأمر،
0: والمبدع عليه أنه ينتبه لهذايا حتى يصل إلى أقصى عدد ممكن من الجمهور، ولأنه وزاد فما رؤية أخرى أو فما وجهة نظر أخرى يقول لك أنا أكتب والمستمع لازم يعمل مجهود حتى يتحصل على الإبداع متاعي. زاد هذايا وجهة نظر يدافع عنها أصحابها بشكل كبير، وما بين هذا وذاك أكيد فما الكثير من الأطروحات الكثير من الأفكار اللي تحتاج الانتباه لها وتحتاج الوقوف عندها. باش احنا تو باش نمشوا نعملوا وقفة قصيرة مع أغنية من أغنية السيدة فيروز، ونرجعوا لفقرة ثانية في حوارنا الليلة معك سي محمد. وطبعا أكيد للحديث رونق في تجربة إبداعية فيها الشعر، فيها الرواية، فيها الترجمة والكثير من الأنماط الأدبية. خليكم معنا سي محمد، نسمع سيدة فيروز ورجعين.

0: أنا وأنت بلا أنت كيفك أنت سيدة فيروز. الأغنية هذه ونهزتك سي محمد، وهذا مقطع طبعا من كيفك أنت سيدة فيروز.
1: طبعا فيروز ورحالنا ومن كتب لفيروز يعني من العظماء، ذاك الزمن الجميل الذي قبل يغوص.
0: أنت كي تكتب صورة في الأشعار متاعك في القصائد متاعك، الصورة هذيك هل أنه الترجمة تعطيها لك كما باللغة العربية كما باللغة الفرنسية كما باللغة الإنجليزية كما بأي لغة في أي دولة في العالم؟ أنا بالنسبة لي أراها مسألة صعبة جدا. الأديب أو المترجم ضروري أنه يكون مطلع على ثقافة ذاك البلد اللي هو يترجم له حتى ينجم يوصل الصورة أو يحافظ على الأقل على نكهة الصورة كما هي.
1: بكل صدق أختلف معك، ويمكنك أن تأخذي التجربة وستتأكد ما ممكن يعني. بالعكس يعني بالعكس الإنسان هو الذي يخطأ،
0: والذكاء
1: الاصطناعي التي المختصة بالترجمة لا تخطأ إلا نادرا إلا قليلا جدا، إلا إذا أعطيناها تعليمات يعني أو كلمات يعني ليست من اللغة، مثلا كلمة دارجة أو صور يعني مشابهة جدا. شوف صحيح الروبوت اختلف عن الإنسان، ولكن في المستقبل ستكون له ملامح إنسانية، يبتسم ويضحك وتكون له يعني أيادي من خلايا حية وشفاء من خلايا حية وما إلى ذلك.
0: وستكتب محمد بحوش عن الروبوتات ظهر لي في الفترة القادمة حتى.
1: كتبت أنا آخر رواية هي حفلة المسارات. يعني هي تخوض في هذا العالم في آخر هذا القرن، يعني ستظهر أشياء غريبة جدا. مثلا على سبيل المثال لن نجد النساء الحوامل، سيكون الحمل خارج الرحم، يعني طرق أخرى. سيكون الروبوت له خلايا حية في مواضع معينة، سيزود بمشاعر معينة، وهذا يعني معمول بها. مثلا في بلد ما الصين مثلا
0: ستكون حياة بلا حياة يبدو. قل
1: نجد الروبوت نجد نزل مثلا يشتغل فيها الروبوت فقط، يأتيك إلى الغرفة يقول لك صباح الخير، يقدموا لك الفطور الصباح، ثم يستأذن الخروج ويبتسم لك ويسلم وما إلى ذلك. هذا يعني هذا في البداية، فما أدراك بعد 50 سنة يعني ستكون أمور مختلفة تماما،
0: وستكون أعتقد حياة بلا حياة على ما يبدو، لأنه الوضع يذهب إلى منحى خطير جدا، لأنه الإنسان
1: عليه خطير جدا. أنت تو مثلا تنجم بعدين لو قدرها كان تحيش 50 سنة أن تستخدمي روبوت اللي يقوم بالأعمال المنزلية
0: ولا يفكر بدلي
1: الأعمال المنزلية، سيرتب لك المنزل، يجهز لك القهوة طعام.
0: وأنا ماذا أفعل سي محمد؟
1: تعمل حاجة أخرى.
0: هذا هو الإشكال في الموضوع الكل، يعني لأنه نحن إيه لا هو هي الثقافة العامة الآن في مسألة تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع التكنولوجيا اللي موجودة في العالم، هي ثقافة الكسل، هي ثقافة التواكل اللي بشوية نندمج فيها ونطبع معها من غير ما نشعر.
1: لأننا مستهلكون، نحن لا ننتج.
0: صحيح.
1: لا ننتج التكنولوجيا ولا ننتج العلم ولا المعارف ولا حتى القيم الإنسانية ولا نساهم في ماذا نساهم يعني لا شيء نحن.

0: سوق استهلاكية. ونحن غرباء على العالم هذا، عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي والرقمنة، يعني نحن نعيش في عصر يعني آخر، عصر متخلف جدا حقيقة. ومن أقول لك بكل صدق، وهذا حتى اللي قد تكون فيه فائدة للمستمعين، من لا يجيد اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي والإعلامية والرقمنة يعني لا مكان له في هذا العالم، هو إنسان ميت بالضرورة. ولذلك لابد أن
1: ونقول للحياة
0: الناشئة نمكنهم من هذه الأدوات، وإلا فلن يجدوا لهم حظا.
1: سأستعير العبارة متاعك في واحدة من الإصدارات، قلت وداها للحياة التي دخلتك، ونحن سنقول إن لم نندمج في المسائل هذه.
0: يقول من لم يرحمن لا مكان له في هذا العالم.
1: الله يستر. وسي محمد خليني فقط قبل ما نختم الحلقة نبلغ لك تحايا بعض من المستمعين اللي وصلتنا التحايا متاعهم. تتابعنا الكاتبة الجزائرية زكية علال، تحية لك زكية، وتحية لكل مستمعينا في الجزائر. جعفر رابح، سي حسن العميري معنا أيضا في الاستماع الموسيقي مباشرة من فرنسا، معنا أم شوقي، معنا عم عبد المجيد، والعديد من المستمعين. أكيد كل التحايا لك سي محمد، والحديث معك هو كل إصدار يستحق حلقة أو حلقتين من جارة القمر، فما بالك أن أتحدث على تجربة كاملة، سنوات من الإنتاج والإبداع الأدبي. أكيد نحن سنضرب لقاء آخر مع السادة المتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين وفي جارة القمر، وممتنة جدا لوجودك معي ليلى. قبل ما نختم، علاقتك بفيروز سي محمد، لأنه قلت لي الأغاني المفضلة متاعك لكل السيدة فيروز.
0: هي علاقة يعني منذ الصغر، ولا تفارقني فيروز ليلا ولا نهار يعني.
1: وما
0: لأن شوف، أفضل ما أنتج الفن العربي هو الرحابنة، يعني في على مستوى الكلمات وعلى مستوى اللحن والصوت. حاليا لا يوجد ما يضاهي أعمال رحابة بكل صدق.
1: وهذا
0: لذلك نتمسك بهذا القديم الأثير لدينا، والمتين والأصيل والهادف والملتزم وما إلى ذلك.
1: صحيح. مدرسة من المدارس المهمة الفنية. يلتحق أو يخبرني أحسن العادي الأستاذ الشباب أنه معنا أيضا في الاستماع. تحية لك أحسن، تحية للأستاذة زكية، لجعفر، لكل الناس اللي تبعتنا الليلة متابعين أوفياء. أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد بحوش، أكيد لنا لقاءات أخرى في جارة القمر حتى نتحدث أكثر وأكثر عن عوالم الشاعر والكاتب التونسي محمد بحوش.
0: شكرا أختي لولا، عايش تحياتي لك ولكل المستمعين.
1: يعيشك، ليلتك سعيدة وليلة سعيدة هانئة مليئة بالمحبة وبالجمال لكل المستمعين. نلتقي دائما في ساعة سعيدة عبر موجات في ساعة تطوينه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما، بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس، تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري، ومنير العلوي. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 22.
3: يا ابن أبي عامر، أنت اليوم العقل المسير للدولة، أرجو أن توضح لي مكاني.
4: لست المسيطرة سيدي جعفر، نحن الثلاثة مشتركون في المهمة.
3: أما غالب فهو مرابط في الشمال، وأنا منذ شهور لا عمل لي، أصل إلى مكتبي كل صباح وأظل فيه للمساء بلا عمل.
4: كلنا مرتبطون بالقصر، نتلقى الأوامر من هناك.
3: كنت أود أن تسهل لي عملي لأنك الأقرب إلى القصر.
4: عفوا سيدي الوزير، لدي من ينتظرني.
3: يا له من مراوغ، كل شيء يجري باستشارته، ولا أظنه إلا عقد العزم على عزلي. كان المؤشر قويا منذ أن استأثر بأسماء دون ابني. يا الله، أنا أتذلل في آخر العمر.

0: سيدتي الأميرة، كيف حال مولانا اليوم؟
1: هو بخير سيد جعفر، له بعض المواعيد وغارق في التعلم كما جرت العادة.
0: هل لي أن أقابله ليقبل يده الكريمة وأحظى بمحادثته؟
1: إنه اليوم مشغول سيد جعفر، له مواعيد سابقة، سوف نشعرك حالما تتوفر الظروف.
0: سيدتي الكريمة، لعقود وأنا الوزير المفوض بشؤون الدولة لم يحدث أن طلبت مقابلة الخلفاء السابقين وتأجل اللقاء.
1: المعذرة سيد جعفر، أنت تعلم الظروف المحيطة بالخليفة هشام، إنه لا يزال في مرحلة التعلم والمعلمون يتوافدون عليه، بالإضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بالدولة.
0: يا سيدتي، إذا كنتم قد استغنيتم عن خدماتي فصارحوني، فأنا منذ شهور لا عمل لي، وكل المهام يقوم بها غيري، حتى المستشارون انفضوا من حولي، أنا في غاية القلق يا سيدتي.
1: لقد خدمت هذه الدولة طويلا ونحن نشكرك، لك أن ترتاح بعض الوقت.
0: ليتها تكون راحة حقيقية. لابد لكل عمل من نهاية، لماذا تبكين يا بناتي وزوجتي؟ ربما حان الوقت للمؤانسة والاقتراب من أهلي. 40 عاما وأنا ضيف عندكم، أليس كذلك يا طارق؟
2: الصدمة كبيرة يا والدي، نحن لا نتأثر من إنهاء عملك، ولكن فيما سيحدث لنا بعد ذلك. أعداؤنا كثيرون وأخطرهم ابن أبي عامر.
0: أدعوكم للصبر، تقبلوا قضاء الله وحكمه. لو دامت لغيرك ما آلت إليك، استعدوا للظروف الجديدة بكل صبر.

0: السلام على سيد الوزير جعفر.
1: جؤذر، لا أحد يناديني بالوزير منذ عزلت إلا أنت.
0: وهل زارك أحد ممن كنت تحسن إليهم ويتزاحمون حول بابك؟
1: هجرني الجميع، وأشعر أن حراسة خفية حول داري. والقادم قد يكون أسوأ. ليت الموت يباع فأشتريه بأغلى الأثمان.
0: لا لا لا لا لا تيأس يا سيدي، جئت لأطمئنك وأواسيك.
1: أنت وفي يا جؤذر في زمن قل فيه الوفاء. الآن أعتذر إليك عما فعلته معك ومع صديقك فائق. كنت أجهل المصير.
0: مع الأسف تجربتك الطويلة لم تفتك. كنت أعلم أن خليفة صبيا سوف يحكم الآخرون باسمه، ولأنه لا عقل له فسيوافق على ما يريدون.
1: مصيبتنا من ابن أبي عامر، ليت الزمن يعود إلى الوراء.
0: لا لا لا، المصيبة الكبرى من هذه صبح. امرأة باعت ولدها من أجل شهواتها، ولا خلاص منها إلا بالخلاص من الصبي.
1: كيف يا جؤذر كيف؟ ومن يقدر على قتله؟
0: هناك رجال غيورون على البلاد، يحسون بما نحس به، سيقومون بالواجب في الوقت المناسب. ولن أضيف شيئا آخر.
1: ماذا يقصد جؤذر بهذا الكلام؟ لقد أخافني أكثر. يزعم أن جماعة تغار على مصلحة البلاد ستقوم بعمل كبير، وأشار إلى الخليفة هشام. ماذا يقصد؟ وما هو العمل الكبير؟
2: لا أدري يا أبي، ليتني كنت حاضرا لأستفسر أكثر، أو على الأقل لأعرف نواياه.
1: أخشى أن يكون فخا نصب لي لمضاعفة عقابي.
2: سوف أبحث عن هذا الجؤذر وأحذره من زيارتنا. ماذا يريد؟ لم يبقى عندنا شيء ننتفع به حتى لأنفسنا.
1: لا شك أنه مبعوث من ابن أبي عامر لاختباري وللإيقاع به.
2: سوف أبحث عنه في كل مكان. من هذا؟ لعله هو.
1: ربما.
2: مهلا مهلا.
3: مرحبا سيد طارق.
2: سانشو تفضل تفضل.
3: جئت فقط لأخبر السيد الوزير بأنهم في مجلس الوزراء يريدون حضوره.
2: حضوره؟ لماذا؟ إنه مقال، ما الذي يطلبون منه؟
3: لا أدري سيد طارق، أنا فقط جئت لأعلمه بذلك وأنا محرج.
2: صالحني يا سانشو ولا تنسى علاقتي بك. ماذا يريدون؟
3: أعتقد أنها بداية المحاكمة.
2: بداية المحاكمة؟
3: نعم، فالوزراء معهم قاضي الجماعة محمد بن إسحاق. أرجو المعذرة، بلغه بما جئت لأجله وسأرافقه إلى هناك.
2: يا إلهي.

0: التحية واجبة يا سيد جعفر.
1: السادة الوزراء والقاضي ابن إسحاق، اعذروني لم أشاء أن أحييكم، لا تكبرا مني، ولكن لعلمي أن من غضب عليه السلطان سيحرج من يحييه كي لا يرد التحية وينال بدوره لوم السلطان إن لم يكن غضبه.
0: أتعرف لماذا أقلت يا سيد جعفر؟
1: لا أعلم سيدي قاضي الجماعة، فأنا لم أقصر في شيء وماضي يشهد.
0: هناك قضايا كثيرة متعلقة بك، أقربها عندما أمرت بتنفيس السدود في الشمال فلم تغرق السدود فرسان القشتاليين، بل أغرقت سهول الزرع وأهلكت الأبرياء، وما يزال المشردون في العراء يطلبون التعويض.
1: كان خطأ غير مقصود، لكنه استغل للتخلص مني.
0: السادة الوزراء يرغبون في التصريح بثروتك.
2: نعم نعم.
0: وثروة أبنائك
1: إنها معروفة لدى العدول، والوثائق عندي وعند العدول.
0: ثروتك الكبيرة لا تتناسب ومدخولك، إنها ثروة ضخمة.
1: لأني وأبنائي نعمل منذ عقود، وقد استثمرنا المداخيل في العقارات.
0: وهذا ما أخذ آخر، فكل رجال عائلتك وإخوتك مكنتهم من وظائف هامة في الدولة. وهذا يسمى استغلال النقود، فأنت متهم بالإثراء غير الشرعي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات كبيرة على حساب الدولة.
1: أقول شيئا واحدا، لو أردتم محاكمة أي واحد من الجالسين هنا لوجدتم له ثغرات، وتلك الأيام نداولها بين الناس لعلهم يتفكرون. بالأمس أجلس من هذا المكان في الصدارة، واليوم أحاكم. لقد قلت وأنا في الطريق إليكم ثلاثة أبيات من الشعر أتعز بها. لا تأمنن من الزمان تقلبها، إن الزمان بأهله يتقلب. ولقد أراني والأسود تخافني، وأخافني من بعد ذاك الثعلب. وإذا أتت أعشوبة اصبر لها،

0: سيدتي زهور، لا تخافي لا تخافي.
1: ماذا تفعل هنا وهذا اللباس؟ جئذي.
0: لا تصرخي يا زهور، أنا ممنوع من العمل في القصر وليس من دخوله.
1: أخرج أخرج من هنا، ما هذا التنكر؟ ابتعد، أنت مغضوب علي.
0: سيدة زهور، جئت لأقول لك كلمة واحدة، ما ثمن عودتي للقصر؟ فكري قبل أن تجيبي.
1: أنت ممنوع من دخول القصر، أخرج قبل أن أصيح. اذهب من حيث أتيت، لا تورطني معك. أخرج قلت لك.
0: ابتعدي عن طريقي أيتها الحمقى.
1: يا حراس يا حراس.
2: لماذا تصيحين يا سيدتي زهور؟ ما بك
1: يا حراس؟ إلي إلي، يا ويلي يا ويلي، أين الحراس؟
2: لماذا تصيحين يا زهور؟ ما بك؟
1: ما بي، دفعني وهرب. جئذر داسني ودخل داسني.
2: أين هو؟ أين دخل؟ قولي.
1: دخل متنكرا من هذا الدهليز.
2: يا حراس لاحقوه، اقبضوا عليه، الدهليز يؤدي إلى الخليفة. هيا أمسكوه.
3: ها هو يا سيد القائد، قد قبضنا عليه.
2: الويل لك يا خائن، ماذا تريد؟ تكلم تكلم وإلا قبضت روحك. ماذا تفعل هنا؟ ولماذا دخلت من ممر الخليفة؟
3: ووجدنا في حزامه هذا الخنجر.
1: هذا الكلب، خذها.
2: لعله مسموم، الويل لك إن ظهر به سم، سوف أقتلك به. تكلم.
1: دعوني دعوني أتشفى منه، دعوني.
2: مهلا يا زهور مهلا، شد وثاقه، يداه إلى الخلف. تكلم تكلم قبل أن تفقد روحك.
1: فليقتل بخنجره. خائن، طرحني وداسني وأراد خلقي. جبان، اقتلوا.
2: سوف نحقق معه، هذه مؤامرة.
4: فعلا هي مؤامرة. السادة الوزراء، جؤذر كان ينوي قتل الخليفة بخنجر سام، وله شركاء مهمين بدأ يصرح بهم، وأصدرنا الأمر بالقبض على كل مشتبه فيه. الخليفة في خطر سيد غالب والسادة الوزراء.
5: يجب تبديل الحراس وتكوين حراس جدد، هؤلاء الصقالبة فقدوا الثقة.
4: والرأي أن نقيم حول القصر أسوارا أعلى، وقد أصدرت الأوامر بالبناء، وأيضا حفر خندق يحيط بالقصر وغلق كل الأبواب فيما عدا واحد للخروج والدخول.
5: ولكن بهذه الإجراءات يسير الخليفة سجينا كأنه في قفص. الخليفة رمز الدولة، علينا أن نقف على أطراف المؤامرة لنعرف المتواجدين فيها وما إذا كانوا من البارزين في البلاد، ثم نعمل على تحسين الحراسة والخنادق والأسوار وسد الأبواب.
4: السيدة صبح رغبت في إقامة الأسوار وتحسين القصر، قلته لكم.
5: أنا لا أوافق على هذه الإجراءات، إنها لمعاقبة الخليفة أكثر مما هي للحفاظ عليه. يا قوم، أنا نشأت في هذا القصر عبدا إلى أن أعتقوني وعلموني الفروسية والقيادة. يا قوم، لن أوافق على التغييرات الجارية في قصر الخلفاء.
6: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسلمين.

يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين يا رب. اللهم اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إن هناك فرصا عظيمة لا تراها عيناك بل يراها عقلك فاتبعه.
1: تكون الحياة سعيدة عندما تبدأ بالحب وتنتهي بالطموح.
0: همسة لكي تكون أفضل.
1: دائما اجعل هناك مسافة مناسبة تفصلك عن حياة الآخرين،
0: ولا تخوض في تفاصيلها حتى لا تتهم بالفضول.
1: المسافة تجعل الآخرين يحترمونك ويقدرون سلوكياتك.
0: كن واضحا وصريحا وتجنب التعامل مع المحيطين بك بأكثر من طريقة أو وجه.
1: صحيح، خاصة في العمل، حتى لا تفقد أحدا من زملائك أو تتهم بأنك تفضل شخصا على آخر،
0: وحتى لا تتهم بأنك لست عادلا في معاملتك.

0: اللجوء إلى التخيل يساعدك على حياة أجمل.
1: أوضحت دراسات كثيرة في السنوات الأخيرة عن مدى فاعلية التخيل وأهميته للإنسان،
0: وينصح الخبراء بالجلوس في مكان خاص يتميز بالهدوء لا ضجيج فيه.
1: فكر كيف ستكون لو تحققت لك صفات أنت محروم منها مثل الحنان أو الحب.
0: كثيرا ما نتساءل لماذا لا يفهمني الناس، أو لماذا لا أشعر بالبهجة والتسامح مع الآخرين.
1: وقد تتساءل لماذا أنسى العرفان بالجميل عندما أشعر بالغضب من البعض.
0: تقول الدراسة انتقي أي صفة تتمنى أن تتحقق لك واستشعرها داخلك كل صباح كجزء من روتينك اليومي.
1: نعم، واجعل من هذا الاستشعار عادة تمارسها كل يوم، وانظر بعيون عقلك لنفسك وكأنك اكتسبت هذه الصفة فعلا.
0: تصور كيف سيكون شعورك وكيف ستنظر لنفسك إذا اكتسبت صفة الحنان.
1: ما نريد قوله هو أن إيجاد صورة ذهنية فعالة لما تريده لحياتك يركز انتباهك على هذه النتيجة،
0: وبالتالي يساعدك على تحقيقها في حياتك.

0: ضرب أحدهم شخصا يقال له أبو عبد الله، وكان أثناء ضربه يقول له: هذا جزاء من يعتدي علي.
1: وكان أبو عبد الله بليغا في النحو، فقال له: يا محروم، بين الأعراب وقل هذا جزاء من يعتدي علي.
0: فقال له الرجل: اسكت وأدخل رأسك.
1: قال أبو عبد الله: أدخل رأسك وليست أدخل، قلها بالدال واقطع الهمزة، لأنه فعل أمر.
0: قال الرجل: والله ما ضربت أبرد منك. وضربه حتى سال منه الدم.
1: وعندما دخل أبو عبد الله داره جلس، فجاءت قطته تلعق الدم منه وهي تمو مياو مياو.
0: فقال لها: قولي مآو بالهمزة لا بالياء. فكررت مياو مياو.
1: أخذها أبو عبد الله ورمى بها خارج الدار بغضب.
0: فعاتبه الناس على ما فعله بالقطة، وهي حيوان وليست إنسانا يعلمه النحو والصرف والإعراب.
1: رد عليهم: لقد فعلت ما فعلت لئلا يقال قطة أبي عبد الله لحانة.
0: همس الولدان.
1: أغمض العينين، أعب دفء جمال الحضور، قلبي زاخر بزنابق قمراء، ونفسي تشتهي البوح للمحبوب. أمد يدي، أرفع حجاب الستار، أشرع نافذتي على هوى أقبل من عمق الغروب. وإذا بقطرات تائهة عن أسراب الأمطار شاردة تتراقص على حافة الخشب، تتلاطم تتعثر وتندثر، ثم تهوي على الأرصفة الحزينة.
0: أغلق نافذتي وأعود إليك، إلى حياتي، إلى رحاب قلبك الحنون. أوقد نار شوقي ولهفتي وأستدفئ وأنتظر ساعة لما تأتي بعد، مجيئا لما يحن المجد، وأغرق في ينابيع صمتك المتفجر ما أقصر الطريق إليك وما أبعدها. سبل مزدانة بالليل بالزهر الخجول، بيادر قمح توافي بكائر السلام في الكروم، تبارك عطايا الله في صباحات وجهك المحبوب.
1: ما أبعد مسافات الفراق، آه من جغرافيا تشكلها آهات الانتظار، آه من وقت غدر البشر وحيدة أقف عند شواطئ أفكاري، يلقي إلي المد حقائبا مليئة بالنوارس والأخبار. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت تونس خلال القرنين السادس والسابع من الهجرة حركة صوفية ساهمت في إثراء المكتبة العربية بكتب ونصوص تصوفية عديدة، منها ما نشر ومنها ما زال مخطوطا. فقد تجمعت في تونس خلال القرن السابع نخبة من علماء اللغة والفقه والأدب وسائر العلوم. وقد أثر الحركة الثقافية والفكرية نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء، ومنهم محي الدين بن عربي وأبا الحسن الششتري. أما الأقطاب المقربون من الأولياء الذين لهم مقامات ومزارات تشهدها تونس منذ العهد الحفصي، نذكر منهم الولي الصالح سيدي أبي الحسن الشاذلي، لا كشاعر بل كصاحب قدر منيف في الحضور المجتمعي الديني. وفد أبو الحسن الشاذلي إلى تونس قادما إليها من قرية غمارة من المغرب الأقصى، ثم دخل تونس في عهد أبي زكريا الحفصي ونزل بشاذلة التي تسمى اليوم بقرية سيد علي الحطاب قرب المرنقية من ضواحي تونس العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن سيد علي الحطاب هو من أصحاب أبي الحسن الشاذلي. ثم أقام بتونس، ثم سافر إلى الحج وأقام بالإسكندرية، فكثر مريدوه وطاب مقامه بينهم حيث أصلح من أحوالهم. ثم رجع إلى تونس ولم يمكث بها طويلا، إذ رجع إلى الديار المصرية ثانية، وبالإسكندرية كان مقامه حيث تزوج وأنجب أولادا. أقام هناك سنين، يحج عاما ويقيم عاما. وكان قبل ذلك قد دخل العراق واجتمع بالعديد من العلماء وبالشيخ الواسطي الذي أشار عليه بالرجوع إلى بلاده، فهو قطب أقطابها. فرجع إلى بلاد المغرب، ثم بني مقامه المعروف بالجلاز بتونس، وهو مزار الكثير من التونسيين. و توفي الإمام الشاذلي بحميثرة بمصر في 1517 هجرية.

قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الهنتاتي: خلف شيخنا سيدي أبي الحسن الشاذلي حين سافر إلى المشرق بمدينة تونس 40 سيدا من أصحابه، ممن صافحه وأخذ عليه وتقرب له وداوم على ذكره، وهم بتونس كالسور على البلد. وقد صاغ أحد شعراء الطريقة الشاذلية قصيدة مطولة ذكر فيها أسماء 40 من أصحاب أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، وعنوانها صمت اللجين في نظم 40، ويستهلها بعد الصلاة والتسليم بقوله: وبعد قد أردت نظم سادة أرجو بهم في الموقف السعادة، أصحاب شيخنا علي الشاذلي، غوث الورى مسد النوال العاجل، وضامن المريد في الثلاثة نزع ولحد بعدها الإغاثة، نور بهم يا ربنا القلوب، وادفع بهم عن عبدك الذنوب، واجعلهم حرزا حصينا نافعا، ويوم عرض الخلق طرا نافعا، واقض بهم مآرب العباد كما نفوز منهم بالمراد. ثم يشرع في ذكر أسماء الأصحاب 40، أولهم محمد الغماري وآخرهم التباسي، ومن هؤلاء الأصحاب سيدي علي السجومي وسيدي علي الحطاب والشيخ محمد المسروقي وسيدي الحلفاوي إلى تمام 40.

ومما قيل في القصائد الدينية قصيدة بعنوان سند الإمام الشاذلي، وهي من نظم الشيخ الشاذلي خلاص، كان قارئا ومنشدا وحزابا وذاكرا في المقام الشاذلي، وهي قصيدة مدحية في 18 بيتا يقول فيها عن شيخه بحر العلوم الفائق عبد السلام معدن الحقائق ابن مشيش العارف الرباني قدوة أهل الفضل والعرفان، عن شيخه عبد الرحمن المدني السيد الأسمى الملاذ الفطني، عن عبد الله ذلك التنابزي العارف الأحذى المربي الفائزي، عن شيخه الزاهد كنز الفضائل بحر العلوم أبي بكر الشبلي، عن أبي القاسم الجنيد السالك شيخ الفريق مظهر المسالك. ويستمر في ذكر الشيوخ الأجلاء إلى أن يصل إلى الفقيه والمرشد الحسن البصري، ثم يواصل من نظمه عن النبي باهر الصفات محمد المبعوث بالآيات صلى عليه الله في القرآن وآله والصحب أهل الشان، عن السفير جبريل المكرم المرتضى الروح الأمين الأعظم، عن خالق الأكوان رب العالمين جل تعالى، عن أقوال الجاحدين. فهذه سلسلة ذهبية في سند الطريقة الشاذلية، طريقة الإرشاد والصلاح، مريدها يفوز بالنجاح.

ترك أبو الحسن الشاذلي أحزابا بما فيها من آيات كريمة ودعوات صالحة تنعش النفوس وتسعد الأفئدة وتهدئ الخواطر، وهي أحزاب يحفظها شيوخ أجلاء يرددونها في مقامه، وهي بليغة في نصوصها الأدبية الراقية. بهذا ننهي حلقة اليوم الخاصة بالأشعار والمناقب التي قيلت في شيخنا أبي الحسن الشاذلي وعن مقامه ومزاره بتونس. ألقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، فحتى ذلك الحين إليكم مني أطيب التحيات ودمتم بخير.

كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

وظيفتها أن ترحل بعيدة عنه، كما تغادر النوارس أعشاشها، أو كما تذوب شمعة تنير الظلام. لكن قرار الرحيل عنه

وآهن من الوحدة والأحزان، ولكن ماذا عساها أن تفعل وقد اختار لدربه الأخرى؟ لقد فضلها عليها رغم كل تلك السنوات من الحب.

تلك السنوات تذهب سدى، ثم أكان يمنحها اللاحب وهي تمنحه كل ذلك الحب؟ ولماذا فضلها عليها وهي التي منحته كل ذلك الحب؟ لقد توالت عليها كل تلك التساؤلات وغيرها، وهي تقف عند موانئ الرحيل بعيدا عنه، والشمس تنتظر شهقتها الأخيرة تأثرا على حبها له، أن تشطب من ذاكرتها ذاك الحب.

ذات يوم حاول أن يغسل ذاكرته بالملح والدموع، وذاكرته لم تزل تغازل كلماتها بالدموع، وكان عليه أن يغادر موانئ الانتظار.

وهو عند ناصية الانتظار أكثر من مرة. كان يمني النفس أن حبهما هو الأقوى، حبهما لا يموت، لكنها الحقيقة أنها سوف لا تأتي إليه ومهما طال.

وآه وألف آه حينما يطول الانتظار، لكن هناك ثمة أمل أن تعود إليه، أن تكسر كل القيود، أن ترفض كل القرارات التي تريد أن تؤيد حبها له وحبه لها، أن تقف بوجه الزمن، أن تقول له.

دعونا نعيش الحب الذي ترعرع بيننا لنكون لبعضنا. هكذا كان يفكر عند أرصفة الانتظار وهو يمني النفس أنها ستعود.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب

0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
1: يا
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
1: يا رب
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الطهارة.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة وأفاض بأنواره على قلوبهم تزكية لهم ولسرائرهم، وخلق الماء مخصوصا بالرقة واللطافة تطهيرا لظاهرهم.
2: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، نحمد الله ونصلي على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخافة.
1: أعزائنا المستمعين، بكل البشر والخير وأمنيات السعادة نجدد اللقاء
2: لنغوص وإياكم في بحر الكلمات الطيبات، ونستخرج لكم كلمة طيبة جديدة وهي الطهارة.
1: يقول الله في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم.
2: لقد عني الإسلام بالطهارة والنظافة والتجمل عناية فائقة، فجاءت آيات كريمة وأحاديث شريفة تمدح المتطهرين وتحض على الطهارة، وتطلب من المسلم أن يكون طاهرا نظيفا حسن الهيئة جميل الهندان من غير عجب ولا تكبر.
1: وقد أثنى سبحانه وتعالى على المتطهرين فقال في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم.
2: لقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بطهارة ثيابه تعليما وإرشادا لأمته،
1: فقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. صدق الله العظيم.
2: وهكذا أمره بطهارة ثيابه عند النجاسة، لأن طهارة الثياب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة وفي غير الصلاة، لأن المؤمن طاهر طيب لا يليق به أن يحمل خبثا. وفي حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: الطهور شطر الإيمان.
1: وفي جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فكرة، ذلك لأن الصلاة هي ركن من أهم أركان الإسلام، إنها عماد الدين.
2: والمسلم حينما يؤدي هذه العبادة إنما يكون بين يدي ربه يخاطبه ويناجيه، ولخليق بمن يكون في حضرة الله تعالى أن يكون نظيفا طاهرا،
1: وكذلك سيكون في حضرة ملك الملوك رب العالمين عالم الخفايا والأسرار، عليه أن يكون بين يدي ربه نظيفا طاهر الظاهر، كما يجب أن يكون نقي الباطن.
0: أقسام الطهارة.
2: وللطهارة قسمان: قسم يتعلق بطهارة الباطن، وقسم يتعلق بطهارة السرائر.
1: أما طهارة السرائر فهي تطهير القلب من الأخلاق الذميمة والرذائل الممقوتة كالنفاق والرياء والحسد، وأن يكون القلب خالصا لله وحده عز وجل.
2: وقد وجه الإسلام اهتماما كبيرا بشأن الطهارة المعنوية، لأنها أهم بكثير من الطهارة الظاهرية، ولأنها هي الأصل. فمتى طهر الباطن من الأخلاق المذمومة ظهرت آثار هذا الطهر على الأعضاء وصلح الجسم كله، كما جاء في الحديث الشريف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: والقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
2: وإنما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والحسد والحقد والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والمكر والحرص والطمع وعدم الرضا بالمقدور. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
2: أما القسم الثاني من الطهارة فهو طهارة الظاهر، فقد رسم لها الإسلام أسسا وقواعد، منها ما جعلها فرضا على المسلم كالوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة،
1: ومنها ما رغب فيه وندب إليه، الأمر الذي يجعل الإنسان نشيطا بعيدا عن الأرجاس والأنجاس، ليصبح جميل المظهر نقي الباطن، ويتمتع بالتالي بصحة البدن وقوة الجسم.
2: وكما حظ الإسلام على طهارة البدن والثوب، حظ على طهارة البيوت والأبنية، فطهارة مكان الصلاة شرط في صحتها.
0: من نور النبوة في الطهارة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، مع آخر قطرة ماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
2: وفي حديث آخر لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
1: وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
2: وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
1: وفي حديث آخر يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة.
2: وفي حديث يتسم بالشمول والتكثيف في موضوع الطهارة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.

0: الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي ربي رؤوفا رحيما يا خير المعطين.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا.
0: اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري، وطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. اللهم إني أعوذ بك من الرجس المنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
1: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
0: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجنريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. درر المعاني ونفيس القول في مختارات اليوم. قال أبو العلاء المعري: إن كنت صاحب إخوان ومائدة فأحب الطفيلية تأهلا وترحيبا، لا تلقينه بتعبيس لتوحشه، فالزاد يفنى ولا يبقى الأصاحيبا. يقفو اللئيم كريم القوم مكتسبا، إن السراحين يتبعن السراحيبا. والسرحان الذئب، والسرحوب الناقة الطويلة. وقال الشاعر: وإني لأجف الضيف من غير عسرة، مخافة أن يضرى بنا فيعودوا. وقال دعبل الخزاعي: ما يرحل الضيف عندي بعد تكرمة، إلا برفد وتشيع ومعذرة. وقال المعري: إذا الضيف جاءك فابتسم له، وقرب إليه وشيك القرى، ولا تحقر المزدرى في العيون، فكم نفع الهي المزدرى. وقال أبو الفتح كشاجم: وحمد الله يحسن كل وقت، ولكن ليس في أولى الطعام، لأنك تجرم الأضياف فيه، وتأمرهم بإسراع القيام، وتؤذنهم وما شبعوا بشبع، وذلك ليس من خلق الكرام. وقال شاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وقال المتنبي: إني نزلت بكذابين، ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كان ولا الجود، ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم، إلا وفي يده من نتنها عود، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء به فيه كلب.

0: وفي الدين الحلبي، ومن تمادى في شحه نفرت من قربه الناس أيما نفرة، واللؤم يزري من قدر صاحبه حتى لقد كان يقتضي كفره. وقال المعري: أكرم نزيلك واحذر من غوائله، فليس خلك عند الشر مأمونا، تنام أعين قوم عن ذخائرهم، والطالبون أذاهم ما ينامون. أما حكمة اليوم فقول العربي: إلا أكن صنعا فإني أعتثم. والصنع الحاذق الماهر يقال رجل صنيع، وصنع بكسر فسكون، وصنع بفتحتين، ويروى بهما قول أبي ذؤيب، وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. وقال حسان رضي الله عنها: أهدي لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنع. ويقال: امرأة صنع على مثل رزان ضد الخرقاء. قال امرأ القيس: وعين كمرآة الصناع تديرها بمحجرها من النصيف المنقبية. والعثم الانجبار الفاسد، يقال عثم العظم المكسور بالتاء المثلث المفتوحة، أي انجبر على غير استواء. وعثمته أنا لازم ومتعد، وعثمت المرأة المزادة خرزتها خرزا غير محكم، وعثمتها أيضا، فمعنى المثل قولهم ذلك: إن لم أكن حاذقا ماهرا في هذا الأمر فإني أعمل بقدر طاقتي ومعرفتي. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس صحراء، عروس صحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال، ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريده الشعب التونسي. كان ذلك خلال إشرافه أمس على اجتماع ضم كل من نور الدين النوري وزير التربية، ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي، ورياض سود وزير التشغيل والتكوين المهني، وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال. تحت شعار مدنين أم القصور تنطلق اليوم بالمركب الشبابي بالجهة فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين معرضا للمنتوجات الفلاحية يتواصل على مدى 3 أيام. في اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة سفن عبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة تطوين. ينطلق معكم المشوار مع ورد الصباح من الآن إلى حدود التاسعة بإذن الله، 3 ساعات من البث المباشر. أكيد حضرنا لكم فيهم برشا مادة إذاعية تسمعوها إن شاء الله على امتداد من الآن إلى 9 كما قلت، مجموعة من الأركان والفقرات، التنويعات الموسيقية، المحطات الخارجية، الاستضافات والمواكبات. أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذا يا فريد الأطرش. النغمة الأول التفاؤلي بدينا به معاكم، الحياة حلوة بس نفهمها، وأكيد إن شاء الله ديما حياتكم حلوة وحياتكم فيها برشا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ديما بالعمل والسعي والاجتهاد والتوكل على الله. 7 دقائق بعد السادسة كالعادة بدايتنا ديما بفكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم 12 مايا.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: طقس اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، عامة باش تكون فيها سحب عابرة، سحب هذه تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد وتزداد الكثافة متاحة خاصة في الليل في المناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. سرعة الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون نسبيا قوية قرب السواحل، في الجنوب تكون مثيرة للرمال وتكون ضعيفة ومعتدلة في بقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. ثم نختم معكم الفكرة عن درجات الحرارة، فما انخفاض طفيف الحقيقة في درجات الحرارة، تكون بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و32 درجة في بقية المناطق، وتوصل حتى 38 درجة في أقصى الجنوب. التفاصيل كل ديما ناخذوها من الموقع الرسمي للمعهد الوطني لرصد الجو www.meteo.tn، وأكيد إن شاء الله باش نرجع لها خلال اللحظة أكثر تفاصيل. يومكم سعيد جميعا.
2: ما تفكرش في الأحزان ما

ما تفكرش في الأحزان بصوت الرياح الله يرحمه. 16 دقيقة بعد السادسة، أكيد ديما ما تفكروش في الأحزان، خليكم متفائلين وإيجابيين وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. الناس اللي تفيق بكري معنا وتعدل الموجة على إذاعة تطوين، الناس على الطرقات إن شاء الله ثنية زينة لكم جميعا، طريقة سلامة للناس الكل محلها الصباحات كي تبدأ في الصباح بكري. أكيد إن شاء الله ديما بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربي يسهل قسم الجميع ويعاونكم الناس الكل في مختلف المواقع. مش ناخذ الآن فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، موافق للخامس والعشرين من ذي القعدة من عام 1447 هجري. أذن لصلاة الصبح في 3:44، الظهر باش يكون في نص النهار و22 دقيقة، صلاة العصر في 3:57، المغرب في 5:13، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8 ليلا و46 دقيقة. نذكركم ديما بوجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة لسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موصلنا معكم المشوار ونمشي مع بعضنا إلى الركن الموالي.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
0: برشا أحداث صارت في العالم كيما اليوم. من عام 1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا. في 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي وقع معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس. في 12 مايو 1894 القوات اليابانية تغزو كوريا. في 1908 هو تاريخ افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة. عام 1912 صدور العدد الأول من صحيفة برافدا السورية الروسية عفوا. عام 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر. في 1937 اندلاع مظاهرة عارمة في النجف والديوانية ضد الحكومة العراقية. تتويج الملك السادس ملكا على جورج السادس ملكا على عرش بريطانيا أيضا عام 1937. في 1247 هو إعلان استقلال منغوليا. عام 1949 إعلان دستور ألمانيا الغربية. في 1251 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي. عام 65 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. عام 84 بداية البث الفضائي من هيئة الإذاعة اليابانية وتمكنت جزر أوكساوارا من استلام الصورة صافية في التلفاز. عام 1997 روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاقية سلام هي الأولى من نوعها على مدى أكثر من 400 عام من الصراع الدامي بين المسلمين الشيشان والروس. في 2002 الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بزيارة كوبا لمدة 5 أيام ويصبح بالتالي أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة كوبا بعد تولي الرئيس فيديل كاسترو الحكم عام 59. في 2008 زلزال يضرب مقاطعة سيشوان الصينية بقوة بلغت 7.8 على مقياس ريشتر. نواصل معكم أيضا. في 2010 مجلس الأمة الكويتي يعطي الموافقة النهائية على مشروع قانون الخصخصة الذي يسمح ببيع شركات ممولة للدولة ويستثني قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي. تحطم طائرة أرباس E330 تابعة للخطوط الإفريقية الليبية في طرابلس. في 2016 المجلس الوطني البرازيلي يصوت بأغلبية أعضائها على عزل رئيسه ديلما روسيف أو الرئيسة سيدة على منصبها بعد اتهامها بالفساد. في 2017 رئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون يعين إدوارد فيليب رئيسا للوزراء ويعلن عن تشكيل حكومته الجديدة. في نفس السنة هجوم إلكتروني ببرمجة الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم. نختم ب 25-2025 حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وأنهى الصراع مع الجمهورية التركية بعد 41 سنة من الاندلاع. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم اللي هو 12 مايو.

وصل معكم مستمعينا. نتحدث شوية على الشأن الصحي. ويوم أمس كان أشرف وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي إن شاء الله باش يكون يوم السبت 23 مايو 2026 بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. المبادرة الوطنية هذه باش تمكن بالتكفل بقرابة 1000 مريض يعانوا من المياه البيضاء في عينيهم إن شاء الله ربي يشفيهم. والأولوية دائما بطبيعة للمتفعين ببطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة، وذلك من خلال إجراء عمليات جراحية مجانية تكون بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. باش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا. وكيف إن شاء الله باش يتم متابعة المرضى هذوما طبيا خاصة بعد العملية، وتسيير التنقل والإقامة في حال استحقوا هذه بطبيعة. وهذه تعتبر مبادرة وخطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة لمستحقيها، وهذه بطبيعة جسد حق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. أكيد إن شاء الله وزارة الصحة باش تعلن أكثر تفاصيل خاصة بالتوجيه والتنسيق من خلال الهياكل الجهوية المعنية. إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل.

هذا يا حمزة نمرة فاضي شوية 38 دقيقة بعد السادسة. وانا نقول لكم أكيد الواحد في خضم النسق السريع للحياة أكيد أنه يلقى شوية وقت مع الأصحاب مع الأحبة حتى لحظة صفاء بينه بروحه أنه يشرب قهوته في عقله أنه يتأمل في الحياة وفي خلق ربي سبحانه وتعالى. ناخذ وقتنا العجلة مهيش في كل شيء بيه يلزم ساعات حاجات وأوقات ومواعيد نعطيها حقها كما يلزم. باش نواصل معاكم نتحدث الآن على احتفال بلدنا باليوم الوطني للفلاحة اللي يوافق 12 ماي من كل سنة وأيضا ذكرى 62 للجلاء الزراعي 12 ماي 64. وفي الإطار هذية تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة تحديدا بشارع الحبيب بورقيبة تنطلق من اليوم وتتواصل حتى 16 ماي. فيها باش يكون فما بيع عدة منتجات فلاحية مباشرة إلى المستهلك وفي حدود الأسعار المدولة في أسواق الجملة وهذية يمكن من عرض أفضل بطبيعة للمواطنين يساهموا في الخيمة. هذه المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن ومنتجات الصيد البحري ديوان الأراضي الدولية عبر منظوريها من خلال 20 عارض ومنتج فلاحي باش يوفروا على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك وخيمة كبيرة تقريبا مساحتها تمتد على 450 متر مربع. باش يكون فما أيضا عرض لمنتجات محولة من الخوخ والمشمش والتمور وعدة منتجات فلاحية كما عصير الرمان أيضا مجموعة من الأجبان واللحوم البيضاء البيض وزيت الزيتون. وتم التأكيد على العارضين والمنتجين أنهم باش يحترموا الأسعار المدولة في سوق الأسواق الجملة حتى يعطيوا أسعار تفاضلية للعموم بطبيعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وعيد الجلاء الزراعي. أيضا على مستوى ولاية تطاوين من اليوم تنطلق الحقيقة على مستوى كما قلت المركب الثقافي بتطاوين أيام أو اليوم اليوم كما قلت يعني معرض للمنتجات الفلاحية يتواصل على مدى 3 أيام بشراكة بطبيعة مع المجامع الفلاحية في الجهة تشجيع للناس هذوما اللي قاعدين رغم الصعوبات الكل شدين في الفلاحة هي مستقبل بطبيعة الأوطان وهي أمن الغذائي نحافظوا على فلاحتنا ونفخر بها وبمنتجاتنا. نوصل معكم ديما بالإيقاعات والأنغام في ورود الصباح.

هذه يا كارول سماحة، انسى همومك. 45 دقيقة بعد السادسة، ورود الصباح متواصلة معكم إن شاء الله حتى للتسعة، كما اليوم كل يوم من الستة للتسعة. يليها برنامج علم وحياة، المجلة الثقافية العلمية والبيئية مع زميلة فوزية ذيفلة حتى للعشرة، موعد انطلاق برنامج الدكانة مع ليلى بوعجيلة. في نص النهار زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان، بتبيع بعض الأخبار، ثم في ساعتين تلتقي أعطيكم هند رزق مع برنامج صدى اللوجيهات من ولاية جابس من ساعتين حتى الثلاثة، من ثلاثة للأربعة وثائقيات الإذاعة التونسية حماة الوطن، ثم مسلسل رحمن لإذاعة المنستير، ومجموعة من الأغاني وصلونا للثلاثة، غير بوع موعد انطلاق البرنامج الرياضي، برنامج ملاعب وأهداف مع الزملاء من قسم الرياضة ونقل أهم مباريات كرة القدم لهذا اليوم. منوعة أصايل اليوم مع هادي عبد القادر من 6 ودرجين حتى لثمانية، ثم برنامج الأدبي الخيل والليل لزميلة الهام جليدي من 8 لتسعة، غني لي واختيارات غنائية تونسية انتقاء ليلى بوعجيلة، ثم سهرة مع حاتم الغرياني مع منوعة شاشة بلا صور في العشرة ودرجين ليلا إلى حدود منتصف الليلة. وهذه مستمعينا باقت برامجنا إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين بتاريخ 3 مايو 2026. متابعة شيقة ورائقة نرجوها لكم جميعاً.

0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: آخر فقرات الساعة الأولى في ورود الصباح، فقرة رقم اليوم، الرقم اللي اخترته لكم اليوم 838.6 مليون دينار، وبلادنا تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 838.6 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المتفقة على تونس خلال الجزء الثلاثي الأول لسنة 2026 مقابل 700.3 مليون دينار من نفس الفترة في السنة الماضية، ونسجلوا زيادة بنسبة 18.6%. بيانات الإحصائية هذه بينت كون الاستثمارات شهدت الحقيقة قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية، وهذه يعكس منحة تصاعدي في جذب الاستثمارات الأجنبية. تعول بلادنا خلال كامل السنة هذه على جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار في السنة الفارطة، وتوزعت الحقيقة على المحفظة المالية الاستثمار في البورصة بنسبة 14.2 مليون دينار، ارتفاع بنسبة 3.6 أو بقيمة 3.6 مليون دينار في مارس الماضي. وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي استأثرت بنصيب الأسد بقيمة 824.4 مليون دينار مقابل 703.7 مليون دينار في السنة الفارطة، وهذه الحقيقة أرقام مباشرة جدا تبين تحسن التدفقات الخاصة بالاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية. طبعا بحسب بلاغ وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن عديد الوفود الأجنبية اللي تمثل برشا شركات ومجموعات اقتصادية عندهم نية لزيارة تونس في الفترة القادمة، وراغبين بطبيعة في إنجاز عدة وحدات لهم في بلادنا، وعزم برشا شركات اختيار تونس لإنجاز مشاريع فيها بإذن الله. إن شاء الله ديما بلادنا من حسن إلى أحسن.

ضياء رحمة رياض الكوكب وغيمة 55 دقيقة بعد السادسة. باش نرجع معكم أكيد بعد الأخبار. ميلوت في الانتظار لتقديم تفاصيل النشرة. نحييكم الناس الكل دون استثناء وتحية خاصة لزميلي الهادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع في ورود الصباح حتى للتسعة. الأخبار وراجعين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. تحية طيبة مستمعين الكرام في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن العمل مستمر لينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجل. اليوم بمدنين انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. في العالم ترامب يختار العمل العسكري، وطهران تتوعد برد قوي. إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال، ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريده الشعب التونسي. كان ذلك خلال إشرافه أمس على اجتماع ضم كلا من نور الدين النوري وزير التربية، ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني، وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لتونس إلا في ظل نظام التربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة الموافق للذكرى 62 للجلاء الزراعي. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، وقال إن تونس لن تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة، مؤكدا أن المصالح الصحية تتابع بدقة كل التطورات، مضيفا أن انتشار العدوى صعب بين البشر. وأكد دغفوس أن هذا الفيروس لا علاقة له بفيروس كورونا، وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي، ويأتي ذلك بعد تأكيد أول إصابة في فرنسا بالفيروس، حيث قال المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الوضع لا يستدعي الذعر في تونس باعتبار أن الحالة ستخضع إلى رقابة داخل بلادها. بعد الفاصل آخر الأخبار الجهوية. نبدأها من معتمدية سيدي مخلوف ومدنين، حيث انطلق تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتحسين الوضع البيئي. معتمد الجهة فتحي بدور تحدث للزميل خميس بوبطان.
2: انطلاق مشروع تجميل المدخل الغربي لسيدي مخلوف بكلفة 101 ألف دينار يتمثل في تبليط الفضاء مع ترك مساحة مخصصة لغرس تجار زينة، وهذا في إطار تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمالية المنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تهذيب المحيط العمراني، تزيين المدخل الرئيسي مما يعكس صورة حضرية تليق بالمنطقة، مع الحرص على تعزيز نظافة المكان والعناية المستمرة به، ويندرج ضمن مجهودات ترسيم ثقافة المحافظة على البيئة والعناية بالفضاءات العامة، مما يوفر بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين وللزوار على حد سواء، علما وأن هذا المشروع هو على المجلس الجهوي للتنمية لسنة 2025.
1: تحت شعار مدنين أم القصور، تنطلق اليوم بالمركب الشبابي بالجهة فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. رئيس جمعية القطب المدني والتنمية المستدامة عبد الوهاب ماضي.
3: تصدي للرمي العشوائي للفضلات خاصة بالأودية، ونعرف أن في كل البلدية مدنين تمر منها أعداد ثلاثة أودية، واد القبلاوي واد الغرباوي واد عبد الحق، ونعرف أن في كل ثم نشاط اقتصادي في المحيط متاحة ذاية، لأن ثم نقاط سوداء تكونت في المحيط الأودية التي تتدخل فيها البلدية صفة يومية، هي مش حملات، التدخلات هذه تتطلب البلدية إمكانيات مادية وموارد بشرية كبيرة إضافية. عندنا النقطة الثانية نخدم عليها ديما بصفة يومية اللي هي الكنس اليدوي، واللي تشمل كل شوارع المدينة مدنين. عندنا النقطة الأخرى اللي نخدم عليها اللي هي تهيئة وصيانة المناطق الخضراء. عندنا في المدة اللي فاتت تم تهيئة عدد زوز مناطق خضراء في حي الرقي، تهيئة عدد زوز مناطق خضراء في حي الحبيب، تهيئة منطقة خضراء في حي النور، وأخيرا تم التدخل في تهيئة منطقة خضراء في منطقة 20 مارس. مشينا في مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، قربنا من المواطن أكثر، حكينا معاه، تتبادل الآراء مقترحات.
1: في اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أنه يدرس استئناف مشروع الحرية، ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. وموقع أكسيوس عن مسؤولين يقول إن ترامب يميل نحو عمل عسكري ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة العدو. الرئيس الإيراني قال إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. وشبكة CNN عن مصادر تقول من غير المرجح اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران قبل مغادرة ترامب إلى الصين. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض أن مزاعم اقتراح طهران تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما كاذبة وهي حرب نفسية. على الصعيد اللبناني أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد قوات المحتل الصهيوني مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الصهيوني إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الجيش الصهيوني يسيطر حاليا على 68 موقع في جنوب لبنان. وقال إنه قبل الحرب الأخيرة لم يكن هناك سوى 5 مواقع تحتلها إسرائيل. وأضاف أن الكيان المحتل يسيطر الآن على 68 قرية ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتر شمال الحدود مع المحتل. على الصعيد الإنساني قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور في ظل استمرار الغارات وسقوط الضحايا بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية وحدها فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما وثقت منظمة الصحة العالمية أنها منذ بدء العدوان الصهيوني 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية أسفرت عن 108 شهداء و249 مصابا. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن العمل مستمر لينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال. اليوم بمدنين انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. في العالم ترامب يختار العمل العسكري وطهران تتوعد برد قوي. شكرا على المتابعة مستمعين الكرام. بعد مساعدة الأخبار المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الإمبراطورية الرومانية واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم ومن أوسعها انتشارا. نشأت في مدينة روما في شبه الجزيرة الإيطالية، وبدأت كجمهورية في العام 509 قبل الميلاد، ثم تحولت إلى إمبراطورية في العام 27 قبل الميلاد عندما تولى الإمبراطور أغسطس الحكم. ومع مرور الزمن اتسعت حدودها لتشمل معظم مناطق أوروبا الغربية وشمال إفريقيا وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. تميزت الإمبراطورية الرومانية بقوة جيشها وتنظيمه الدقيق، مما ساعدها على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، كما اشتهرت بنظامها الإداري والقانوني المتطور، حيث وضعت القوانين الرومانية التي أصبحت أساسا للعديد من القوانين الحديثة في عالم اليوم. ولم يقتصر تأثير الرومان على السياسة والحروب فقط، بل امتد إلى مجالات العمارة والهندسة، فبنوا الطرق المعبدة والجسور والقنوات المائية والمدرجات الضخمة مثل الكولوسيوم في روما، والتي ما زالت أثرها شاهدة على عظمة الحضارة الرومانية. كما اهتم الرومان بالثقافة واللغة، وانتشرت اللغة اللاتينية التي تعد أصلا للعديد من اللغات الأوروبية المعاصرة. لكن رغم قوتها، بدأت الإمبراطورية الرومانية بالضعف نتيجة عوامل متعددة، منها الصراعات الداخلية والفساد والهجمات الخارجية، حتى سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية في العام 476 ميلادية. وعلى امتداد وجودها، مثلت الإمبراطورية الرومانية صفحة مهمة في تاريخ البشرية لما قدمته من إنجازات أثرت في تطور الحضارة الإنسانية حتى يومنا هذا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: هذا يا سيدة فيروز سلم لي علي، وإحنا زاد نسلم عليكم ونصبح عليكم. ورجعنا معكم في الجزء الثاني من ورود الصباح بتاريخ الثلاثاء 12 ماي. مرحبا بكم الناس الكل معنا في الورود اللي بدأوا معنا من 6 واللي يلتحقوا بنا الأكيد الحركية في بيوتنا وعلى طرقاتنا، اللي مشي يخدم توكل على ربي، واللي مشي يقرأ إن شاء الله ربي يوفق الجميع. أهلا وسهلا بكم، ونعطيكم فكرة كالعادة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس.
0: الطقس اليوم عامة باش يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة. طقس باش يكون فيه سحب كثيفة على كامل البلاد، وتزداد كثافتها خاصة في الليل وفي المناطق الغربية اللي فيها كذلك فما إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. جيو الآن لسرعة الرياح اللي تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وفي الجنوب تكون مثيرة للرمال ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف تكون بين 12-26 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 27-32 درجة في بقية المناطق، وتصل حتى ل 38 درجة في أقصى الجنوب. هذه فكرة عن الوضع الجوي، أكيد باش تكون لنا المصافحة اليومية والقارة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز 8 صباحا إن شاء الله.

ذي الكينج محمد منير باب الجمال 24 دقيقة بعد السابعة. نحييكم الناس الكل من جديد. نذكر اليوم أنه تنطلق ثاني رحلات الحجيج من مطار جربة جرزيس الدولي اللي تأمنها طائرة تابعة للنقل الوطني الخطوط الجوية التونسية نحو المدينة المنورة واللي تخصص لحجيج معتمدية بن قردان من ولاية تطاوين. نذكر أنه أول رحلة كانت عن ولاية تطاوين السبت الفارط 9 ماي، بعدها 12 ماي اليوم، وثالث رحلة باش تكون في 14 ماي اللي حجيج معتمديات جربة الثلاث ومعتمديات جرزيس نحو مطار جدة الدولي. استعدادات كثيفة الحقيقة وبرشة تفاصيل كانت أعلنت عليه الخطوط التونسية في إطار استعدادها لتأمين موسم الحج لسنة 2026. الكل في الكل باش يكون فما 24 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة للبقاع المقدسة انطلاقا من 7 ماي حتى 14 جوان، وخمس مطارات تونسية على ذمة حجيجنا الميامين. كما قلت يعني برشا تفاصيل، أولها أنه خدمة الحاجة سنة بلا حقيبة. شنو معناه؟ مش معناها ما عندهمش بقاج، ولكن باش يكونوا مرتاحين أكثر باش يوصلوا لمواقع الإقامة متاحهم حجيجنا الميامين من غير برشا تعب، وفما برشا تسهيلات في الإطار هذية. الخدمة هذه مخصصة للحجيج التوانسة واللي تهدف لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهة ليهم، يعني دوبة يوصلوا للمطار في جدة أو في المدينة باش يتنقلوا مباشرة نحو مقرات الإقامة متاحهم من غير ما يستنوا الأمتعة متاحهم في المطار اللي توصل بعدهم، يعني للنزل اللي هما أو الفندق اللي هما موجودين فيه تحت فرق أكيد مشرفة، فرق مختصة وبأعلى المعايير متاع السلامة. وبرشا إجراءات حقيقة تخلي ربما تدوين كما المعطيات الشخصية متاع الحاج بدقة على البجاج متاحهم. وأيضا الخطوط التونسية تضع على ذمة العائلات مركز نداء رقم 811-07-777 811-07-788. وعندنا زاد أيضا على ذمة الحجيج العنوان الإلكتروني callcenter@tunisair.com.tn callcenter@tunisair.com.tn. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لهم جميعا بإذن الله، يمشوا وجوه سلامات إن شاء الله. موصلين معكم بالإيقاعات والأنغام حتى الموعد لانفو سبور مع زملاء من قسم الرياضة.

0: إيش هاد؟
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إيش هاد؟
2: تعتزم شركة اليوني المسعد جيسوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
3: إشهار.
4: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبة رياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. ومن المنتظر أن يعقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم اجتماع أكيد للنظر أو للتداول حول الأحداث اللي رافقت الجولة 14 إياب من سباق البطولة الرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم. أكيد الأحداث الشغب اللي رافقت هذه المباراة، وخاصة تبادل العنف بين اللاعبين في هذه المباراة، على أن يخصص الجانب الأكبر من الجلسة للنظر كما ذكرت في الانفلات الحاصلة في قمة رادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. اكيد موضوع للمتابعة على موجات اذاعة تطاوين. بما ان حكيت على الرابطة المحترفة الاولى، نذكر وانه تم إجراء تعديل على برنامج الجولة 15 من بطولة الرابطة الأولى. التعديل جاء باش تقام مباراة ومواجهة الكلاسيكو بين السياسيس ونجم الساحلي نهار الخميس 14 ماي كما كان يعني مبرمج نهار الأربعاء، وياتي تعديل هذايا بطلب من النادي الصفاقسي اللي طلب بتعيين مباراته ضد النجم الساحلي في نفس اليوم والتوقيت بالتزامن مع مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردين والترجي الرياضي التونسي، حفاظا أكيد على مبدأ التكافل، خاصة وأنه النادي الصفاقسي والترجي يتنافسوا زوز على بطاقة الثانية أو الترتيب الثاني المؤهلة إلى تشامبيونز ليغا الإفريقي. نذكر وأنه النادي الصفاقسي في المرتبة الثالثة 59 نقطة، ثم الترجي التونسي في المرتبة الثانية 60 نقطة. ونعطيكم البرنامج كامل بالنسبة للجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم 3 في 4 متاع العشية الشبيبة العبران تستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى مباراة شكلية. نهار الأربعاء غدوة زوز لقاءات، نادي البنزرت يستضيف الترجي الجرجيسي، وفي جابس المعاشر المستقبل الرياضي بجابس يستضيف الملعب التونسي. نهار الخميس بقية اللقاءات في رادس نادي الإفريقي والأولمبي البيجي، في الأربعاء بطبيعة الحال كل اللقاءات. في اتحاد رياضي مونستير يستضيف مستقبل رياضي بسليمان، الكلاسيكو كما ذكرت السياسيس مع نجم الساحلي، النادي النجم المتلوي الشبيبة القيروانية، وأخيرا الاتحاد الرياضي ببن قردين مع الترجي الرياضي التونسي. وزوز باش يلعب المباراة هذه بزوز مدربين جدد، نحكي على اتحاد بن قردين مدرب مساعد أيمن فضيل، وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي براكوني بعد ما أعلن الترجي عن انتهاء تجربة المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول، على أن يتولى كما ذكرت المدرب كريستيان براكوني الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. ديما مع كرة القدم ونتحدث على الرابطة الثانية، وأكيد التشويق ما زال متواصل في مختلف ختام هذه البطولة، وين حقق الأمل الرياضي بحمام سوسة صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى البارح بعد تعادله مع النادي الرياضي بحمام الأنف في الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. من جهة أخرى باش يخوض كل من النادي الرياضي لحمام الأنف والاتحاد الرياضي بتطاوين الدور الفاصل البراج ضد صاحبي المركز الثاني والثالث في المجموعة الثانية، يا إما يكون الملعب الجيبسي تقدم ساقية الدائر أو مستقبل قصين واللي باش تدور مبارياتها اليوم 3/12 مايها. ونعطيكم البرنامج، لكن قبل ما أعطيكم برنامج الدفعة الأخيرة اليوم بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، ونذكركم بلقاءات البارح الدفعة الأخيرة من المجموعة الأولى الرابطة الثانية. هلال مساكن يفوز أو ينهزم على الهشاب 3-4-2، 3-1 لمحيط قرقنة أمام مكان المهدية، هدف مقابل 0 لاتحاد طاوين خارج قواعد مباراة كبيرة أمام بعث بوحاجلة، 2-1 للرلوي أمام كوكب عقارب، التعادل إيجابي 1-1 في لقاء نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة، سبورتينج بن عروس والملعب الأفريقي التعادل سلبي، ثم اتحاد بوسالم كيف التعادل إيجابي 2-2 في لقائه مع جمعية ميكرين. الترتيب بعد لقاءات المجموعة الأولى، أمل حمام سوسة في المرتبة الأولى 51 نقطة اللي كما ذكرت ضمن الصعود، يليها نادي حمام الأنف 51، ثم اتحاد طاوين مباراة البراج هي الفاصلة، الرلوي في المرتبة الرابعة 46، ثم سبورتيك بن عروس في المرتبة الخامسة 34، في المرتبة السادسة محيط قرقنة 34 37، المرتبة السابعة هي للشابة 33 نقطة، في المرتبة الثامنة هلال مساكن 31، ثم بعث بوحاجلة 30 صحبة جمعية ميجرين، في المرتبة 11 مكان المهدية مع كوكب عقارب 28 نقطة، في المرتبة 13 اتحاد بوسالم 25 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة ب 17 نقطة. نعطيكم لقاءات وتعيينات حكام الدفعة الثانية للجولة الأخيرة اللي باش تلعب اليوم في القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتيك مكنين الجمعية الرياضية بأريانا، النسر الرياضي بجلمة، الملعب الجيفسي حمسة جعيد في التحكيم، سمير عويلي في لقاء مستقبل قصرين تقدم القصور السيف، حسن النيلي في لقاء تقدم سقية الدير لنادي الهلال الرياضي برديف، ثم أمير الحرشاني في لقاء الأمل الرياضي بوشمة مع نادي القربي، معتز الخليفي يزفر مباراة القوافة الرياضية بقفصة مع أولمبيك سيدي بوزيتا. ديما المتابعة أكيد باش تكون من خلال ملاعب وهداف على موجات إذاعة تطاوين، بداية من الثالثة ونصف نحكي ونرجع لإخبار يهم الملعب الجيبسي. نذوع تحية لصديقنا محمد الحمروني مراسل الجهة في جيبس، وين أكد وأنه السيد مرسي برمضان كاتب عام فريق المستيدة كان قال وأنه الكتاب العام تلقت البارح حيثيات قرار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم المتعلق باعتراض حول مشاركة اللاعب وسام الجربي من فريق مستقبل رياضي بالقصرين، وباش يقع استئناف قرار الاعتراض خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر بالتنسيق مع محامي الفريق، مع العلم وأنه إجراءات القيام بالاستئناف لازمها تكون خلال 8 أيام انطلاقا من تاريخ إعلام الفريق وحال إيداع الملف الاعتراف في أجاله القانونية، باش يقع تحديد تاريخ موعد اجتماع لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم. هذا شنو عندنا في أخبار الكرة في تونس، نتحدث ونكمل ونختم بالرياضة في الملاعب الأوروبية، الليغا الإسبانية الجولة 36، 3 لقاءات في 3 توقيت مختلفة، في 6 سيلتا فيغو ليفنتي، في 7 ريال بيتيس إلشي، وأوساسونا في 8:30 يستضيف أتلتيكو مدريد. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحيات صديقنا الهادي الغربي في الهندسة التقنية، تحيات صديقتنا ليلى سحنون باش كمل معاكم المشوار في ورود الصباح حتى التسعة، مع تحية لصديقنا وزميلنا في قسم الأخبار ميلود بن هلال. إلى اللقاء.

0: هذه جنات وانت الاحساس. الغنية هذه توصلنا للسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تطوين وقيد فقرة عين على الحدث كالعادة في الجانب التحليلي وقراءة مختلف الأخبار. سي الحبيب السماوي،
1: عين على الحدث.
0: وحديثنا باش يكون على الفلاحة، خاصة في عين على الحدث، ونحتفي اليوم بذكرى الجلاء الزراعي والعيد الوطني للفلاحة، ونعرفوا قديش مراهنين على القطاع الفلاحي في تونس، وقديش عنده دور كبير برشا في الاقتصاد الوطني وفي نهوض ببلادنا وفي أمن غذائي خاصة. صباح النور سي الحبيب، أهلا وسهلا.
2: صباح النور وصباح المحبة لمتابعي ومتابعات إذاعة تطوين.
0: شكرا، يعطيك صحة. ذن كما قلت اليوم 12 ماي وفق ذكرى الجلاء الزراعي والعيد الوطني للفلاحة في بلدنا.
2: أكيد اليوم يوم هام جدا في تاريخ تونس، وقع استكمال مقومات السيادة الوطنية يوم 12 ماي 1964 ذكرى 62، والزعيم الحبيب بورقيبة حرص لأنه يوم 12 ماي بالذات على أنه هو هذايا يوم إمضاء المعاهدة الاستعمار المباشر لتونس، يسموها معاهدة الحماية وتسليم مفاتيح تونس للمقيم العام الفرنسي. توا عنا ذكرى 145 لإمضاء المعاهدة هذه المشؤومة، وأحرص حتى الزعيم بورقيبة أنه نفس الطاولة يقع فيها عليها إمضاء اتفاقية 81.
0: نعم.
2: أتى بها من قصر باردو إلى قصر قرطاج، وعربون هذه الطاولة التي معناها وقع أمضاء الاستعمار هي اللي استكملت مقومات السيادة الوطنية. الحقيقة تأميم الأراضي يعني ومعنى استرجاعها من طرف الدولة التونسية وتأميمها، وأصبحت هذه الأراضي الدولية، ونعرفوا أن الدولة التونسية معناها سعاد على النهوض بالفلاحة، ولات مقاوم اقتصادي هام جدا.
0: نعم.
2: يعني في عديد المجالات، يعني تطوير المساحات المزروعة بالنسبة لمختلف القطاعات، وأصبح يعني ركيزة استراتيجية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ورافع على النمو من حيث أحداث مواطن الشغل، توفير العمل الأجنبية يساهم في 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب يكون خير رأينا نسبة ضعيفة، و13% من قيمة الصادرات و14% من إجمالي الشغل. وحتى على المستوى الوسط الريفي يعني تقريبا في العديد من الأرياف والمصدر الرئيسي للرزق هو الفلاحة.

0: والحقيقة خاصة مسألة الأعلاف والمواشي وإحنا على أبواب عيد أضحى مبارك والارتفاع المشتزدة لأسعار الأضاحي اللي أصبح مشغل عند التوانسة كل الفترة هذه.
1: أكيد هما المنظومات الثلاثة الكل
0: مترابطين
1: كل واحدة وإشكاليتها. نجمو نتناول الموضوع متاع الأعلاف وتربية الماشي يعني أنه يعني على إشكالية الأعلاف اللي على المستوى الدولي من وجه الحرب الأوكرانية الروسية و غلاء الأسعار متاعها والدولة من عملت ديوان للأعلاف كيف عنا مسؤول معنا بالنسبة للقطيع وقع كما يعني الحجم الحالي للقطيع يعني يضعف نتيجة الارتفاع الأسعار هذه وأكيد سما حتى اللوبيات اللي تشتغل وحاولت باش يعني هربت القطيع سواء من أفقار ولا من خرفان.
0: نعم هذه اللي ضرب برشا بالقطيع التونسي يعني في بلادنا. نعم
1: أكيد أنه تم جهود لتوريد الأنثى وإعادة استرجاع القطيع ما مش نرجع للظروف العادية كذلك راهو بالنسبة لكل منظومة راهو فيها إشكالية موضوع الاحتكار موضوع المسالك التوزيع موضوع الناس اللي المضاربين يعني توا حتى على مستوى الأسعار الحالية الموجودة في سواء النقاط خاصة النقاط الغير منظمة خاصة النقاط المنظمة وقع تسعيرها من طرف الدولة النقاط الغير منظمة يعني أنا يعني ذراعك علاف يعني
0: ما عادش فما إمكانية سيطرة عليها. نتحدث زاد أيضا على هامش المناسبة هذه سي الحبيب على أنشطة تبرمجها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة كما خيمة من المنتج إلى المستهلك اللي تبدأ اليوم في العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 12 إلى 16 ماي 2026. كيف زاد حتى على مستوى جهوي في ولاية تطاوين عندنا معرض للمنتوجات الفلاحية متواصل على ثلاثة أيام في المركب الثقافي بتطاوين وعرض للمنتوجات الفلاحية للجهة من قبل المجامع الفلاحية من المنتج إلى المستهلك.
1: تطاوين معناها موضوع الفلاحة الذكية في تطاوين يعني واللي يقع ماشي يبقى فيها استعمال يعني لواقط قمر أقمار اصطناعي مشروع طي الإنجاز تم زاد كيف في سهل الرمان في معدن جديد يعني تجارب جديدة في إطار النهوض
0: تجارب فلاحية رائدة وناجحة جدا واللي رجعت الصحراء جنة سي الحبيب بالحجرة وفما تحدي كبير برشا للظروف المناخية وللطبيعة ولندرة المياه وتطويع الفلاحة بشكل ذكي كما قلت بشكل مدروس جدا واللي عندها مردود طيب جدا سواء من الجودة وحتى من الكميات يعني حتى على مستوى الهكتارات والأراضي الزراعية الموجودة في الجهة. اليوم نتحدث أنه تطاوين نقلة نوعية لحقيقة في القطاع الفلاحي.
1: أكيد وهذا هام جدا يعني نعرف الاختيار يبعث الأمل والإنتاج يعني الفلاح كيف ينتج معناها يشعر بفرحة ونشوة لأنه مش يوقع التسويق متاعه وهذا راهو كل الجهود كله في إطار السيادة الوطنية الغذائية والأمن الغذائي لأنه خاصة بالنسبة للمواد الأساسية اللي هي الحبوب لأنه احنا معناها يلزمنا معناها نستورد جزء من الحبوب تو هذا مش معقول في بلاد فلاحية اللي كانت في فترة معينة تسمى مطمور روما وقع نصدر واحنا الحبوب للبلدان الأوروبية لذا أنه إن شاء الله نسترجعوا معناها السيادة الغذائية متاعنا و جزء من الأمن القومي يعني نعم. موضوع الغذاء
0: نعم نتحدث أيضا في موضوع ذو علاقة ومقترح لإدراج زيت الزيتون في البورصة وهذه كان المقترح أكد عليه المدير العام لبورصة تونس ورئيس اتحاد أسواق المال العربية سيد بلال سحنون على هامش ندوة بعنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية وهذا إجراء يهدف إلى تثمين الإنتاج وتعزيز الشفافية في الأسعار. شنو معناها؟ هل تنبسطوا أكثر إدراج زيت الزيتون في بورصة تونس؟
1: والحقيقة هذا الخبر الهام لكن زاد الخبر اللي أعنى له وزير الفلاحة أمس في أنه مقترح إحداث بورصة للسلع والمواد الأولية وإدراج زيت الزيتونة من ضمن البورصة هذه.
0: نعم
1: تونس إحنا تو عنا بورصة للأوراق المالية والمقترح إحداث يعني يهتم الجانب التشريعي أنه يلزمنا نحصل البورصة هذه وشنو من الفوائد متاعها البورصة هذه يعني الشفافية في الأسعار معناها البورصة هذه ما ثماش بورصة

0: المنتجات على المستوى عالمي، لكن خاصة بالنسبة لزيت الزيتون. يعني احنا وتولي نحددوا احنا الاسعار نتاع زيت الزيتون، معناها نتجاوزوا المتدخلين الاجنبيين، لانه يعني تولي البورصة هي تحدد السعر المرجعي من البداية، والمنتج التونسي يتحرف الاسعار السوق من الاول. بالعكس يكون تونس البورصة نتاع تونس هي تحكم في الاسعار المرجعية المستوى العالمي، وتتجاوز كل اشكال التاثر والمضاربه،
1: وهذا مطلوب بالفعل يعني. نعم،
0: واهم جدا انه ثم ذلك، معنا احنا تو متجهين نحو تنويع الاسواق في تسويق زيت الزيتون، وانه اضافه للسوق الاوروبيه ثم السوق الصينيه، اللي الصين مؤخرا يعني الغات الرسوم الجمركيه لعدد من البلدان الافريقيه وخاصه تونس، وانه كي نصدروا المنتوج التونسي منها بين زيت الزيتون يولي عنده صبغه تنافسيه في السوق الصيني، لانه مش يكون ارخص. الأهم شيء بالنسبة للبورصة أنه نعرفه تو، أي إنسان كي مشي أي مؤسسة مش تخلي الأسهم متاعها في البورصة، الهدف متاعها هي أنه مش تنمية المؤسسة، معناها ترفع من رأس مال متاعها، ما تنتزعش القروض، تزيد في الأموال.
1: نعم،
0: كي تخلي سندات تزيد في التمويل، وتعزيز الشهرة وغيرها من العوامل اللي فيها فوائد حتى على مستوى المؤسسة بحد ذاتها،
1: اللي
0: الموارد البشرية وتحقيق الاستدامة. لذا أن واحنا بالنسبة لنا احنا القانون الجديد ان شاء الله، البورصة هذه بورصة
1: السلع والمواد
0: الأولية، يخرج القانون، وكما وقع في قانون 2010 في إطار تحفيز المؤسسات على الإدراج بالبورصة، أنه يقع امتيازات جبائية لمدة 5 سنوات من الحط من الضريبة على من حد من الضريبة بنسبة 20%. وأكيد أنه العديد من المؤسسات والأطراف المدخلة، نتصور مشتوقة حوار حول البورصة.
1: نعم،
0: هذه من فلاحين ومنتجين
1: بالفعل. نعم،
0: وديوان الزيتون، ديوان الزيت، ويخرجوا لنا قانون باهي، وإن شاء الله تشتغل وتونس تحقق سيادتها على مستوى تصدير زيت الزيتون، ونولي نصدره معلب، وتولي مؤسسات تدخل في البورصة، مؤسسات الإنتاج، مؤسسات التصدير وغيرها.
1: وإحنا في حاجة لهذا بالفعل، يعني مقترح مهم جدا، إحداث بورصة للسلع والمواد الأولية اللي مكننا كما قلت سي حبيب، يعني أولا شفافية الأسعار وتحديد السعر وطنيا، وكذلك الحد من التدخلات يعني الأطراف نتاع الخارج، الأطراف الأجنبية، أو أنهم يسيطروا على الأسعار، وإحنا ندعموا أكيد المبادرة هذه والمقترح هذا. شكرا لك سي حبيب، يعطيك الصحة، تبقى الفلاحة والأمن الغذائي من التحديات الكبيرة أمام بلادنا، واللي ماشيين نحو ثنية الحقيقة صحيحة وعلى أسس صحيحة من أجل تطوير القطاع الفلاحي. شكرا لك، يعطيك الصحة، نلتقينها لحد إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: شكرا.

كن فضوليا حمود الخضر. 55 دقيقة بعد السابعة صباحا، تحية لكم من جديد. وعلى ذكر الفضول ولغز عائلة تطاوين الله يرحمهم، رحيل الأم والابنة، والبارح أيضا يتوفى الشاب اللي كان سابقا عمل حادث مرور تعرض له في منطقة تنفيذة بعد رحلة علاج بين سوسة ومدنين، والتحق بوالدته وشقيقته اللي توفوا في ظروف غامضة. الحقيقة خيوط الجريمة الغامضة هذه اللي صارت في أواخر أفريل، واللي تم فيها اكتشاف جثة لفتاة داخل بيتها، ثم والدتها اللي كانت في حالة حرجة جدا، وبعدها بأيام توفت أيضا. التحقيقات أشارت أنه غادر الابن لمكان الحادث واكتشاف الجريمة بعد وقت قصير، وبرشة تساؤلات أمنية وقضائية طيلة الفترة الماضية. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين السيد نضال الأبيض أن الأبحاث ما زالت جارية لكشف كافة الملابسات ووفاة جميع أفراد العائلة الثلاثة اللي هما الأم والابنة والابن الله يرحمهم الكل ويصبر أهلهم وذويهم، ولكن القضاء ما زال ما أكدش رسميا شكون المجرم الأول والرئيسي في الجريمة هذه، وهل أنه فما أطراف متورطة في مأساة العائلة هذه ولا لا. بطبيعة الروايات عديدة وتساؤلات عديدة، والوجع واحد. هل بوفاة الابن باش يغلق نهائيا الملف وإلا لا؟ بطبيعة لا، لأنه القضاء والتحقيقات الأمنية ما زالت متواصلة، وهي الوحيدة الطرف الرسمي المخول ليه الكشف المستور حتى بعد رحيل شهود ثلاثة. إن شاء الله ربي يظهر حقهم وربي يرحمهم. جريمة موجعة جدا هزت كامل ولاية تطاوين وحتى على مستوى وطني. الله يرحم اللي توفوا، وإن شاء الله ربي يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. مواصلين معكم ديما مستمعينا، بعد شوية موجز لأهم الأنباء، ونرجع معكم لاستكمال المشوار في ورد الصباح حتى للتسعة.

0: الأزهار. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا صباحا هنا بتطاوين أستعد أوقاتكم مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة تنظم اليوم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين معرضا للمنتوجات الفلاحية تواصل 3 أيام على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة بشعار إفريقيا إلى الأمام. التقت رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد منفي بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي. وتم خلال هذه القوة وفق بلاغ لمصالح رئاسة الحكومة مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع في المنطقة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة غير المسبوقة وتأثيراتها السلبية على كل العالم. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 من ماي الحالي بشراكة مع جمعية وانداي واندريم. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكافل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المتفعين ببطاقة العلاج بتعريفة منخفضة وذلك عبر عملية جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. دوليا نفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للمحتل الصهيوني على بلدة كفردونين جنوب لبنان. قال إبراهيم الرضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم قال إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. الموجز في أمان الله.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد.

0: معكم مستمعينا في الجزء الثالث من ورود الصباح على موجة إذاعة تطاوين كالعادة، الموعد اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا من هناك سي بلال اليحيوي حتى يعطينا أكثر تفاصيل حول طقس اليوم. صباح النور سي بلال، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخ ليلى، مرحبا بيك ومرحبا بك في مستمعي ورود الصباح في إذاعة تطاوين.
0: شكرا لي. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ التفاصيل معك تفضل.
1: طقس اليوم طقس مغيم جزئيا على اغلب مناطق البلاد. اليوم تتغير التيارات الهوائيه اللي تصبح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب. تساهم اولا معناتها في ظهور دوير رمليه محليه خاصه اخر النهار واثناء الليل بالجنوب الغربي، وكذلك معناتها تكون قويه نسبيه قرب سواحل البحر، ايضا مش يكون عليه مضطرب. وتساهم ايضا في انخفاض طفيف في درجه الحراره مقارنه معناتها بالمعدات الاستثنائيه اللي سجلناها خلال يوم امس. ومش تتراوح القصوى لليوم بين 23 29 درجه على المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 38 درجة بأقصى الجنوب التونسي خاصة جنوب ولاية تطاوين. يوم غد الأربعاء إن شاء الله ثم بعض الأمطار إن شاء الله مع فترة صباحية خاصة في الجنوب، بعض الأمطار المتفرقة. طقس مغيم جزئيا يكون ببقية المناطق. تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، باش تقوى أكثر الحقيقة خاصة المناطق الساحلية الشمالية وأيضا بالجنوب مع الدوير الرملية محلية، وتبقى زي فعلا معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر كيف كيف غدوة بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقل اضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، وانخفاض أيضا طفيف في درجة الحرارة غدوة، ويمشي تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى حدود 35 درجة بأقصى الجنوب. الأيام القادمة يومي الخميس والجمعة، بالنسبة لنهار الخميس مع طقس مغيم جزئيا يكون تدريجيا كثيف السحب خاصة آخر النهار بالمرتفعات الغربية، وكذلك محليا بالجنوب مع خلية رعدية مع تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح من القطاع الغربي اللي بشكون بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالنسبة للجنوب اللي بشكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وضيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. استقرار نسبي في درجة الحرارة خلال يوم الخميس إن شاء الله. ويوم الجمعة كيف كيف متوقعين أيضا بعض الخلية رعدية اللي بشكون خاصة في الوسط والجنوب تكون مصحوبة ببعض الأمطار. تشهد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة يوم الجمعة مع تغير مع تيارات هوائية اللي تكون محليين بالقطاع الجنوبي خاصة في مناطق الجنوب.
0: نعم شكرا، واضح جدا، يعطيك الصحة سي بلال، يومك طيب. إلى اللقاء، موصينا معكم بالإيقاعات والأنغام، بعدها أحوال السوق مع صديقتنا هدى العلوي من سوق مارث اليوم.

0: حصل على لقب أفضل شبكة إنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: ثمانية وربعة كالعادة ديما لقيت هذه فقرة أحوال السوق مع صديقتنا هدى العلوي.
2: أحوال السوق.
1: قائمة الأسعار لمختلف المنتجات، خضر، غلال، لحوم حمراء وبيضاء، كل التفاصيل معك هدى. صباح النور.
3: صباح النور ليلى، أهلا وسهلا بك، تحية متجددة لكل المستمعين ولكل الأوفياء. أكيد كالعادة اليوم باش نبداو نهار أكيد بالأسوام اللي موجودة على الخضر والغلال اللي متوفرة.
1: نعم.
3: نبداو بقائمة الخضروات، السنارية من 2500 حتى 3000، الورقيات على 800 مليم، البصل على 15 مليم، الفجل على دينار، الفول 2500 حتى 3000، الخيار 2000، البطاطا من 2000 حتى 15 مليم، الفرقوس 3000، الجنارية 2000، فلفل 4500، جلبانة من 4000 حتى 6000، القراعة 3500، البتراب 2500، البودنجال 15 مليم، والبوتزينة 3000، السلطة 3000، والطماطم 3500. هذا بالنسبة للخضر.
1: اي نمشيو الآن للغلال.
3: الغلال بالنسبة للغلال، التفاح ثم من 3000 حتى 9000، البرتقال متواجد بكمية قليلة من حالة ب 3000 حتى 3500، الفريز من 6000 حتى 4000 حتى 5000، الدقلة من 2000 حتى 6000، معناها بين 2000 و6000. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، نبدأ بالدجاج. البيض على 7500 البلاتو، الدجاج على 8600 الكيلو. وبالنسبة للحوم الحمراء كالعادة، القعود على 32 دينار، الجدي والعلوش على 45، والبركوس نعجة على 38.
1: نعم.
3: هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك ليلى، بالنسبة للأسماك المتواجدة عندنا الرز على 25 دينار، عندنا الكعيبة التن على 15 دينار، ثم كعيبات جويدات مش خشان برشا، الشورو أسرع 15 دينار، مرجان 15 كيف، وراتة بحرية على 15 أيضا مش خشينة برشا، منكوس على 8000، مغزل 7000، مرجان 8000، وجفاو 6000، ثم المخلط على 7000، شورو على 10000، والسردين على 5000، والأحمام على 15 دينار.
1: واضح، شكرا، يعطيك الصحة يا هدى على كل التفاصيل هذه. بقيت يوم سعيد لك وإلى اللقاء.

برجي أنا وياك وأنا وياكم مع بعضنا باش نستقبلوا بعد شوية سي خير الدين المدب المكلف بتسيير بلدية تطاوين في انتظار أن يكون معنا على خط البرنامج باش ناخذوا معاها في فقرة في الشأن البلدي فكرة عن نشاطهم عن عملهم على مدار الأسبوع ومستوى تدخلاتهم على مستوى بلدية تطاوين. وإحنا على أبواب استقبال صائفة أكيد ضروري جدا العناية بالصحة العامة للمواطنين والحد كذلك من انتشار الحشرات كيف كيف إشكالية الفضلات كرمكم الله يعني ورفعها بالنسق العادي متاحة تدخلات على مستويات مجموعة من الأودية والمناطق مجهودات كبيرة برشا في الإطار هذية رغم شساعة المجال البلدي. إذا مازال مش حاضر سي خير الدين نسمع نغم موالي ونحاول يكون معنا في الموعد في فقرة شأن في الشأن البلدي.

0: يلا حاضر معنا بشكل برقي كالعادة سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين. نستقبلوا مع بعضنا بعد الشارع
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: صباح النور سي خير الدين. هلا وسهلا.
3: صباح النور أخت ليلى. صباح النور. كيف مستمعين إذاعة تطاوين؟
0: شكرا لك. يلا نعرف ديما مع التزاماتك المهنية ولكن ديما معنا في الموعد سي خير الدين معاك ناخذ فكرة على مستوى تدخلاتكم خلال الأسبوع في الشأن البلدي في تطاوين.
3: أكيد أخت ليلى كما تعودت بالتطاوين. نعم. ديما حريصة كل الحرص على توفير مناخ سليم وديما هذا الهدف نتاعنا وهذا المبدأ الأسمى نتاعنا. دونك خلال الأسبوع الفارغ معناتها قمنا بعدد كبير من التدخلات على مستوى الضفة، حملة من الضفة مسترسلة يومية، مؤخرا آخر حملة نهار حد في المستشفى الجهوي التطاوين. وما أدراك المستشفى الجهوي التطاوين معناتها توفير مناخ سليم وبيئة سليمة لكافة زوار المستشفى والمرضى.
0: نعم.
3: كذلك ابتداء من أمس معناتها يوم أمس عملنا حملة نظافة على مدة أسبوع لكافة المؤسسات التربوية، مراكز الامتحان البكالوري استعداد للامتحانات الوطنية معناتها في إطار معناتها توفير العادة ديما البيئة السليمة والمحيط السليم والنظيف. نعم. لكافة تلامذتنا وصغارنا باش يعدوا في ظروف طيبة. وبالمناسبة هذه نتمنوا لهم النجاح
0: والتوفيق.
3: نعم. وبالمناسبة هذه نتمنوا المرتبة ترتفع معناتها ولاية تطاوين ومندوبية التربية على إشلاء من نصوص إلى المستوى
0: المرتبة
3: الأولى إن شاء الله.
0: طموح مشروع. نعم.
3: إن شاء الله إن شاء الله بحول الله. كذلك أخت ليلى معناتها بطبيعة ديما في إطار كما حكيت أنت موسم الصيفي وانطلاق وارتفاع درجة الحرارة مركزين على مداوات ومتعرف أنت في الصيف الحشرات تكاثر ومعناتها بريد طويل كل يوم مساء كل يوم معناتها تعمل عملية مداواتك بخصوص مقاومة الحشرات على مستوى الأودية ولا حتى على مستوى الأماكن اللي فيها إشكاليات كما الزرايب كما التجمعات اللي فيها تربية الناشي وتربية الإبل. مواصلين هذا العمل معناتها على مدار الساعة. وكما قلت لك معناتها التطاوين ديما حريصة وقريبة كل مواطنيها ومستمع كل مشاغل مواطنيها.
0: نعم أكيد من أجل تحسين جودة الحياة لفائدة كل المواطنين في بلدية تطاوين. المجهودات ديما متواصلة. يعطيكم الصحة سي خير الدين وإن شاء الله ربي يعاونكم. تحية خاصة لكل أعوان النظافة في بلدية تطاوين. شكرا سي خير الدين.
3: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء. الموعد معك إن شاء الله يكون الأسبوع البعد القادم لأن الأسبوع القادم ديما بالتداول بين بلدية تطاوين وبلدية غمرسان. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام وبعد شوية ضيفنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي نتحدث على بيانهم الأخير بمناسبة أحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية وأيضا على تطبيق قفتين.

0: ضيف الصدى. فقرة ضيف الصباح، سعيدة جدا باستقباله معنا على خط برنامج ورود الصباح رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي ريحي. صباح النور يا سي لطفي، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمستمعيك ومشاهديك، مرحبا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. مؤخرا اعتبرت كمنظمة أنه السلامة الغذائية ماهيش مجرد منظومة رقابية ولكنها أيضا ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. أهمية السلامة الغذائية سي لطفي من خلال البيان بتاعكم.
1: السلامة الغذائية هي عنصر هام ومفصلي في حياة الإنسان، وبالتالي يلزمنا نكون على الأقل نحن حريصين، وهنا بالنسبة للمستهلك يكون حريص على جودة المنتوج اللي يأخذه، على حريص على المنتوجات اللي يلقاها في السوق، يشوف التكتاج ويشوف السلوحية ويشوف الواحد. وزاد كيف كيف تحية إلى الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية اللي قاعدة تواكب المسار الصحي بالنسبة للمنتوجات.
0: نعم.
1: ولكن زاد كيف كيف يلزمنا نكثف برشا في الرقابة على التكتاج، على المنتوج، على مكونات المنتوج، والتثقيف على المستهلك خاصة صغارنا في مكونات المنتوج بشكل شاشي.
0: قد ما نكون واعيين وفايقين قد ما الأساليب للأسف قاعدة تتطور، يعني على مستوى
1: بالضبط.
0: الغش والتحايل، اليوم المواطن شريك بالأساس وطرف فاعل في حماية نفسه ساعة كمستهلك، يعني بخلاف حتى المجهودات الكبيرة لهيئة السلامة الغذائية، يعني الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية. كما قلت، يعني مسؤولية المواطن اليوم سي لطفي خاصة حق المستهلك، زاد أيضا في نفاذ للمعلومات والتتبع خاصة والتبليغ على التجاوزات. تتحدث هنا على تطبيقة قفتي، شنو تنجم تعطينا فكرة عليها سي لطفي؟
1: بالضبط، تطبيقة قفتي جعلت لتقبل الشكيات وجعلت للمستهلك تتبع مسار الشكوى نتاعو.
0: نعم.
1: وبالتالي تطبيق قفتي في وضع شفاف بالنسبة للأجهزة الرقابية، بالنسبة للمستهلك يتبع الشكوى نتاعو، بالنسبة للرقابية يستبق الإجراءات في المخالفات ويكون حيني وفعل في تتبع المخالفات.
0: تطبيقة مجانية يظهر لي سلطفي، وسهل تنزيلها على
1: الهواتف الذكية عن طريق بلاي ستور. تكتب قفتي تونس، تجيك التطبيقة وتحط الشكوى نتاعك وتلقى الأسعار الموجودة ومحينة.
0: نعم، معنى وظيفية وعملية جدا الحقيقة، وهذا توجه مهم جدا نحو رقمنة حماية المستهلك وكذلك توظيف التكنولوجيا اليوم اللي يلزم نحسن استغلالها. ما نجموش تكون معنا سي لطفي وما نتحدثوش زاد أيضا على الشغل الشاغل التوانسة الفترة هذه، أسبوعين تقريبا يفصلونا على عيد الإضحى المبارك. كرئيس منظمة، شنو أهم التوصيات خاصة فيما يخص الأضاحي السنة؟ ونعرفوا الارتفاع المشط. نعم،
1: في نظر الارتفاع المشط لازم نعرف منين نشريو، وبالتالي راه ثم شطط كبير في الأسعار هنا. على الأقل نستبق بالنسبة للعام الجاي نحاول كيفاش نعمل استراتيجية لتمكين التونسي من كلفة حقيقية والحجم تاع كلفة للعلوش، ومعقولة ومنطقية للمواسم القادمة ونحسن القطيعم تاعنا.
0: قداش قدرت الزيادة مقارنة بعمناول سيلوتي؟
1: بعمناول تلقى 10-15%، ثم 200-300 دينار على العلوش زيادة على عمناول.
0: نفس الحجم ونفس المواصفات ولكن أغلى ب
1: 300
0: دينار. نعم طبعا، إن شاء الله عيد مبروك على كل التوانسة، وإن شاء الله
1: متحرم بالخير يا رب.
0: شكرا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام، وبعد النغم الموالي باش نكونوا مع فقرة أيتك مع عبد الله بقير.

0: هاي مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم باش نحكوا على خطوة عملاقة لتقريب المسافات. ديوان التونسيين بالخارج يعلن رسميا على اطلاق المنصة الرقمية الموحدة اسمها تونسنا. المنظومة هذه مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي موجهة للجالية التونسية في كل انحاء العالم. جديد في منصة تونسنا هو المساعد الذكي اللي يخدم 24 ساعة على 24. المنظومة هذه مدربة باش تجاوب على كل الاستفسارات القانونية الجبائية والديوانية بأسلوب تفاعلي وسريع. المنصة توفر خدمات عن بعد كانت تتطلب برشا وقت، كيف متابعة الملفات العقارية، استخراج الوثائق، وتسهيل إجراءات الاستثمار في تونس، وكلها بذكاء اصطناعي سريع الاستجابة. الهدف أن التونسي المقيم بالخارج يكمل أمور الكل بكليك واحدة من التليفون متاعه عبر تطبيق تونسنا، من غير ما يضطر للتنقل أو الانتظار في مواعيد طويلة. إطلاق منصة تونسنا هو تحرير حقيقي من التعقيدات الإدارية اللي كانت تعطل برشا الكفاءات التونسية اللي تحب تستثمر في بلادها. المنظومة الرقمية هذه هي جسر تكنولوجي يخلي المهاجرين التونسيين مربوطين ببلادهم. تونس قاعدة تراهن في 2026 على الرقم الشاملة باش تضمن أحسن أداء وجدول خدمات للمواطنين متاعها عبر تطويع التكنولوجيا لخدمتهم بأسهل وأسرع طريقة ممكن.
0: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
3: اشهار

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: التسعة غير ربع، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين، في انتظار أنه يلتحق بنا زميلنا خميس بوبتان بطبيعة لتقديم فقرة مشاريع ونشوفوا أهم المشاريع اللي باش يحضرها أو باش يحدثنا عليها. نحيي كل الزملاء وكل السادة المستمعين. نمشي الآن إلى فقرة مشاريع. حاضر خميس.
3: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
2: خميس صباح النور، هلا وسهلا بك.
4: صباح النور، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام ليلى ولكل زملاء العاملين هذا الصباح.
2: شكرا
4: حبيب،
2: يعطيك الصحة. إذا معك باش ناخذ فكرة على مشاريع اليوم، تفضل.
4: اليوم مش نحكيه على القطاع الفلاحي في الحقيقة في ولاية تطاوين، خلال الحديث عن كهرباء مجموعة من الآبار في ولاية تطاوين، وهذا مهم برشا بالنسبة لتطوير النشاط الفلاحي في هذه الجهة، خاصة في معتمديات الذهبة ورمادة وكذلك المناطق الأخرى اللي فيها نشاط فلاحي. نتحدث خاصة على معتمدية الذهبة ورمادة باعتبار أن فيه مناطق سقوية مهمة جدا وتنتج بشكل جيد خاصة في عديد المنتوجات الفلاحية. تم في الآونة الأخيرة باعتمادات فوق 2.5 مليون دينار كهرباء مجموعة كبيرة من الآبار في معتمديات رمادة وذهب، وهذا يكون له انعكاس إيجابي جدا على نشاط القطاع الفلاحي في هذه المعتمديات، باعتبار أن الإشكال ودائما ليلى كما تعلمين هو ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة على مستوى الكهرباء والبطاقة الشمسية. أكيد التكلفة ستنخفض كثيرا ويقبل الفلاح أكثر على هذا النشاط الفلاحي. على سبيل الذكر كعينة في الحقيقة على التدخلات على مستوى كهرباء الأبار وتحسين وتجويد هذه المنظومة، ونتحدث اليوم عن اليوم الوطني للفلاحة. نعم. ليلى تحدث على المنطقة السقوية كامبوت واحد اللي تم التدخل فيها على مستوى إعادة التهيئة والصيانة لشبكة المياه في هذه المنطقة باعتمادات فوق 1.5 مليون دينار. بطبيعة الحال الآن الاستغلال تقريبا في 65% فقط من المساحة الجملية لهذه المنطقة السقوية. أكيد بعد كهربة البئر الرئيسي في هذه المنطقة وتحسين قنوات الربط، أكيد سيتم تجاوز بكثير هذه نسبة الإشغال اللي هي 65% حاليا. بطبيعة الحال بالإضافة لتجاوز عديد الإشكالات الأخرى خاصة على مستوى التزود بالمواد الأولية، نتحدث خاصة كذلك على الأدوية وغيرها، يكون الصورة والسلسلة متكاملة لتطوير النشاط الفلاحي في معتمديات الذهبة ورمادة. كما خذينا اليوم مثال معتمدية رمادة اللي منطقة كامبوت هي واحدة من 5 مناطق سقوية موجودة في هذه المعتمدية، شهدت عديد التحسينات والتدخلات لتجويد العمل الفلاحي في هذه المنطقة. منسوش كذلك المنطقة والمنطقة السقوية المهمة جدا في الفرش وماسة ليلى اللي فيها تم التدخل على مستوى تجديد كامل لشبكة الري، وكذلك فصل المنطقة السقوية الفرش عن المنطقة السقوية جرماسة. هذاك علاش باش يتم التزود أكثر بالماء من قبل الفلاحين وكهرباء مجموعة من الآبار، كل هذه بفضل تدخلات عديد الأطراف خاصة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، برنامج الجهوي للتنمية، وكذلك الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه باعتبارنا كذلك تستغل بعض

0: آبار اللي موجودة في هذه المناطق لتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين في هذه المناطق يا ليلى.
1: نعم يعطيك الصحة. وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة أيضا اليوم تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين معرض للمنتوجات الفلاحية توصل على 3 أيام بالمركب الثقافي. مساش نعمل عليهم طلة ونشجعوهم خاصة العارضين واللي عندهم أكيد منتوجات فلاحية. يعطيك الصحة يا خبيس، شكرا لك ونلتقي معك في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. نواصلوا بالأغاني ثم نختم معاكم بآخر فقرة، فقرة في الانتظار اليوم.

0: عاصل حلاني رجعتيني لبدايتي, واحنا وصلنا لاخر مشوارنا في ورود الصباح واخر فقرتنا فقرة في الانتظار.
1: في الانتظار اليوم,
2: في الانتظار اليوم.
0: كما قلت آخر فقرة في الانتظار اليوم, اللي اليوم ينطلق الملتقى الوطني الرابع للفنون التشكيلية والخط العربي بولاية مدنين تحت شعار مدنين أم القصور من اليوم حتى 16 ماي 2026, أيام من الفن والإبداع والتلاقي في مدينة مدنين, ورشات فنية, جداريات, خط عربي, موسيقى, وبرشة برشة أنشطة ثقافية وفنون تشكيلية باش يكون الجمهور على موعد معها. الدورة الرابعة للملتقى الوطني للفنون التشكيلية والخط العربي بولاية مدنين في أكيد إبداع وأصالة, أين يلتقي الإبداع والأصالة إيقاعا لونا وروحا. أكيد إذاعة تطوين إن شاء الله تواكب معكم أجواء وتفاصيل الملتقى هذية انطلاقا من اليوم العشية في أصايل مع زميلتي هادية عبد القادر. هكا تقريبا مستمعينا نوصل معكم إلى موفى مشوارنا اليوم من برنامج ورود الصباح. شكرا هادي الغريبي في هندسة اللقاء, تقنيا يراقب البث حبيب هدية على اللوحة الهاتفية حبيب الخراز, وكانت معكم ليلى صحنون في الأعداد والتقديم. بقية متابعة شيقة لمختلف برامج إذاعة تطوين. إلى اللقاء.

0: الأزهار. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم الرحلة الثانية للحجيج من مطار جربة جزيرة الدولي وتقل الحجيج معتمدية بن قردان ومعتمدية مارفة. يذكر أن هذه الرحلة انطلقت من مطار قرطاج الدولي وعلمتها حوالي 140 حاجة من مختلف ولايات الجمهورية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الأسبوع الماضي حالة مقترح قانون يتعلق بأحداث بلدية بمعتمدية بن مهيرة من ولاية تطاوين إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا يتضمن جدول عمله وقبلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ الأول من ماي الحالي، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة المحتلة الصهيونية على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إن طهران قد تخصب الأورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. تالموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل ميلود بن هلال.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد النور. تحية طيبة مستمعين الكرام في معرض الصحافة. نبدأه من صحيفة اندبندنت عربية. إيران بين إدارة الأزمة ومخاطر الانسياق وراء صراع مفتوح مع واشنطن. الصحيفة ترى أن إيران تتجه في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة إلى إدارة الأزمة بدل إنهائها عبر تحويل الصراع إلى حالة دائمة تتيح لها هامش مناورة سياسي وأمني في ظل رفضها لشروط الرئيس الأمريكي ترامب التي تعتبرها مهددة لبنية النظام من الداخل. ويشير المقال إلى أن المواجهة لم تعد تدار عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية بل عبر أدوات اقتصادية وأمنية تشمل مضيق هرمز والهجمات السيبرانية، إضافة إلى رسائل غير مباشرة تمر عبر الصين التي تعد شريكا استراتيجيا لطهران. وتعتمد إيران بحسب التحليل على استراتيجية بيع الوقت مقابل سياسة أمريكية تهدف إلى شراء الاستسلام عبر ضغط اقتصادي وعسكري متصاعد، فيما تراهن طهران على دعم صيني محتمل لتخفيف العزلة. صحيفة عكاظ العراق بين سلاح الفصائل ومحاولة استعادة هيبة الدولة. سلطت الضوء على المرحلة المضطربة التي يعيشها العراق حيث لم تعد التوترات المحيطة به خارج حدوده فقط بل تمتد إلى الداخل عبر الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران وفق الكاتب. المقال أشار إلى أن التناقض بين مؤسسات الدولة في العراق وتنامي نفوذ القوى المسلحة أضعف صورة البلاد إقليميا. إلى صحيفة القدس العربي لماذا فاز اليمين في انتخابات بريطانيا. ترى أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية البريطانية الأخيرة يعكس تحولا سياسيا عميقا تمثل في تراجع الأحزاب التقليدية لصالح قوى أكثر تشددا، كما تشير إلى أن ظاهرة صعود اليمين المتطرف لا تقتصر على بريطانيا فقط بل تأتي ضمن موجة عالمية لصعوده في ظل الأزمات الاقتصادية. إلى صحيفة الشرق الأوسط كوبا في مرمى العين الأمريكية. صحيفة أشارت إلى أن كوبا باتت في صلب الاهتمام الأمريكي مجددا مع تصاعد الضغوط التي تقودها إدارة ترامب في سياق اتهامات لها بالتعاون مع روسيا والصين وإيران ودعم أطراف مسلحة مقابل سعي واشنطن إلى تشديد الحصار الاقتصادي عليها. الشرق الأوسط كشفت أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على صادرات النفط إلى كوبا ما فاقم أزمة طاقة خانقة ونقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا واسعا للكهرباء في إطار سياسة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الكوبي ودفع تغيير سياسي في هافانا. في الختام شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: علم وحياة،
1: علم وحياة.
0: علم وحياة مع فوزية ضيف الله.
2: مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، وفي عدد جديد من علم وحياة. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال الناس الكل، وإن شاء الله رفقوكم من هنا إلى حدود 10 صباحا بأخبار علمية واستضافات تفيدكم وتعطيكم المعلومة والإفادة. مرحبا بكم الناس الكل، نجدد لكم تحيات الهادي الغريبي وأحبيب الخراز وكل الزملاء. نستقبل ضيفنا الأول بعد هذا النغم الأول.

0: مرحبا بكم دائما على موجات إذاعة تطاوين وفي برنامج علم وحياة. اليوم تحتفل تونس باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. وقت اللي نقوله الأمن الغذائي نقوله فلاحة قوية، نقوله بحث علمي أيضا قوي، وخاصة يبحث في سبل ترشيد التصرف في الماء، مقاومة التصحر، مقاومة الجفاف، تسخير العلم للفلاحة، وأيضا نقول بذور زادة أصيلة، نقول برشا أشياء ربما. وأنا سعيدة باستضافة المعهد المناطق القاحلة أولا لأنه يحتفل بالخمسينية، وإذا تطوين يعني وكبت هذه الاحتفالية من خلال عديد الاستضافات، وأيضا لأنه للمعهد هذايا خاصة كون يتواجد في منطقة ويشاع على منطقة قاحلة، وربما حتى البلاصة اللي هو فيها كأنها جنة وسط الصحراء، يعني حتى المقر أنا كنت في زيارة مؤخرا لأول مرة وفوجئت بجمال المقر، وبالفعل يعني معهد مشع كما وكيفا ويعني بكل معاني الكلمة. فسعيدة باستضافة دكتور معز الوحيشي مدير تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاحلة حتى نتحدث عن كل هذه النقاط. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: شكرا جزيلا، ونحب نشكر في البداية إذاعة تطاوين أولا على تغطيتها للشأن الوطني وكل المحطات الهامة في تاريخ البلاد التونسية، كما نحب نشكرها على تغطيتها لأهم أنشطة مع المناطق القاحلة وخاصة في إطار الاحتفال بالخمسينية.
0: نعم، ونحن نشكركم بدورنا دكتور معز، وأيضا نثمن هذا الانفتاح اللي شهدناه من خلال يعني ربما العلاقة بين المعهد ووسائل الإعلام كانت من قبل متينة ولكن توطدت خاصة في هذه الاحتفالية، فهذا نثمنوه، وهذا يعكس أنكم منكبين أكثر على البحث، ما تبحثوش على اللقاءات وأنكم توروا رواحكم، ولكن ساعات يلزم نوروا هالنجاحات وهالبحوث حتى المواطن أولا يتفائل وحتى يأخذ المثل، يعني ربما نصبح جميعا قطاعات منتجة وقطاعات تبحث كل في ميدانه، يعني إذا نجمنا نقوله.
1: نعم صحيح، هو في البداية يعني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة لسنة 2026 كما قلت أخت تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي تتوافق مع ذكرى 62 الجلاء الزراعي.
0: نعم.
1: الذي تم في 5 مايو 1964. في البداية نهني كل الفلاحين والفلاحات والعاملين والعاملات في قطاع الفلاح اللي هم بهذا العيد معناتها حبوا نقولوا لهم أنهم هم اللي بالعمل متاعهم وبالجهد متاعهم وبالنشاط متاعهم هم يأمنوا اليوم في غذاء التوانسة، وهم اللي يأملوا في غذاء التوانسة من خضروات وغلال ولحوم وحبوب. شكرا لهم، ونتمنى لهم إن شاء الله معناتها في هذا العيد معناتها مزيد التطور لهذا القطاع
0: إن شاء الله.
1: نهاتك صح. النقطة الثانية هو النقطة اللي ذكرتها انفتاح المعهد، هو حقيقة معناتها سنة 2026 هي سنة مرجعية بالنسبة لمعهد المناطق القاحلة، واللي هي هذه السنة نحتفل بخمسين سنة من العمل، لكن في نفس الوقت هي رؤية استشرافية لأنشطة المعهد المستقبلية. والمعهد معناتها كان منكب منذ انبعاثه على العمل في مجال البحوث العلمية، ولكن أنيطت بعهدته مهمة أخرى هي القيام ومعضدة جهود الدولة فيما يخص التنمية بالمناطق القاحلة والصحراوية.
0: نعم.
1: في مجال المراعي وفي مجال مقاومة التصحر. حقيقة 2025-2026 معناتها كان المعهد عنده استراتيجية واضحة لمزيد الانفتاح وتمرير نتائج البحوث ومزيد تشريك والعمل المشترك ما بين البحث العلمي وقطاع المهنة وقطاع التنمية. وفي هذا الإطار معناتها المعهد برمج عديد الأنشطة العلمية والتنموية قصد التمرير والانفتاح وإمكانية تثمين نتائج البحوث العلمية. دونك هذا خلاصة لما كنت تقدمت به في في في البداية. المعهد هو معهد مناطق قاحلة تم بعثه منذ 1976، وهذا هام جدا للرؤية الاستشرافية للدولة التونسية منذ السبعينات وقبل حتى السبعينات، أن بعثة معهد يعتني بالبحوث العلمية بالمناطق القاحلة والصحراوية، ولكن بالإضافة إلى البحوث العلمية هي التنمية المحلية والوطنية ومقاومة التصحر والمراعي خاصة. لكن المعهد تطور منذ انبعاثه من سنة 76 ليكون معهد مشع وطنيا وعالميا، ليصل عدد المشتغلين به إلى سنة 2026 ما يقارب 436 عون، منهم أكثر من 70 باحث وأكثر من 183 مهندس وتقني. كل الباحثين هذا والمهندسين هو الهدف الأساسي متاعهم كيفية تطوير القطاع الفلاحي خاصة في المناطق الجافة والصحراوية، وهذا اللي نسعوله بالتعاون، لأن ما نجموش نخدم وحدنا، بالتعاون مع كل القطاعات التنمية وهيكل التنمية الموجودة في البلاد التونسية وخاصة في مناطق الجنوب التونسي.
0: نعم سيادتك مدير تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاهلة، أنا حبيت نسألك يعني هل صعب إخراج البحوث من المخابر وتطبيقها على أرض الواقع، خاصة أنكم تتعاملوا ديما نذكروا مع منطقة جافة، منطقة ربما مترامية الأطراف، منطقة فيها عادات وموروثات فلاحية، هل صعب تغيير العقلية، هل صعب تطبيق ما تتوصلوا له في النظري على الواقع يعني؟
1: صح، هو سؤال مهم جدا اليوم وسؤال مرجعي في عمل مشكل محل مناطق قاحلة مع أغلب المعاهد البحثية ولا التعليم العالي، لأن حتى التعليم العالي عنده جانب البحث، إلى أي مدى اليوم معاهد البحث العلمي عندها تواصل وإمكانية تثمين العمل هذا البحثي لصالح الهياكل التنموية ولصالح بصفة عامة المواطن بمختلف جهات الجمهورية التونسية. المعهد منذ أحداثها كان واعي أن البحوث يلزم تكون ما تكونش في الرفوف، ويكون الهدف متاعها الأساسي هو استغلالها من قبل الفئات وخاصة الفلاحين، وفي هذا المجال مع إدارة تثمين نتائج البحوث، وكانت رؤية بالمعهد منذ أحداثها أن كان ثم وحدة اسمها وحدة تثمين نتائج البحوث، الهدف متاعها الأساسي هي إنشاء العلاقة والتواصل ما بين مخابر المعهد وما بين الهياكل التنموية والفلاحين والمهنيين. في هذا الإطار النشاط متاعها هو نشاط مختلف ومتعدد، من بينها بعض الأمثلة معناتها للذكر للحصر أن المعهد حاليا معناتها عنده 24 براءة اختراع، من بينها زوز براءات اختراع، براءة تمريحة هي الموزع المدفون تحت أرضي، وهنا نشوفوا العلاقة ما بين البحث العلمي والمجال الصناعي، معناتها مؤسسة تم إحداثها لتثمين بحوث محل مناطق قاحلة، واللي تنتج موزع مائي مدفون تحت أرضي اللي هو الهدف متاعها الأساسي الاقتصاد في مياه الري. البراءة الثانية هي اللي نسعوا لبيعها هي إنتاج الجيلاتين من جلود الإبل، جيلاتين كما نعرفوه مستعمل ياسر في الصناعات الغذائية، في العادة نستعملوه يا إما من جلود الأبقار واللي هو يكون مستورد، ولكن مع عديد معناتها بحوث علمية بينت في محل مناطق قاحلة أن عندنا قدرة أن باش نخرجوا الجيلاتين من جلود الإبل واستعمالها. دونك فما شركة ناشئة جديدة في مجال الإحاطة بالباحثين، معناتها ثم مخرج مؤسسات فلاحية اللي هي العمل المتاحة يكون مشترك ما بين بحث مناطق قاحلة وكالة النهوض بالإسمارات الفلاحية وعديد الهياكل التنموية الموجودة في الجهة. ومنذ أحداثها سنة 2009 تم إحداث ما يقرب أكثر من 100 مشروع في المجال الفلاحي، المشاريع هذه أغلبها مشاريع مجددة وهي تعنى بمرافقة من بين معهد مناطق قاحلة لكن مختلف الهياكل. كيف المعهد ينظم كل سنة عديد الأيام التوعوية والتكوينية لصالح الباحثين وأصحاب والفلاحين ومربيي الماشية لتمرير النتائج متاعها للفئات هذه وتطوير النشاط متاعهم. الأنشطة أخرى بالمعهد كيف بدأ نعتنوا بالمدارس الابتدائية والناشئة، ننظموا دول عنا ما يقارب 130 مدرسة ابتدائية في مختلف ولايات الجنوب التونسي اللي ندخلوا لها من خلال أيام إعلامية أو القيام بحصص ميدانية على أرض الميدان لتوعية الناشئة والتلامذة على عديد المواضيع من بينها التغيرات المناخية، الزراعات، النباتات، الأشجار المثمرة. دونك المعهد النشاط نتاعها في مجال تثمين نتائج البحوث معناتها هو من كل سنة إلى أخرى يحاول أن يطور ويكون أكثر فاعلية وأكثر تواصل مع الفئات الفاعلة في البلاد التونسية.
0: نعم يعطيكم الصحة دكتور معز الوحيشي، هذه كانت ربما إطلالة من ضمن عديد الإطلالات اللي يعني قمنا بها، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله إشعاعكم يكون أكثر وأكثر. وأنا مؤخرا دكتور معز حضرت ربما فعالية المرأة الباحثة في معهد المناطق القاحلة، وأشاروا الباحثات الكل أنه على قد ما كانت في البداية الصعوبة خاصة اللي يتنقلوا على الميدان في التواصل مع الناس، على قد ما بعد ولت علاقة عائلية حتى نجم نقوله يعني، والفلاح بدأ يتقبل النتائج هذية ويبحث عليها يعني، وهذية هو النجاح الكبير أنا نجم نقول يعني.
1: هو مقتنعين حقيقة في محل ما نبقاه. ونشكر كل الباحثين اليوم المتواجدين وكل المهندسين والتقنيين والعملاء العمل معناتها اللي حاليا يقوموا به والقناعة الراسخة معناتها في عقولهم أن العمل البحثي اليوم ماهوش عمل باش يكون في أوراق. صحيح هو فيه جانب كبير نشريات علمية لأن المعهد زاد مطالب بالقيام بنشريات علمية وإحنا في معهد مناطق قحلة ننشر ما يقارب 100 نشرية علمية في مجلات عالمية تبين البحوث محل مناطق قحلة وهي بحوث ذات قيمة مرتفعة لأنها تنشر في أهم المجلات العالمية. لكن مع الجانب هذا ومع تأطير معناتها طلبة الدكتوراه وتأطير المهندسين وتأطير التقنيين معناتها للمعهد جانب كبير هو أن الانفتاح على ما يهم التنمية وما يهم الفلاحين ومربيي الماشية وباعثي المشاريع وحتى الهياكل التنموية من مراكز تكوين مهني. معناتها اليوم في علاقة وطيدة نظمنا نهار 29 أبريل يوم حول تثمين نتائج البحوث وكان استضفنا فيه السيدة كاتبة وزارة الكتبة العامة لوزارة الفلاحة والسيد والي مدنين والسيد رئيس جامعة جابس وعديد المتداخلين في مجال التنمية وتثمين نتائج البحوث وعرضنا أهم نتائج البحوث اللي توصل لها المعهد. معناتها الهدف الأساسي هو للنشر هذه النتائج البحوث ولتقاسم الأفكار ومقاسمة الأفكار مع مختلف هيكل التنمية الموجودة في مختلف ولايات الجنوب التونسي.
0: نعم يعطيك ألف صحة دكتور معز الوحيشي مدير تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاحلة. إن شاء الله نهارك طيب وبالتوفيق دائما.
1: شكرا جزيلا وشكرا لإذاعة التطاوين على هذه الدعوة.

0: والاستضافة الثانية في حصتنا اليوم باش تكون مع فلاح. فلاح يحب برشا الأرض كما كل الفلاحين، وفلاح مهتم اهتمام خاص بالبذور الأصلية وخاصة بذور القمح والشعير. ونحن نتحدث اليوم عن شعار تونس في الاحتفال باليوم الوطني للفلاح، وهو شعار الأمن الغذائي قرار عفوا وليس خيار. ويعني كي نقولوا أمن غذائي نقولوا مباشرة الشعير والقمح، هذوما أول حاجات ربما ينجموا يحققوا الأمن الغذائي. وإحنا اليوم نشوفوا الحرب في أوكرانيا اللي هي من أكبر المنتجين للشعير والحبوب في العالم، شفنا كيفاش يعني هذا ينعكس على العالم الكل. فكل دولة تحب تحقق هذا الأمن الغذائي اللي نحكي عليه يلزمها تمر أولا من بوابة تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح والشعير. إذا نستقبل سي حسن الشتيوي اللي هو فلاح كما قلنا، وخاصة يعني عنده اهتمام خاص ويحب أنه البذور الأصلية نرجعوا لها ونحافظوا عليها ونسجلوها أيضا. سي حسن صباح نور، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجة إذاعة تطاوين.
1: أهلا معكم سعيد ومشكورين إذاعة تطاوين بكل مؤسساتها ومتابعينها، نشكركم على هذا الاهتمام وبارك الله فيكم ومرحبا بكم. وإن شاء الله عيد وطني اللي هو عيد فلاحة اليوم، وهو في الأصل هو جلاء زراعي.
0: نعم.
1: إجلاء المعمر الفرنسي من تونس يوم 12 ماي 1964، وبالتالي يبقى عيد ولا عيد فلاحي ليته يكون أكثر اهتمام ويكون أكثر معناها الحقيقة باش الناس الأجيال القادمة تعرف ما معنى 12 ماي 1964.
0: انت قلت الجلاء المستعمر والمعمر ايضا، اللي كي يقولوا المستعمر سي حسن ديما تجي في بالنا هكا الضيعات الكبيره اللي كانت ربما هم عمروها لا محاله، ولكن زاد كانت ليهم مصلحه كبيره في انهم يلقوا اراضي خصبه واراضي شاسعه ويد عامله فلاحيه ونجموا يحققوا ربما اكتفائهم الذاتي في بلادهم في تونس في المستعمر عمارات يعني هيك ولا سي حسن.
1: الجلاء الزراعي هو في الأصل اسمه الجلاء الزراعي سواء كان على المساحات الكبيرة أو الصغيرة، لأن فرنسا كانت تتحكم في قوت الشعب والقوت هو الغذاء، يعني نقول الغذاء القمح والفرينة والشعير غيره. وبالتالي الإجلاء أو الجلاء الزراعي هو ثورة زراعية كانت تديرها المعمرين الفرنسيين والفرنسيين بصفة عامة، سواء كان من ناحية القانونية أو من ناحية الاستعمارية أو من ناحية ملك الأرض. جاء قانون 64 هو أن تونس للتوانسة، وبالتالي الفرنسيين اللي موجودين في تونس بما أنهم هم الفرنسيين رغم أن عندهم شهادة ملكية في الأراضي، لكن مش من حقهم باش يملكوا أراضي تونسية وهم مهمش توانسة. وهذا هو الإجلاء كيف صار وأجلوهم وخرجوهم من تونس. يعني احنا نقول فليشتك وبدا عليه يعني فرنساوي فليشتك 30 دينار تقريبا معهم وهز باجاجك وخرج، معناه ما هزوا شيء خلوها الصابة كاملة. الشقرة هذيك في 12 ماي 64 عام باهي خلاو كل ما هو صايد سواء كان قرتهم يحضروا في الماتريال نتاعهم ومش يبداوا يحضروا، وجاء القانون نتاع 64 قال لهم الإجلاء وخرجوهم. وكان المقاومين والحرس التونسي والأمن التونسي هو اللي ساهم في إخراج المعمرين من تونس، وخرجوا وخلاوا الصابة حاضرة واخذتها الدولة الأراضي، وأصبحت الدولة هي اللي تملك الأراضي وهي اللي تملك المساحات الكبيرة ولا الصغيرة متاع المعمري.
0: نعم يعني هذا الجلاء نجم نحتفلوا به كما نحتفلوا بجلاء 15 أكتوبر، يعني جلاء هذا قيمته كبيرة لأنه يهم قوت الناس وأمنهم وغيرهم.
1: جلاء 15 أكتوبر يهم بنظرت ولكن هذا يهم كامل تراب الجمهورية.
0: نعم بالفعل.
1: هذا الجلاء يهم تراب الجمهورية وفي نفس الوقت يهم الغذاء كما قلنا. هو شنو يقول؟ يقول لك اللي يملك الغذاء هو اللي يملك المقود، هو اللي يملك البولون، هو اللي نجم يدير الأمة. بمعنى إذا أنت ما عندكش غذاء وما عندكش سيادة غذائية وما عندكش قمح وما عندكش شيء في بلادك، أنت نقص مهما تكون القوة نتاعك.
0: نرجع تول الموضوع القمح والشعير سحسن، وعلاقة التونسي بالقمح والشعير والمأكولات التونسية اللي تصنع من القمح والشعير يعني لا حصر لها، وأيضا من قديم الزمان ربما إطلالة على الموروث الغذائي سحسن واللي فيه فوائد كبيرة جدا، وبعدها تول نجول البذور يعني وقيمة كونها تكون بذور أصلية وكل هذا الموضوع يعني.
1: طبعا احنا في تونس معروفة في تاريخها، تونس بنات الحضارة متاعها على القمح والشعير والفرينة وحضارة قرطاج، وما أدرك ما قرطاج وقت احنا عندنا المسارح وعندنا ثقافة
0: عندنا ماجون زاد العالم الكبير في الفلاحة
1: وعندنا كل ما، وكانت اسمها قرطاج قصر الجنة، تونس الأصل هي قصر جنة. يعني باش ولا تقصر جنة، ولا تقصر جنة بالموارد الغذائية والغلال والخضر، وتونس كانت خضرة ومازالت خضرة والحمد لله. ولكن تم بعض الحالات اللي صارت في الدنيا وفي الوقت، والفلاح ولا عنده عزوف ولا تفهم هذه خير وهذه خير، استغنى التوانس على البذور الأصلية وتبعوا البذور الذات المردودية. بمعنى هذه خير من هذه، هذه تنتج خير من هذه، ودخلت الصناعة ودخلت العلم وإحنا الجيني في ما يخص الفلاح متاعنا، ولا الفلاح ما عادش عنده، ما عادش يروم البذور الأصلية وخلى عليها، بدا يتخلى على البذور الأصلية تقريب من الثمانينات. من الثمانينات وقت اللي دخل الكريم ودخل الرزاق ودخل المعالي ودخل النصر ودخل أم ربيعة ودخلت لي نرات صاوني نرات 69، وقتها الفلاح بدا يتخلى على البيدي وعلى البسكري وعلى جناح خطيفة وعلى الشيلي وعلى المحمودي وعلى برشة أنواع متاع قمح، وعلى الهذبة وعلى برشة أنواع متاع قمح تخلى عليها الفلاح، وبرشة أنواع متاع شعير تخلى عليها الفلاح، مقابل أنه ولات عنده بذور أخرى متطورة وتعطي أكثر إنتاجية وتعطي أكثر كذا وأكثر شوية. ولكن إحنا في الحقيقة اليوم أصبح عنا، احنا للأسف الشديد وقت نرجع للستينات والسبعينات ما كناش نستوردوا برشا قمح وما كناش نستوردوا برشا فرينة وما كناش نستوردوا الشعير أصلا، يعني تقريبا يعني وقتاش ولا فما استيراد كبير في القمح والشعير والفرينة بام التسعينات، لأن الفلاح التونسي تخلى. احنا لو نرجع للذاكرة التونسية ونمشيوا لوزارة الفلاحة ونسهلها ونقولوا لها عطينا الاكتفاء الذاتي، وقتاش عملنا الاكتفاء الذاتي؟ عملنا 27 مليون قنطار عام 87، عملنا 25 مليون قنطار عام 85، يعني فما أرقام قياسية مقارنة مع الاستهلاك. وقتها في تونس تقريبا نستهلكوا في 12 مليون قنطار، يعني عملنا الدوبل نتاع الانتاج نتاعنا، يعني الدوبل نتاع الاستهلاك نتاعنا. اليوم ما عادش عندنا، اليوم ما عادش عندنا معناها 10 و 12 مليون، معناها واحنا نستهلكوا في 33 مليون. اذا انا نقول البذور الاصلية، يعني البذور الأصلية ما يبقى في الوقت كان حجره. أنا نقول للفلاحة ما فيها بيت لو تسترجعوا بذوركم، وبالأخص في الأماكن والمناطق اللي مش ممطرة، اللي ما فيهاش برشة تساقطات كما تطاوين كما توزر كما مدنين كما قبلي كما جابس كما صفاقس كما القيروان كما سيدي بوزيد كما قصة، هذوما المفروض أنهم يعتمدوا على البذور الأصلية على الأقل، لأنها تنجم تجي حتى من قلة الأمطار ومن قلة التساقطات، وحتى كي تجي سخانة ولا تجي أمراض ولا تجي كذا تلقى البذرة الأصلية مقاومة أكثر وشادة روحها على الأخرى.
0: نعم، أنت سحسن كيفاش تلوج عليها البذور الأصلية؟ وين تمشي؟ شنية ربما المراحل اللي تمر بها حتى تلقى البذور الأصلية اللي تنجم تقول هذه بذور أصلية ونزرعها وكل شيء، يعني أعطينا هيك كيفاش تعمل.
1: نعطيك فكرة. أنا مثلا مانيش قاري برشا، أنا عصام التكوين، أنا في أسفل ابتدائي، لكن البذرة الأصلية علمتني تاريخ تونس قراتني تقول هي المهندس متاعي أو
0: جميل متاعي. جميل التشبيه، يعني حبة الشعير فيها تاريخ تونس الكل سي حسن.
1: تاريخ تونس الكل صحيح، يعني علمتني التاريخ، علمتني المناطق، هزتني التطاوين، هزتني الفزر، هزتني المدنين، هزتني الجربة، هزتني الجرزيت، يعني خلتني دور كامل تراب الجمهورية، خلاف أنها جهات أخرى في العالم حتى بالتواصل الاجتماعي. يعني أنا تعلمت بلادي وعرفت تونس عن طريق القمحة والشعيرة اللي خلاوني أنا نعرف بلادي، نعرف الكيف، ونعرف ما ما فما بلايص عمري ما كنت نفكر أني نمشي بهم، ومشيت لهم باش نبحث ونسعى على البذور الأصلية. البذور الأصلية أنا لقيتها في برشا مجالات. أنا لقيت في الجنوب شوية أنواع تاع بذور أصلية، لأنه الجنوب مازال محافظين نوعا ما، مازال ذاك البذور اللي كما كنا نحكيه المتطورة شوية مازالت ما دخلتش غادي بما أن هي ما تلقاش روحها. نفس الشيء لقيت شوية بذور في الشمال، ولقيت شوية بذور في الساحل، وفما شوية بذور محافظ عليهم الوالد الله يرحمه. وكيف تلقى برا هنا يجي كيف تلقى مثلا تمشي في ليانا وتلقى البيجي ما تلقاش بيدي صافي، يعني سبولة بيدي وحدها، كي تزرع البيدي تطلع معك ثلاثة أربعة أنواع أخرى. فما فرينة نوع اسمها هي عندها اسمها ذنب البغل، أو معناها يسميها حتى بالاسم، هي من أحسن الأنواع في هي من أحسن الأنواع في الكاليتي بتاع الماكلة. هذيك يسميوها جد القمح، هي في الأصل هي هذيك نوع من الفرينة تلقاها في القمح القديم كما البيسكري كما الشيدي كما كذا. نفس الشيء تلقى مثلا تنجم تلقى سنبلة المحمودي مع البيدي، تنجم تلقى سنبلة الكبرى مع البيدي، تنجم تلقى مع مثلا تمشي أو تمشي تشوف فدان فيه جناح خطيفة تلقى في أنواع أخرى. نعمل أنا هكذا الانتقاء ذاك، ننتقي نعمل لحي هذه مع هذه الأخوات هكما ونحولهم بأنها شتلة ونعطيهم الاسم، نشوف الأسامي نتاعهم، وبالطريقة هذه وصلت أكثر من 100 نوع، يعني
0: ما شاء الله
1: أكثر من 100 نوع. وأنا نبحث على هالبذور هذه. أنا نقول بالمناسبة احنا نتكلموا في داع التطاوين، أنا نقول بالمناسبة احنا عندنا مشروع على تطاوين إن شاء الله في القريب العاجل، ولكن نقول أنا بتوزع حوز الصحراء، بمعنى شوف باش نفهم واش بالغلط، يعني مش تمليك حوز الصحراء قبل ما تتحاس بالمعنى المفهوم الانتاجي. انا ما نقولكش برا امشي اعمل شراكه في، انا نقول مع التطاوين قل لهم ارضكم راهي غنيه، وارضكم راهي فيها برشا موارد، وبالاخص القمح الاصلي اللي لو كان ننجوه، تعرف هما ماهم يلوجوا على المردوديه، وعمرهم ما خنموا القيمه الغذائيه نتاع القمح، لانه القمح اللي يجي في تطاوين خير 10 مرات من قمح باجة مثلا. علاش؟ خاطر القمحه طاقه، يعني طاقه من الشمس. يعني ما تخممش اسيد شكاره قمح تنتجها في التطاوين خير من 10 شكاير قمح في باجة مثلا، نعطيك مثال. وحتى قيمتهم المادية وقت اللي نمشيوا احنا في القمح البيولوجي ونعملوا مشاريع على مستوى الصحراء ونوليوا عنا شباب يمشي في هذا المجال بكثار قمح تعمل تعمل تعمل محطة وتعمل مشروع، انك انت تستثمر في البذور او في القمح البيولوجي في تطاوين بكثار في دول زرعنا جربنا وينجح القمح في الصحراء، وتوديه وانتوما تعملوا، وسهل برشا انكم تنجوا القمح البيولوجي مع انك تولي تصدر، من حقك باش تولي تصدر، وبرا ادخلوا وشوفوا قيمه الكسفي وقيمه المحمص وقيمه البسيسه وقيمه القمح البيولوجي قداش، يعني يعني يعني حاجه فوق العقل. وبالتالي احنا عندنا الشمس القمحة، تقول لي انت

0: ركزوا على قيمة الإنتاج.
1: نعم.
0: لأنه اليوم بالأخص احنا في النظام الصحي القمح البيولوجي دواء مش غذاء برك. يعني دواء، يعني أنا كفرت ربما أخذك من وقتك برشا ربما.
1: أي مثال شيء. أي.
0: أما أما أما راهو الجنوب التونسي في وادي قبلة العالم فيما يخص الإنتاج، مسجل عليه هذه في إذاعة تطاوين أنه الغذاء البيولوجي مش يولي قبلة العالم، وكل من يملك غذاء بيولوجي هو اللي مش يولي عنده الذهب وعنده الفضة وعنده يملك المقود ويولي هو اللي يديريج العالم. وأنا نشجع أهل الجنوب الكل ونقول لهم امشيوا في هذا المجال، راهو مستقبل تونس غادي، مستقبل
1: نعم.
0: تونس راهو في الجنوب.
1: نعم، يعطيك ألف صحة سي حسن شتيوي. ربما أهم في كلامك هو الطاقة الإيجابية، الطاقة المحفزة، هالأفكار والنصائح، وإن شاء الله ربما تكون عودة إلى الفلاحة اللي هي ثروتنا الحقيقية. يعني ديما تبقى الفلاحة خير من البترول، خير من هيك الطاقات الغير متجددة وغير نظيفة، وتبقى هي ربما سلاحنا القوي في مجابهة كل الأزمات. إن شاء الله نتفائلوا خير سي حسن هيك ولا؟
0: اي ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمناو الخير للناس الكل، نتمناو الخير لتونس الكل. نتمنى زادة كذلك ترسيم بذورنا الاصيل.
1: اي خذ بلاصه. اي سي حسن باش نسمعوك. ترسيم البذور الاصليه هيك،
0: ترسيم البذور الاصليه في السجلات الرسميه للبلاد التونسيه، بالاخص في الكتالوج نتاع وزاره الفلاحه. هي مرسمه في بنك الجينات، لكن ما يكفيش، احنا ماذا بينا تولي تدخل الاسواق وتولي عندها الحق في الامتيازات، وتولي عندها الحق في المراكز نتاع التجميع وفي المخازن، وتولي تتمتع البذره الاصليه كما تتمتع البذره الاخرى سواء كان مستورد ولا حتى تونسي.
1: نعم، يعطيك الف صحه، ان شاء الله توصلوا للهدف هذايا، وان شاء الله كل التوفيق سي حسن الشتيوي. هذه كانت ربما مصافحه اولى معك، ان شاء الله في لقاءات قادمه على موجه اذاعه تطاوين.
0: مرحبا بك وشكرا لكم على الاستماع والاستضافه وبارك الله.
1: يعطيك الصحه، نهارك طيب. نسمع اغنيه ثم نعود ربما باخبار متفرقه قبل ان نختم هذه الحصه.

ونختم بهذا الخبر اللي ربما الجميل فيه أنه يعني قابل للتطبيق في كل ولايات الجمهورية. الخبر يهم مشروع تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة. هذا المشروع النموذج الأول من نوعه، واللي تم تركيزه من أجل معالجة 50 طن يوميا من نفايات الخضر والغلال والأسماك، يعني كالحاجات اللي خلوها الخضرة والبائع اللحوم والأسماك كلها يقع ربما معالجتها. تقريبا 50 طن تتجمع يوميا في هذا السوق الجملة، ربما ما نقولوش أطنان في الولايات الأخرى، ولكن كميات كبيرة تعمل أولا نفايات فضلات يعني تلوث المحيط، ولكن نجم نحولوها إلى طاقة. النفايات هذه نصفها يتم إنتاجه من فضاءات سوق الجملة ببير القصعة، والنصف الثاني سيتم تجميعه من النفايات العضوية المماثلة للمطاعم الجامعية وأسواق التفصيل والأسواق الأسبوعية، قصد تثمينها وتحويلها إلى طاقة كهربائية تقريبا قرابة 2.4 جيجاوات سنويا. وفي هذا السياق تم الاتفاق على رفع الإشكاليات الحالية والتنسيق بين الشركة التونسية لأسواق الجملة ببير القصعة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة للمساندة الفنية وإعداد خطة عمل لإعادة تشغيل هذا المشروع، هذا المشروع إذن لتحويل النفايات إلى طاقة. إذن كما قلنا مشروع قادر يفتح أولا مواطن شغل، وثانيا ينقص من هاك الكم الكبير من النفايات اللي ربما حتى لاحظوها في أسواق خاصة اللي تنتصب أسبوعيا كمية كبيرة من النفايات، وأيضا المطاعم الجامعية كل هذه يعني ربما ساعات نشوفوا ماكلة تطيش في القمامة، فمثل هذه المشاريع تساهم في نظافة المحيط، تساهم في رفع الأذى عن نعمة ربي كما نقوله، وأيضا تحويلها إلى طاقة كما قلنا 2.4 جيجاوات سنويا فقط في يعني المركز هذا اللي يهم سوق الجملة ببير القصعة. ربما بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية المشوار. مستمعينا حبيت نشكركم الناس كل، شكرا أيضا لهادي الغريبي وأحبيب الخرز وكل الزملاء، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم الرحلة الثانية للحجيج من مطار جربة جرجيسة الدولي، وتقل الحجيج معتمدية بن قردان ومعتمدية مارث. يذكر أن هذه الرحلة انطلقت من مطار قرطاج وعلى متنها حوالي 140 حاج من مختلف ولايات الجمهورية. ينظم اليوم معهد المناطق القاحلة بتطاوين يوما تكوينيا حول التقنيات الزراعية وطرق استخراج الزيوت من النباتات الطبيعية والعطرية بمشاركة ثلة من المستفيدين وكذلك خبراء في المجال. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهنية اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت القادم. تهدف هذه المبادرة الوطنية للتكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء السادة بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بتعريفة منخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة المحتلة الصينية على بلدة كفردونين جنوب لبنان. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، فيما توعد طهران بأنها ستلقن درسا وترد إذا تعرضت لاعتداء. الموجز بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
3: شكرا عبد النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أحبة رياضة على موجات إذاعة تطاوين في ثاني موعدنا الرياضية لليوم. اليوم الموعد باش يكون مع لقائية الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال إجراء لقاء في الأربعاء متاع العشية في زويتن بين الجي اس او شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. بقية لقاءات الجولة هالأربعاء زوز لقاءات النادي الرياضي بنزرتي ترجي الرياضي الجريسي مستقبل جابس الملعب التونسي نهار الخميس اكتمال نصاب هذه الجولة من خلال إجراء 5 لقاءات النادي الإفريقي والأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري المستقبل الرياضي بسليمان النادي الرياضي صفاقس النجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو النجم الرياضي بالمتلاوي الشباب الرياضي القيروانية ثم اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. كيف الموعد اليوم العشية باش يكون في الأربعاء مع لقاءات الجولة الختامية المجموعة الثانية الرابطة الثانية. لقاءات كالنحو التالي: النصر جلمة الملعب الجبسي حمص وزعيد في التحكيم، أمير الخشاني في لقاء الأمير الرياضي ببوشمة النادي الرياضي القربي، القوافي الرياضي بقفص أولمبيك سيدي بوزيد مباراة زفرها معتز الخليفي، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية سبورتيغ المقنينة جمعية رياضية بيريانا، والمستقبل الرياضي بالقصرين الاتحاد قصور الساف، وأخيرا تقدم سقيت الرياضي برديف. أوروبيا الليلة في الجولة 36 3 لقاءات في 3 أوقات مختلفة: في 6 سيلتا فيغو مع ليفنتي، ريال بيتيز مع إلتشي في 7، وفي 8:30 أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليص، التحيات صديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية، بعد شوية ليلى بوجيلة والإكيب في دكانة. مرحبا بكم الناس الكل.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الدكان.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا
2: تعكس حديث الناس
0: وعطور المجالس
2: مجالس.
0: وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعدنا الاسبوعي كيف ما العاده. الدكانه نفتح ابوابنا على بركه الله ونستقبل اكيد كل مستمعينا الكرام على موجات الاولى والحره العشرة وسبعة دقائق. ننطلق مع بعضنا ونتواصلوا حتى كشل منتصف النهار بفقراتنا اللي تعودتوا عليها بحديث الدكانه، اكيد اللي ما نحبش نقول من اهم الفقرات، خاطر فقراتنا الكلها ان شاء الله الكلها مهمه، ومن خلالها نقدموا ديما المعلومه المفيده، لكن الفقرة هذه بالذات تخلينا نعيشوا في أهم الأحداث. فما برشا ناس ما تتبعش برشا الأخبار، وتبدأ فما أخبار مهمة، عناوين مفيدة ما تسمعش بها تنجم، ولا ما تسمعش بالنسخة الصحيحة، لأنه احنا نقدم ديما إن شاء الله بقدرة ربي الصحيح في الصحيح من خلال مساحتنا الكل، وخاصة في حديث الدكانة. وننتقل لعناوين بدقة كبيرة برشا، وأكيد نتناقش ونعطي ديما كل واحد يعطي رأيه أكيد، وأحيانا نختلف، ولكن الاختلاف عمره ما يفسد للود قضية كما يقول، فالود ديما موجود. صباح الخيرات فتحي المقبلي، رافقنا في الإخراج الفني بعد هادي، شكرا لك هادي غريبي. فريق الدكانة كيف ما العادة معاكم حاضر. صباح النور وليد.
1: صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
1: عد وانا جاي هو صدفة جاي في الكربة، وذني خطفت كلمتين من زوز واقفين بحذا الكرهبة يقولوا ايه تو العشرة في ذاعة الطويل، ما نعرفش كانوا مستنوا فينا، هنا جينكم بلكش على موجز الأخبار جدا
0: موجز ديما على كل رأس ساعة فما موجز لو برشا يعطيك صحة فتح التصفيق الزدهية جيت في بلاستها. مرحبا بكل مستمعينا. والله يا شوف، ما احناش نرميه في الورود لأنفسنا، ولا أنه نسين معناها من باب أنه معناها شاكر نفسك يقرئك السلام كما يقولوا، لا، ولكن والله أنا سعيدة جدا بردود الأفعال وبكل أصدقائنا، وحتى الناس اللي أحيانا والله يجيك مكالمة هاتفية ولا تتبعت لك مساج والله لا تعرف حتى شكون صاحبها، ويقول لك والله يعطيكم صحة شكرا، والله قاعدين نفهموا في برشا حاجات، قاعدين نسمع في برشا حاجات، معناها تحاليل ياسر معناها تخليونا في في في وسط المشهد، في معناها في قلب الحدث، أي حدث نتحدث عليه، وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا الكرام، لأنه هذا هو هدفنا، إن شاء الله يا ربي نفلح في تحقيقه. صباح الخيرات بلقيس،
2: صباح الفل منورة على
0: يظهر تحب الصيف أكثر أنت.
2: يحب الصيف
0: أي دار عليك.
2: لا نحب الشتاء، أما الصيف نحسه أخف، في هكا في يلبس وخرج تحسه
0: أخف، ما نتفقش معك برشا برشا، ولكن كل واحد وكيفاش، باش نبدأ ونختلفوا من تو
2: الصيف في تطاوين
0: هذاك احنا ما نجموش،
2: ما نجموش،
0: لازمنا ديما عندنا الدنيا باردة وديما شتاء، ونلبسوا بالكدا وناكلوا فايم جاري، وقت يبدا جونا باهي
2: أكبر التسخن ربي عليك
0: جوعين ان شاء الله.
2: ان شاء الله. المهم صباح الفل والياسمين على الناس الكل يسمعوا فينا وين ما كانوا، وان شاء الله نكونوا عند حسن الاستماع
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه بلقيس، ومرحبا. اكيد فما صوت غايب علينا، كثر من الغيابات، وانا قعدت نستنى في صباح الجاز
1: في الدقله والحليب
0: يظهر لي مش يجيب لنا في الدقله، خاطر كل مره هو صباح الدقله صباح الدقله تغششنا عليه شوي، قلنا له انت ديما في الدقله وما شفنا حتى شيء، ظهر لي عملت انجيز الدوز باش يجيب لنا لام دقله ويجي. تحيتنا ليه عبد الله، يرجعنا ان شاء الله الاسبوع القادم. نرجع لفتحي، يلا نمشيوا للغنيه وراجعين معاكم في اولى فقراتنا.

0: صباح الخيرات وصباح البركات واهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ديما معاكم في الدكانه تعودنا انه هكا معناه نستبيختوا كي نحكيوا على النجاح قبل كل شيء نبداو بالنجاحات اللي تسجلها بلادنا وهي برشا تبارك الله. اذا كان باش نتبعوا يظهر لي الفقره دي كل باش ناخذوها نجاحات, اما ساعات كان نركزوا على اهم النجاحات اللي تعيشها بلادنا واللي بالطبيعه جينا عن طريق ادمغه تونسيه ولا ايادي تونسيه ولا افكار تونسيه. من بينهم النجاح اللي باش حدثنا عليه بلقيس,
1: هو ديما ماذا بينا معناها نحكوا على زوز ولا ثلاثه نجاحات. مره باش نركزوا على النجاحات اللي قاعده تصير معناها وصلتوا الضوء عليها بالكدا. فاليوم عندنا نجاح باهي في ميدان الطب في سباق مع الزمن, انطلق من ولايه المهديه لتونس العاصمه وعلى بعد نحو 200 كيلومتر صار نقل قلب متبرع في حاله وفاه دماغيه. الجيش التونسي دخل وبعث مروحيه عسكريه للعاصمه لاجراء عمليه زرع عاجله نجحت في اللحظات الاخيره الحاسمه. التحدي كان بلغ الأهمية, فالقلب لازم يوصل ويتزرع في مدة ما تتجاوزش 4 ساعات, ومع تنسيق بين الفرق الطبية والأمنية والعسكرية نجحت العملية وما توقفتش الحياة عند مريض واحد برك, بل المتبرع نفسه ساهم زاد في إنقاذ زوز عباد أخرين بعد نقل الكليتين وزرعهم بنجاح. القصة ما كانتش فقط مجرد عملية طبية, لكن لحظة انتقل فيها الأمل من جسد رحل الأجساد كانت تستنى في فرصة جديدة باش إنها تعيش.
0: زرع الحياة فارق هو وزرع الحياة في أجساد أخرى, الله يرحمه وينعمه. ريت هذاك علاش مهم التبرع بالأعضاء, ذيك الكلمة اللي تبدأ موجودة في بطاقة التعريف الوطنية اللي هو موضوع ممكن ناخذوه في في في الدكان. فما برشا معاه فما برشا ضد, ولكن شوف معناها فارق هو الحياة يرحمه, ولكن بعث الحياة في معناها أرواح أخرى في أجساد أخرى. وبرافو زاد للفريق الطبي اللي أشرف عليه العمليات هذه, وتبارك كلها معناها الأطباء متاعنا والكفاءة التونسية في كل يوم قاعدة تزيد تبرهن وتورينا أكثر معناها النجاحة وتورينا المستوى العالي للأطباء التونسة اللي يا ربي إن شاء الله تنقص شوية فكرة الهجرة متاع الأدمغة سواء في الأطباء ولا معناها دكاترة المهندسين حكينا عليها الظاهرة هذية اللي مشي وتزيد وتتفاقم إن شاء الله يا ربي معناها تنقص شوية على الأقل. وفي نفس الوقت دهوما إن شاء الله يلقاو الظروف المريحة اللي تخليهم زادة ينجحوا ويقدموا هالنجاح. يعطيك صحة بلقيس. نمشي مع بعضنا لحديث الدكان, نرجع مع فتحي.
2: حديث الدكان
0: وحديث الدكانة اليوم اللي باش نبداو كالعادة مع فريق الدكانة وعنوان. وعلى فكرة ديما الواحد كي يقرا العنوان يلزم يقرا العنوان يفهمه بالكدا يركز عليه, ونزد لساعات تكتب هكا بعض العنوان وساعات يبدا التلاعب بالالفاظ يخليك انت تفهم حاجة اخرى والا يشدك بك العنوان هذاك, وبعد تقرا تلقى حكاية ماهيش مستاهلة برشا. ولكن لهنا الموضوع كي تقراه بالفعل يشدك, خاصة نحن لهنا في تطاوين وتشعر بالغيرة وتشعر بالقلق تجاه الجهة متاعك, خاطر كي تقرأ تقول شركة أجنبية تغادر تطاوين هذا جزء من العنوان. أي علاش الشركة هذه غادرت؟ بسبب مستحقات غير مسددة. دونك احنا نقول شنية الشركة الأجنبية ذي جاية معناها بيشتخدم بطلت محبت تخدم خلت الناس من غير شهاري. يعني هذا العنوان الأول اللي خذيناه من نصف الأول من العنوان, يعني وقت اللي هي تغادر وما تخلصش بين ظفرين الناس يعني يكون فما توقف لإنجاز جهاز المحطة هذية اللي احنا فرحانين برشا به المشروع هذية, والناس خاصة الناس اللي تخدم معناها في المشروع هذية المحطة القرذاب ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وقت اللي هو ما لازموش نلوموا على غيرنا وقت العيب فينا احنا, خلينا نفهموا العنوان بالقدير. هي الشركة الأجنبية ما جات شكاكة ركدت فاقت قالت باش نغادر ما عادش عجبتني التطاوين, لا, لأنه الشركة اللي هي مشرفة على هذا المشروع ما قدمتش معناها ما قامتش بتقديم مستحقات الشركة هذه الأعوان هذه تيلة 9 أشهر, وهذا ما سبب في طبعا بسبب الأزمة متاع السيولة الحادة للشركة تسببت لها الشركة اللي مش تنسحب, وبناء على هذا معناها ينهى عقد العمل بدا من وقت البارح 10 ماي توقف العمل في محطة القرذاب. خدامة اللي كانت تخدم ما عادش بشوف العقد متاعها, ما عادش تاخذ فلوس. علاش هكا؟ شركة راهو احنا اللي نحكيو عليها ونتكلم نتكلموا بكل صراحة هي شركة تونسية للأنشطة البترولية, يعني هي اللي مشرفة, هي اللي توظف في الشركة الصينية اللي باش تغادر تطاوين. والمشكل أنه كما قلت ما فماش خلاص, علاش هالسمعة بين ظفرين وسمحوني في الكلمة, علاش هالسمعة السيئة لينا احنا كتونس وكتوانسة؟ هذا دليل على أنه منظومة الطاقة ما زلت تعاني من مشاكل هيكلية. شكونوا اللي يتحمل المسؤولية وشكونوا اللي يحمي الدولة من تبعات هذا الاستهتار بالمؤسسات التونسية؟
3: المسألة طرحناها في أكثر من حصة في مسألة إيجاد الحلول اللي تسرع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في الجهة. هي المسألة وطنية, مش فقط تم تطاوين ولا جهة تطاوين. احنا نعرفوا اللي تطاوين وإلا الجنوب الشرقي بصفة عامة موجهة ليه في السنوات هذه وحتى على مدى العشرة ولا العشرين سنة القادمة مشاريع كبرى في أغلبها تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة البديلة والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
0: بالضبط.
3: وفي أغلبها حتى حكينا في الحصة اللي فاتت على اللزمات الجديدة للالتزامات الجديدة كلها في علاقة بالطاقة المتجددة, وحكينا وناقشنا مسألة قدرة مؤسسات الدولة وقدرة الشركات التونسية على الإفاء بإنجاز مشاريع من نوع هذا في تونس.
0: وانا كنت عاندتكم برشا وكان راسي صحيح وقلت عندنا شركات تونسية وضربت على الطاولة وقلت عندنا شركات تونسية تنجم تكون, انا باش نقولها على روحي مثال, عندنا شركات تونسية تنجم تخدم وتنجم فقط انت معناها وفر لها واعطيها يا اخي ظهر بالكشف انه بالحق.
3: هي المسألة, خلينا في هي المسألة دائما هي عجز في ايجاد الحلول طويلة المدى
0: للأسف.
3: احنا ديما يعني حلولنا كما يقول عبد الله حلول ترقيعية
0: بالضبط.
3: آنية ظرفية لتجاوز مشكل ظرفي, مش حلول تبني على المدى الطويل من أجل أنه نركزوا الشركات هذه ونسهلوا إنجاز المشاريع وتنفيذها في الأجل. تعودنا بالتأخير في بعض المشاريع ولكن نقولوا المهم أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا.
0: ولينا نقبلوا بالتأخير,
3: ولينا احنا تو معناها نحاولوا أن يعني نمنعوا السيء أنه معناها تو مشاريع, ولينا نشوفوا اللي شركاء أجانب ونعرفوا حجم الانضباط خاصة معناها الشركات الأجنبية.
0: إيه وانك تخسر شركة كيف من هكا معناها
3: سواء كانت أوروبية وإلا آسيوية, الوقت فلوس بالنسبة لهم. الوقت يعني
0: هم بارك الله فيهم 9 شهور على فكرة يجبوا من غير فلوس
3: 9 شهور أيوة. والمراسلة يعني دارت على وسائل التواصل الاجتماعي اللي وصلت للإطارات وأعوان الشركة هذه بإنهاء يعني مهمتهم و بلغة حقيقة أنا شفتها معناها فيها أسف كبير فيها فيها اعتذار يعني تحس اللي الشركة بيدها كان ماذا بيها تكمل كان ماذا بيها ولكن استنفذت كل حلول يعني الانتظار والصبر. احنا ماذا بينا معناها من الشركات التونسية والخاصة اللي تشرف عليها الدولة انها تلقى حلول اكثر نجاعة خاصة في مسألة الالتزامات المادية تجاه الشركة هذه. نعرف كل تأخير بالنسبة لنا هو فلوس, هو ضرائب, هو أداءات جديدة, هو
0: سمعة زادها
3: وسمعة يعني حتى الالتزام حتى الالتزام بالمواعيد النهائية
0: لتسليم المشاريع والالتفاء بالتعهدات حتى مستثمر.
3: التعهدات المادية هي الأساس في التعامل, يعني حكينا برشا مرات قلنا الفلوس تجيب الفلوس. احنا تو تستثمر في مجال يعني في مده زمنيه قصيره باش تركز مشروع يعني ينجم يعود بالنفع على الجهه وعلى وعلى تونس وعلى عده عائلات, واحنا نحكوا ديما على مواطن الشغل وعلى تركيز يعني مراكز طويله المدى تمكن الناس والعائلات التونسيه من مواطن شغل, خاصه واحنا نعرفوا اللي المحطات هذه نتاع الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه طاقتها التشغيليه ماهيش كبيره ومع ذلك مهمه جدا خاصة وقت اللي نشوفوا اللي سواء كان في مرحلة إنشاء المحطات أو فيما بعد, وقت اللي احنا نحكوا على كفاءات تونسية قادر على أنها تسير الشركات هذه والمجامع الطاقية هذه. احنا ماذا بينا معناها الدولة تتحرك من أجل أنه يتم تدارك المشكل هذا. المشروع في نهاية الأمر يعني خروج الشركة هذه ما يعنيش بالضرورة إلغاء المشروع
0: طبعا,
3: ولكن يلزم نشوفوا حلول بديلة وسريعة من أجل إنقاذ المشروع وأيضا إنقاذ الناس هذم اللي بنوا أمال على المحطة هذه واللي يقول روحهم تو في وضعية يعني صعبة ياسر بالتخلي على خدماتهم.
0: أكيد
1: شركة تونسية هي لتاب للأنشطة البترولية المعروفة عليها اللي هي نورمال مو من الأول قبل ما تبدأ المشروع نورمال مو متفاهمين أنه فما مخصصات واعتمادات مالية تخص التمويلات وتخص الأجور وتخص كل شيء. معناها احنا في الأول كي نبدو نعملوا بروجي مش نورمال مو فما بلان فما كيفاش دي بروسيدور معناها القدامة لونتيرم وكل شيء هذوكم الكل نورمال مو يصيروا من الأول وفما حاجه اخرى في لي بلان اللي الحاجات اللي تنجم تتصير لي وانا في الـ في, الـ في الباركور هذاك. معناها هذاكم الكل وينهم نورمال مو انت عارف من الاول شنو هو قادم. يعني الحاجات هذوم التمويلات والمشاكل الماديه والكل ما عندهم ما تنجمش انت بعد ما تبدا المشروع تتوقف في نص المشروع. احنا عندنا مشكله عويصه جدا اللي لاحظتها، يا اما نعملوا بلان ونعملوا مشروع نقولوا باش نعملوه تيوريكمون وما يصيرش براتيكمون، يا اما نبدو في المشروع ولا يتم استكماله كيما شنو كيما اللي طو اللي صاير حتى في
0: مشروع نتاع عمره ما تعمل مشروع بالحق وما توقفش معناها حتى لين انتهي المشروع. لابد يشهد معناها
1: تعثر وتعطل برش. ديما المشاريع اللي فيها الحيويه والطاقه واللي تنجم ترفع بالمستوى المعيشي واللي تخلق لنا مواطن شغل واللي تنقص لنا من التبعيه للخارج وكل شيء، ديما يصير فيها تعطل. علاش عندنا الافكار وعندنا الخبرات وعندنا الكفاءات وعندنا كل شيء، الارضيه مهيئه بجميع ما، علاش ديما نوقفوا في الحاجه هذه؟ انا نشوف حتى في طريق السياره الجزء الجزء الرابط بين تطوين ومدنين، علاش تو معناها عندنا اكثر من 5 سنين معناها ما فماش حلول؟ معناها
0: ممكن حتى ذاك مشكله معناها سيوله يا
1: اي سيوله اي اي اي عدم تغطيه الحاجيات الماديه هذه ترجع لشنو يا خويا؟ باهي فما مشاكل احنا نجوا نعملوا نتفاوضوا نحلوها نحاولوا نلقوا حل. وعندنا حاجه اخرى سافوار فير اللي هو مثلا احنا عندنا شركه صينيه بكفاءتها وخاصنا نعرفوا اللي هي المنبع نتاع التكنولوجيا، هي تنقل لنا التكنولوجيا للمهندسين والعاملين في الشركه هذه اللي هم من بعد ينجموا ياخذوا منهم الخبره وينجموا ياخذوا منهم الكفاءات وكل شيء، باش من بعد نجموا وحدنا احنا نكونوا انديفيديوالمون نعملوا عندنا شركات وستارت اب شباب معناها وكل شيء. فالحلول تو لازم يصير حل جذري انه نلقوا حل السيوله هذه الماديه، ولازم يدخل حيز الانتاج المشروع هذا حتى يسد
0: الشركه هذه معناها تقول لي سي قررت انها مش تغادر والبلاغ معناها بعثته للخدمه نتاعها وتعتذر منهم، وما نتصورش انا توا باش تعاود ترجع بشنو معناها باش تمشي بعد شغل بربي لا ايجار انا وفرنا الفلوس اجا كمل مشروع معناها مش حلوه.
1: هي ما
0: وصلت طريقه نتاع تعامل هذه،
1: هي ما وصلت شركه صينيه تغادر الا ما فماش حلول. ما صارش هي اكيد استنت وحبت معناها تكون فما حلول معناها وكل، لكن اذا كان ما فماش انيشيتيف من
0: تسعة اشهر تخدم من غير فلوس
1: من غير اي
0: من غير ما تعطيها الشركه المشرفه فلوس باش يتخلص الخدام
1: غير تمويل
0: أي. من غير فماش سيوله يخدموا ويستناو ينتظروا تعرف انت الناس هذوما ما عندهمش استنى اليوم استنى غدوه، كي يحطوا يديهم في مشروع من الاول للاخر عارفين رواحهم شنو يعملوا بالضبط. لكن احنا ديما عندنا هكا اللي نعيشوا هكا في
1: الهامش
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه انا تعدى اليوم غدوه تنشوفوا كيفاش يتعدى وبرا هكاك ومانيش منظمين خلاص في كيفاش معناها نرتبوا امورنا. فما بالك يعني هذا حتى ساعات تشوف حاجه بسيطه عاديه فما بالك معناها شركات ومشاريع ما نعرفش والله ما نعرفش يا اخي هذا مغروس في التونسي معناها هل عدم الالتزام هذا هل انه احنا هكا التوانسه ولا ما نعرفش معناها علاش هذا كله يصير. والله للاسف الشديد انك تحكي معناها على تونس على معناها مشاريع تصير على بلاد على ارضنا على بالطريقه هذه. ان شاء الله العقليه تتغير على خاطر كان كل شركه باش نفرحوا بها ونهل ونجيبوها ومشاريع والعالم يحكي والصحافه تكتب ومشاريع وكذا وفي الاخر يمشي معناها 50-60% ويجيك معناها وقت اللي باش يشوف المشروع باش يعود بالنفع الناس الكل يحبس المشروع قال شنو الشركه ما خلصتش ماهيش حلوه الحقيقه في حق حتى حد. إن شاء الله يا ربي يتم التدارك الأمر في الأيامات القريبة القادمة. ديما عندنا مشكلة في العناوين، ديما كي تقراو عنوان إنسان يثبت يفهم خاطر ساعات تشوف التعليق راهو تلقى كم كبير من حشيكم السب والشتم في حاجة راهي غالطة كومبليتمون. نحن اليوم باش نحكيوكم العنوان هذا اللي باش نقدموه توا مع الفريق أكيد للنقاش هو مقترح قانون إلغاء الجمع بين جرايد التقاعد ودخل نشاط آخر. إلغاء الجمع يعني السماع يعني السماع إلغاء منع الجمع يعني أنت اليوم تلغي منع الجمع يعني تمنعه، لكن معناها في كي تحب تفهم الحكاية راني نلغي مش أنا كيفش نقول
3: معنا أنا نسمح
0: أنا لا أسمح أنا راني
1: أسمح
0: لا ران أحنا نسمح باش يكون فما جراية وفما نشاط آخر فما الناس فهمت الموضوع بالغلط الناس كلها كتبت علاش يا أخي فما ناس فما خبرات وفما ناس في التقاعد نجم تخدم يا أخي كي مش تقعد تاخد التقاعد متاح ذاك مش مزيرة وذاك تقاعدها هي اللي قاعدة يخلص من شهريتها كل شهر علاش راهو مش معناها ما عندكش الحق تخدم وتدخل وتعمل دخل آخر راهو بالعكس والكلمة ليك
3: هو باش نرجع بالأصل النقاش هو مقترح القانون يتعلق بتعديل قانون قديم اللي هو القانون عدد 8 لسنة 87 اللي يتعلق بضبط أحكام خاصة تخص المتقاعدين احنا نعرفوا اللي المتقاعدين يعني في, في, في حياتنا اليومية بالنسبة لنا المتقاعد كمل واجبه المهني الآن هو حر يخدم اللي يحب عليه يخدم اللي يحب عليه يحب يخدم على المكتب يحب على الحانوت يمشي مؤسسة خاصة تستفيد من خبرته وهذه حاجة عادية وقت اللي هو في الأصل واللي ممكن أغلب الناس ما يعرفوش هو في الأصل ممنوع يعني بالقانون هذا القانون المؤرخ في 6 مارس 87
0: إلا في مصر لا يخدر دي ما عنده شغلة ما بعد الظهر
3: لا ذك حتى وقت تخدم المهم جيب عشاك مثلا الفصل الأول يمنع تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو أجراء لدى مصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية والمحلية
0: هذا في الأصل
3: هذا في الأصل والفصل الثاني لا يمكن في القطاع الخاص زاد كذلك الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل أجر أو مرتب من مصدر آخر يعني في الأصل هو ممنوع. فالقانون الجديد هو خذاء صداع على أساس أنه معناها يعني إحنا باش نقضوا يعني على المتقاعد خدمنا بيهم بعد باش نرميوه وما عادش نسحقونه وقت اللي هو القانون بالعكس هو في جزء منه متعلق بحاجة ممكن ما ناقشناهاش بل هي مسألة أنه سير المجتمع التونسي تدريجيا نحو التهرم أنه معناها يعني تو أنه نسبة المتقاعدين ولت أكثر من 17% مقارنة يعني بالقوة الشغيلة الشابة وأنه ماشيين يعني بخلاف أنه احنا نحكو على بطالة ولكن في المقابل المسألة ما هيش امتلاء لسوق الشغل بقدر ما هي يعني عجز على الإفاء بال الأجور للمنتدبين الجدد أو للوظائف الجديدة
0: صحيح
3: احنا
0: صحيح.
3: ماشيين نحن يعني لضغوط مادية ماشيين أن نقصوا في اليد العاملة وقت اللي احنا فعليا مستحقين لكل خبرة لكل يد عاملة وخاصة المتقاعدين في القطاعات الحيوية
0: وقت اللي يكون يعني خبرة ويكون
3: عندهم أهمية طبعا. كبيرة برشا وإحنا نشوفوهم يعني في دول أخرى كيفاش يتم التعامل معهم كاستشاريين يعني
0: طبعا.
3: على قدر عالي من الأهمية
0: صحيح.
3: فالقانون يتعلق بمنع المنع يعني أنه المنع في أنك تجمع بين جراية التقاعد ومرتب من نشاط آخر باش يولي مسموح ويمكن في حدود أيوة. بالعكس أنه فما تسهيلات
0: بالضبط.
3: يعني حتى جبائية وفي الضرائب للمؤسسات اللي باش تستفيد في جزء من نشاطها من المتقاعدين وتوفر لهم يعني خاصة مع غلاء المعيشة ومع يعني
0: فما خصم بتاع 30% ما تتبعتش أنا الموضوع للآخر تقريبا في حدود 30% حاجة هيلة برشا بلايك الناس اللي ما فهمتش الموضوع بالكدا وسبت وشتمت وكتبت كومنتير راهو ما هيش باهية اسحبوها على خاطر راكم فاهمين الموضوع بالغلط معناها اليوم راهو المتقاعد من حقه ينجم يخدم ويبدا عنده مدخول اخر بخلاف جراية التقاعد نتاعو ان شاء الله تكون الامور واضحه
1: هو في موضوع العناوين
0: بس ديما نستنى فيها باش تتكلم ونخاف انا ما تتكلمش نعرف وين تخزر وهي حاضره راهي ديما تفاجئني ايوه دونك
1: هو في موضوع العناوين معناها هي المغلوطه لانه تو فما حاجه مهمه لازم نقولوها اللي بالله هيك تاثير السوشيال ميديا علينا وعلى عقولنا راهو مرعب جدا
0: والله كي يقرا عنوان يفهموا بالكدا بالحق راهي مشكله هذه
1: هو ابار الفهم هو يقرا الكلمتين الاولين ويتعدى ويهبط يقرا كومنتير مثلا يلقاه يسب معاه والله بالرسمي ما عادش فما
0: احنا متضامنين ياسر مع بعضنا حتى في الخطا في الغلط
1: والله بالرسمي بالحق ما عادش نفرقوا بين الصحيح والغلط وما عادش نفرقوا وشكون اللي كاتب كومنتير هل يعرف يقرا ما يعرفش معناها ولينا في تبعيه في تبعيه فكريه في تبعيه
0: كل شيء
1: يعني مهم جدا انه نفرقوا بين العناوين وكي نشوفوا عبد غلط وفهم بطريقه غلط نصلحوه مش نكملوا نمشوا معاه بالنسبه لالغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني اخر هو حاجه قانون باهي برشا. علاش؟ على خاطر تو ملي ولا طريقه نتاع سماح بالعمل تو ولينا معناها هو محرك للاقتصاد التونسي. احنا مستحقين معناها عباد في العمر نتاع التقاعد في التقاعد معناها يضخونا افكار جديده وخبرات وكفاءات. يعطوها لشكون؟ يعطوها للصغار اللي الشباب والكل. لانه الاهداف نتاعها هي فما ديموغرافيه الساعه، لانه تونس تتوقع انه في حلول 2030 كبار السن باش يوصلوا يمثلوا 17%.
0: هذيك هو التهرم اللي كان يحكي عليه وليد
1: بالطبيعه. 17% اش معناها؟ معناها احنا نحبوا نستخدموهم بطريقه ايجابيه، حتى معناها نجموا نستثمروا في الصغار وفي الشباب، ويبقى تبقى الخبرات موجوده عندنا هنا. علاش؟ على خاطر قبل يوصل لسن التقاعد نفيقوا به مازال في اوج العطاء، نلقوهم شيء يخدم في خارج في اوروبا. معناها يبدا مازال في الستين ولا ساعات حتى التقاعد المبكر اللي قاعد اللي تم تفعيله والكل اللي مازال حتى 2027 يا اخي مازال الستين عام و62 مازال قادر انه يعطي مازال اي علاش يستنفعوا به البرة معناها والكل. ففي عوض انه التغطيه الاجتماعيه معناها اللي تكون مفقوده بالنسبه للكهول ولا في سن التقاعد يولي هو من شيره ياخذ تكون عنده تغطيه لحاجياته وقدرته الشرائية، في نفس الوقت يعطي خبرته معناها للعباد الآخرين، وفي نفس الوقت معناها عنده زادة هو امتيازات، يعني تخفيضات كبيرة في الرفاهية وحوافز مالية حتى للمؤسسة اللي تخدم فيه. معناها فما برشة امتيازات معناها للشرائح الكل العمرية الكل. فأنا نظن أنه القرار هذا باش ينفعنا على الأخر، خاصة أنه
3: مش عارف اذا كان ممكن عبد الله كان موجود لهنا نتصور كان من يعارض بشده. نتذكر انا في وقت ولا قال سيبونا خلوا للشباب
0: للشباب
1: لا لا والله الشرائح العمريه الكل تستحق انها تخدم وتستحق انها تعطي من ليزيفور نتاعها وتعطي من العطاء نتاعها. خاطر الشاب زاد مستحق انه يشوف القدام، زاد مازال في الاول ينجم هو يعطي من التكنولوجيا من رقمنا من حاجات جديده، لكن الخبره راهي تتعطى مش بالساهل. كما عبد معناها خادم برشا في مؤسسه كما مازال في الاول، معناها فما برشا حاجات معناها يعني تستحق انه الكهول ولا في سن التقاعد انهم يدخلوا فيها. وفي انتظار زاد الاوامر الترتيبيه اللي باش تحدد كيفاش يتم استخراج بطاقه ترفيه المتقاعد، خاطر مازال مازال الديكري دابليكاسيون مازال اونكور ما تمش وان شاء الله كل شيء يصير بخير وتتحسن بلادنا.
3: الخبره والطموح
0: هو كذلك. المتقاعد راهو شخص مش معناه تقاعد وصل سن التقاعد معناها وفات كل شيء، راهي بالعكس مرحلة جديدة في الحياة، بداية أخرى في حاجة أخرى، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ما نحكموش عليه بأنه انتهى من العمل دونك ينتهي من الحياة، بالعكس تحياتنا لكل المتقاعدين اللي عاشوا فترات محلاهم في الخدمة وفي حياتهم وعائلاتهم، وإن شاء الله الفترات الجاية أحلى وأحلى، وأكيد ديما هم على العين وعلى الرأس.
1: حاجة لاحظتها حتى في الفيسبوك ساعات يخرجوا لي النجاحات، والله فما برشا في الستين وفي 62 وفي آخر الخمسينات تلقاهم متخرجين معناها مازالوا رجعوا مقاعد الدراسه وينافسوا في الصغار. معناها عمرك ما تقول العمر ماهوش مقياس معناها لحتى شيء،
3: ماهوش كذا حاجه. العالم اكبر الشركات العالميه معناها المشهوره يعني جات من افكار ناس بعد التقاعد.
0: هي طبعا
3: شركات معروفه جدا
0: في السوق، يتفرغ وقتها ويلقى مخه حاضر باش معناها يفكر في حاجات جديده ويبعث مشاريع جديده. علاش لا؟ تحياتنا لكل المتقاعدين في تونس وفي خارج تونس. موضوع آخر أثار الجدل الكبير ووصل حتى لتونس، وصل لبلادنا زادة، ومخاوف والحقيقة تحذيرات وبرشا دكاترة تكلموا في الموضوع هذايا. نحكيه على شنو؟ على نظام الطيبات، سر انتشار هذا النظام، ما معنى نظام الطيبات، وعلاش الاختيار هو يا جماعة الاختيار الكلمة هذايا ما هوش عبث معناها وما هوش اعتباطي. أنا معناها نتصور وقت اللي تم استدعاء المصطلح هذايا هو مصطلح من القرآن الكريم الطيبات، وبرشا جات كلمة الطيبات في برشا حاجات كما الطيبون للطيبات والطيبات والطيبون وغيرها من اللي جات في القرآن الكريم. يعني تخليك ربما ما تنجمش تنقد هالنظام هذايا، ويبدو كأنك معناه تنقد في ثوابت لثوابت ما نلعبوش معاها خاصة الحاجات المقدسة. ولكن في نفس الوقت زاد النظام هذايا لقيناه حسب ما صرحوا، طبعا احنا ما احناش دكاترة ولكن تبعوا في تصريحات الأطباء، يقولوا انه هذا النظام يضرب عرض الحائط منظومة الطبية الرسمية. دونك يعني عكسها تماما. شنو أراد دكتور عوضي أو العوضي رحمة الله عليه من وراء هذا النظام؟ شنو رأيكم اللي انتشر زادة في تونس؟ شخلى دكتور ذكر لهيذ بيدخل على الخط ويتكلم؟ طيب نرجع بعد التعليقات ذكر لهيذ.
3: هو معناها احنا التونسة نفاحين برشا وللأسف احنا من وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك ما ناش احنا نقود فيه كوسيلة التواصل، انما هو قاعد يقود فينا وفي وعينا وفي تصرفاتنا وفي سلوكاتنا بشكل يعني بشكل جمعي، ماهوش حتى يعني بتأثير فردي معزول. والدليل هو انه معناها يعني تصير بين الحين والآخر، أنا متأكد اللي هي ما هي إلا مرحلة عابرة جمعة جمعتين
0: وغدو تجي حاجة أخرى وبركة،
3: خطرنا نفحين على خطر معناها شفت اللي من لا شيء يعني كان تقريبا شبه مغمور ممكن معروف في وسط معين خاصة في مصر ودول المشرق نسبيا شوي في بعض الدول، الناس اللي تتبع الأنظمة الطبية البديلة ولا اللي تدعو إلى بين ضفرين التمرد على النظام الصحي الروتيني العادي والناس اللي تمن بالمؤامرة في كل شيء، انه كل شيء معناها انه الدول اللي تاخذ فيه معناها يعني الله أعلم من وين معمول،
0: وين مصنوع،
3: الطبيب يشكك في الطبيب ويشكك في التشخيص ويشكك في السبيطار ويشكك في في في في الصيدلي ويشكك في كل شيء، يدخلك الشك في كل شيء، في حين انك معناها يعني وقت اللي تشوف تصنيفات النظام هذا اللي معناها يعني ألفاظه رنانة وسحرية يحبوها برشا الناس، الناس اللي يحبوا كل الطيبات والخبائث، هذا طيب هذا خبيث هذا باهي هذا خايب، وإحنا كل التلاعب بالألفاظ حتى شكون معناها يعني يستعمل حتى يعني مصطلحات دينية في مواضيع طبية يخلي معناها يستميل برشا الناس اللي تحب المفردات هذيك وتميلها
0: يسحرهم
3: صح يسحرهم بالكلام، وقت اللي تشوف معناها بدافع حتى الفضول تشوف معناها تتبع تقول والله يخليني نتبع الموضوع، نتبع السيد هذا في شنو يحكي، نتبع المواضيع اللي يحكي فيها، ونشوف زادة في المقابل ناس تبعت يعني نظام الطيبات ما يسمى بنظام الطيبات هذا، ناس تبعت فما تلقى برشا ناس تحكي لك يقول لك والله ارتحت والله
0: هو نفسين دراوي
3: ارتحت المسألة نفسانية نفسي. وكان يبقى نحكي عندي برشا حكايات معنا هذه نفسانية من ما غير طبيب ولا حتى شيء، المسألة انت كيف شنو تعتقد
0: بالضبط
3: فهمتي هذا علاش حتى عندنا في حتى في في في في حياتنا العادية احنا عندنا معناها يعني ناس عاديين بسطاء يقيموا في الطب الطبيب هذا كباهي وطبيب هذا كخايب فهمتي، الدواء هذا كباهي الدواء هذا كخايب، الطبيب هذا ما يعرفش وهذاك هذا ممتاز، يعني عندنا الجرأة حتى ان يعني واحنا ما عندنا حتى علاقة بالطب ان نقيم الطب ونقيم الدويات وان نعطوا وصفات من عندنا يعني
0: هذيك هي الطامة هذيك هي الطامة. شخلى دكتور ذكر لهذي كما قلت يدخل على الخط يعني قيمة وكفاءة عالية برشا في تونس ونحيوه دكتور ذكر، قال في تدوينة نبه كل المرضى لخطورة ما قاله دكتور عوضي خاطر معناها اللي حكاه الكل ما هيش أشياء معناها أشياء غير علمية وادعاءات خطيرة، وهناك خطر كبير على مرض السكري والكلى. هذه تدوينة الدكتور ذاكر لهيذ فيما يخص نظام الطيبات.
3: أنا والله العظيم يعني شفتها أمس الصباح يعني تدوينة من من من شخص يعني صديق على على الفيسبوك يعني يعلن يعني انه اكتشاف العمر العوضي وبرتاجي يعني فطور الصباح نتاعو شوكولاته على معجون على خبز على
0: ترشيح العصير سمحني عصير المعلب هذيك صحي
3: والبرتقال مش صحي
0: احنا نحكي اي والبرتقال مش صحي الخضره مش صحيه
3: الخضره مش صحيه الدخان صحي وعلما انه كان يعني مدخن شره يعني يقول لك الدخان تكيف قد ما تحب لباس
0: البات الخبز كل كما تحب الخبز لابد ما في حتى مشكل
3: اللحوم لا هرمونات ودهنيات وكل شيء خايب
0: الدجاج ليش خلى اليوم الناس كل تحكي على الدجاج وما نعرفوش نغذيه الدجاج متاعنا وردوا بالكم تاكلوا الدجاج ودرا شنو يعني راهو قال لك اذا كان اللي يحكي معش شنو على الاقل ما تصنى تكون عاقل معناها
3: والخطير في الموضوع هو الدعوه على يعني الدعوه للتمرد على النظام الطبي ونصائح الأطباء وخاصة التخلي عن الأدوية, ومنهم الأنسولين.
0: فما اللي صارت نحى الأنسولين, راه وصل عند دكتور لهيذب في ساعة عنده ذبحة صدرية, وصل في حالة يعني شو باش نحكي لكم خطيرة جدا والله. لا نعرف إن شاء الله ما توفيش, إن شاء الله ربي يمد في أنفاسه, لكن راه الطبيب هو اللي معناها عنده الوحيد اللي نجم يقول لك تنحي الدواء هذايا ولا ما تنحيش, تنحي الأنسولين. توا معقول شي واحد عنده 10 سنين ولا 15 سنة وهو يعمل في الأنسولين يعاني من مرض السكري, اللي تعرفوا أنتم السكري بعد تبعاته شنية على الكلى وعلى القلب وعلى العينين وعلى كل شيء, يجي كاكا فجأة تاني نحي الأنسولين, قال شنو مش نبع نتبع نظام الطيبات. يعني الأطباء تكسر في ريوسها سنوات وسنوات, وتقرأ وتكتشف وتجيك وتقول لك راويزمك تعمل لك, بعد أنت كلمتين تسمحها مش نحي الأنسولين ومش نتبع الطيبات ومش نحي الخبائث. يا أخي نحن قلنا لك احتسي الخمر مش تقولي خبائث, يعني بالحق راهي مشكلة كبيرة برشا.
1: هو اللي لاحظته اللي احنا شعب طيب وغلبان اكثر من اللازم.
0: دحلة دحلة
1: تغرينا كلمه هيك عرفتي تجذبنا كلمه الطيبات تنطيح وطول. والله اللعب على الكلمات هذيك هي معناها الالفاظ اللغويه اللي تجذب, وكلمه الخبيث يشوفها بركه يستنقط يقول لك انا الكلمه هذه وراها حاجه. مهم جدا انه مش يطلع ترند اليوم في فيسبوك. يا اخي انا شبيني ما سمعتش بيه قبل الشيء هذا, علاش اليوم معناها صارت شوشره ونشوف فيه يضرب في التيك توك وفي الانستغرام, وعلاش المصطلح هذا ما كانش موجود قبل, الماكروبيوتيك هذا ولا النظام الغذائي هذا, علاش انا ما سمعتش به قبل وعليه برشا ما سمعوش به. كيفاش تضرب حاجه اليوم في السوشيال ميديا نتبعوها من غير ما نحلوا عليها بحوث؟ رانا وصلنا لمرحله معناها ما عاش نفرقوا بين انه صحيح وانه الغلط, انه الطبي وانه اللي مش طبي. حاجه مهمه جدا زاد لاحظتها انه قبل كنا نضحكوا عليه, فما شكوني من غير ذكر اسم الدواء

0: الدكتور هذا ذاكر لهيذب يعطيه صحة، يعني هو من لا شيء جاي هبط فيديو ولا هبط تدوينة باش ينصح بها العبادة كاكا،
1: مستحيل.
0: راهو قاري، راهو رانا توانسة الطب معروفين به عالميا، معناها كي يجي يقول لك راهو ما تنحيش الدواء وتتبع نظام غذائي هكاكا، وإلا وحدك وحدك معناها تقرر من وحدك معناها تتحمل مسؤولية
1: طبعا،
0: بعد أكيد. تتحمل مسؤولية لي زيفي اللي باش يصيروا على بدنك والمخلفات متاعهم،
1: وقت بعد ما تقع الفيس في الراس ثم الناس تتوفى جمله
0: وحاجه اخرى انه لاحظنا حتى في الاسواق التونسيه نقص الاقبال على الدواجن والبيض في الاسواق بسبب تخوف العائلات من الاضرار.
1: اليوم الناس كلها تحكي على طريقه التغذيه نتاع الدجاج نتاعنا، ودبيكم راهو الدجاج قاعد ياكل في معناها في يعطيوه برشا لي زانتيبيوتيك، هذاك علاش راه بعد حتى واحد كي يمرض وياخذ هو زاد هالمضادات الحيويه، هذاك علاش المضادة الحيوية ما عادش تعطي معناها المفعول متاعها في البدن على خطر ديجا ماخذة من الدجاج معناها بكمية، يعني ريت يهبلوك في مخك معناها ما عادش تعرف شنو باش تعمل بالرسمي. إذا هذا صحيح شنو معناه نبطلوا الدجاج؟ نحن هذاك الدجاج فرحانين بيه توا في ظل الغلاء الفاحش للحوم. يا شكون ما ياكلش في الدجاج اليوم؟ الناس كلها تاكل في الدجاج،
0: كامله تاكل في الدجاج،
1: كلها تاكل في الدجاج وتقول الحمد لله يا ربي اللي مازلنا على الاقل نجموا نشرو الدجاج، لانه حتى هو بدا يشم في الغلاء شويه شويه.
0: احنا قاعدين توا في نفس الوقت نضربوا في الاقتصاد التونسي ونضربوا في الصحه نتاعنا ونضربوا حتى في الريبيوتاسيون نتاع الدكاتره والطب نتاعنا، خاطر اجدادنا حتى قبل يا اخي يعيشوا على عدس والبقوليات وياكلوا دجاج وصحتهم معناها فريش.
1: إذا باش تبع نظام الطيبات لا تاكل بقول
0: لا تاكل حتى شيء، معناها كهو كان اللحوم الحمراء
1: واشرب العصائر المعلبة طلع السكر وهلك بدنك قال شنو نظام الطيبات. ربي يهدينا إن شاء الله. والله كما قلت نحن الطيبات راهو على العين وعلى الراس، مصطلح جميل جدا ومصطلح نفسيا هكا ريحنا، ومصطلح مأخوذ من كتابنا المقدس القرآن الكريم. ولكن رجاء يعني ما نلعبوش بعقول الناس وما نستخفوش بهم وما دوش كلام كيف من هكا ونطلعوا به دعايات اخرى ونخليوا الناس في حيره من امراتي. الواحد حاير بطبيعته، تعب بطبيعته، معناه يعاني في اللي اعطاه ربي والحمد لله. زيد انت دخل لي نظام الطيبات ونحي الخبايث وحط الطيبات، ان شاء الله ربي يهدي الجميع. ما احناش باش نبعدوا على الغذاء وعلى التغذيه وعلى الدواء وكل شيء، وفي تتم ربما وتكمل الموضوع الاسبوع الفارط الدواء اللي حكينا عليه جديد اللي مازال كيدخل لتونس، واحنا فرحانين برشا بالنوعيه هذه نتاع الدواء، خاطر ماهيش كل البلدان نجمه تدخل الدواء هذا لتونس. ما هو احنا ديما الفرحه يلزمها هكا شكون يدخل على الجنب يخليه ينقص منها شويه، ان شاء الله ما تنقص الفرحه في بيوتنا الكل. ولكن الجمعيه التونسيه طبعا حيوا على طب للطب العام وطب الصحه، الحقيقة احتجت احتجاج كبير برشا وقالت يعني احتجاجها كان عن حصر الدواء هذايا الجديد في عدد محدود من الأطباء المختصين، واعتبرته إقصاء مفاجئ وغير مبرر للأطباء العامين. الدواء الجديد هذا كما قلت اللي حكينا عليه الجمعة الفاتت اللي هو جرعة فقط من نوعية الأنسولين، معناها جرعة فقط طيلة أسبوع كامل، معناها تغنيك على الجرعات اليومية للأنسولين. هما أطباء هذا مما لا شك فيه ونحيهم الكل ويقوموا بالعمل متاعهم والمجهود، لكن أنا ديما نقول طب أؤمن بطب الاختصاص، يعني كل واحد في مكانه. أنا نتصور معناها كي تمشي أنت الطبيب معناها مختص في أمراض السكري والتغذية لأنه هو نفس الاختصاص والغدد وكل شيء، هو اللي معناها ما نحبش نقول يفهم أكثر، ولكن هو عنده القدرة أكثر أنه يفهم بدنك ويفهم المرض متاعك، وهو اللي يعرف يحدد لك كميات الدواء هذايا الأنسولين ولا غيره. يعني الطب العام هو طبيب ما فيش حتى شك، الطب العام تمشي له مثلا يوجعك راسك توجع كرشك ما تعرفش انت تحدد شنو الوجيعة بالضبط، لكن وقت اللي انت لا قدر الله تعاني سكري ولا غلظة الدم ولا الامراض اللي نعرفه، يعني فما اطباء اختصاص ما فماش داعي باش نمشي للطبيب العام باش يعطيني الانسولين. نتصور هكا مادام فما طبيب تغذيه مادام فما طبيب سكري، دونك علاش نمشي للطبيب العام؟ كلمه ليكم.
2: هو طبيب العائله خاصة في الطب العام هو يعني خط الدفاع الأول للعائلات التونسية
1: طبعا،
2: هو الأقرب
1: منظومة الأولى،
2: هو الأقرب للمريض، هو
1: أكيد.
2: الأدرى يعني بشكل دوري بحالة المريض يعني
1: ليه وحين هو اللي يوجهك معناها.
2: ولكن أنا معناها يعني وقت اللي نحكي على أنه طب الاختصاص أنهم هم الأكثر يعني فهما للحالات خاصة اللي متعلقة بالأمراض المزمنة واللي منها السكري، فرحنا برشا وقت اللي حكينا مرفت على الدواء، حكينا في أنه ماذا بينا يعني التشريعات وال

0: الأمور المنظمة لإدخال الدواء هذا للسوق التونسية أنه تسرع في أنه في حاجتين، أولا في معالجة الكلفة العالية للدواء هذا، والحاجة الثانية أنه يدخل ضمن تغطية الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأيضا حكينا في حاجة مهمة ياسر اللي هي الحق في الوصول إلى الدواء. احنا نعرفوا اللي خاصة في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب نعرفوا اللي عندنا نقص كبير في أطباء الاختصاص، ويعني أنه الناس اللي عندهم أمراض مزمنة عادة يعني يتكبدوا عناء التنقل لمدن أخرى باش يقابلوا أطباء اختصاص. يعني وقت اللي احنا في علاقة بدواء جديد يعني ديما المهمة الأولى ولا الكونتاكت الأول مع الدواء هذا باش يكون عن طريق طبيب اختصاص باش يكون فيها تنقل الولاية أخرى، علما أنه حتى أطباء الاختصاص مش الكل يعني إلى عدد محدود ومعين من أطباء الاختصاص في علاقة بالتغذية، خاصة أنه الدواء ما زال جديد وممكن ما زال تحت التجريب، ممكن باش ياخذ فترة في تونس باش يشوفوا يعني نسبة توزيعه ومفعوله وأثاره الجانبية ممكن على الناس اللي باش يستعملوه. ولكن في باب حق الوصول إلى الدواء أنا من رأيي معناها أنه حتى ولو أنه الدواء باش يبقى محصور على أطباء الاختصاص، ولكن طبيب العائلة أو الطب يعني الاختصاص الطب العام
1: أطباء الصف الأول
0: يعني في علاقة بالمرضى وبالعائلة التونسية، أنا ما مانيش طبيب ما نفهمش في الأمور الصحية، ولكن ما نراش مانع من أنه يكون للطب العام يعني حق أنه يوصف الدواء هذا للمريض وإلا يعطيه في أردنوس. نجم يكون المسألة بالتنسيق مع طبيب الاختصاص، ولكن أنا يعني حسيت اللي فما احتجاج يعني حاد يعني احتجاج حاد واحتجاج يعني شديد اللهجة من الأطباء اللي شافوا فيه نوع من الإقصاء أو من الاستنقاص
1: بالأطباء. هم قالوا إقصاء
0: إقصاء واستنقاص معناها في أنه يعني تخلي الدواء حكر على أطباء دون غيرهم، وللحال هذا مش موجود بالنسبة لبقية الأدوية.
1: صحيح.
2: هو مع احترامي للميديسان جنراليست الكلهم راهو الطبيب المختص هو هذاك هي قرايته كيفاش هو اسمه طبيب مختص معناها حتى في الباركور معناها أكاديميك متاعه هو كيفاش استثمر أكثر في سنوات الدراسة، فهو بعتلي معناها هذاك هو حقه في إنه يعطيك الوصفة معناها المختصة أكثر سبيسيفيك أكثر في أي دواء وإلا مرض معناها ما نجموش يتناقشوا فيها زوز هذه. فالحاجة المهمة جدا اللي لازم نفرقوا بينها بين الجنراليست والمختص انه هو التحاليل متاعها تكون دقيقة جدا معناها بالنسبة حتى للمخزون السكر للكلى البنكرياس اي حاجة كما هذه هو يعطيك معناها يشوف التفاعلات اللي تصير في بدنك تأثير الدواء حاجات كما هكا معناها الحاجة هذه انا من رأيي معناها انه تكون عند مختص، لكن فما نقص في الجهات الداخلية في السبيسياليست والكل يولي الحل انه الطبيب المختص هو اللي يعطي الفوفير بعد التحاليل يعملها المعمقة باش يعطي لوردونونس، بعد ما تستقر من بعد حالة المريض ينجم يولي يباشر ولا يمشي ياخذ الدواء من الجينيراليست خاطر جوست باش يعمل رينوفيلمون معناها يعني يولي جوست تجديد معناها فقط للحالة متاعها. معناها الاستعمال ما لازمش يكون كما قلنا عشوائي لانه لما يكون الدواء ديسپونيبل جوست للمختص يولي يعطيها كان للعباد المستحقه.
1: هو طبيب العائله معناها احيانا هو اللي يوجهك للاختصاص، يعني احيانا يتعامل معك في الامراض العاديه الامراض كما نقول الامراض تاع كل يوم معناها الانسان يعيشها كما قلت راسك كرشك ما نعرفش اي حاجه، بعد وقت اللي هو يعرف انه يلزم فما طب اختصاص هو اللي يوجهك طب اختصاص
2: فما تحاليل اي
1: بالطبيعه ينجم يشوفها ويدقق فيها تعمل طبيب تغذيه وتتبع سكر نتاعك يلزمك طبيب ما نعرفش انا قلب وتتبع ما تنجمش معناها انت لا قدر الله عندك القلب وتتبع في العمليه عند طبيب عائله وطبعا على العين وعلى الراس كل الاطباء تفضل وليد
0: عندك. علما انه احنا في تونس يعني عندنا نوعا ما من ثقافه التعامل مع الدواء والصيدليه كما نتعاملوا مع الحماس والعطار
1: يعني
0: عندنا ان نبادر وحدنا وحدنا ان نمشي للفارماسي معناها نشخص وحدنا ونشرو وحدنا الدواء، علما انه برشا الدواء يعطيك صحه يعطيك صحة برشا دوايات نشرو فيها وحدنا ونستعملوا فيها وحدنا ونعطوا فيها لصغارنا زادة ما غير وصفات طبية.
1: في أوروبا مهما صارت الحالة ووصلت لك الحالة متاعك ما تنجمش تاخو باكو دواء من الفارماسي إلا بالوصفة متاع الطبيب متاعك من سبع المستحيلات. نحن يحك راسه ويمشي الفارماسي يعطيني باكو كذا يعطيني كذا والبارح جارتها خذيت منك الدواء خاطر هي سي نحن
0: لقيت بيجي
1: يعطيك صحة
2: ريفيرونس جارتي والفيسبوك
1: والله يخلي هذا والله لقيت بيه الدواء هذا تمشي تاخذ بالرسمي تمشي تاخذ ما تعرفش على روحها تنجم تاخذ وقتها في ما قدر الله
0: الموت تاعها. كل جسم عنده خصوصيته
1: اكيد ما فيه شك. يعني التعامل مع الادويه راهو معناها حساس برشا, معناها تدوا بالكم على روحكم, ما تاخذوش الدواء من حد لحد, خذوا الدواء من عند الطبيب وان شاء الله ما تستحقوش باش تاخذوا الدواء, ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه. مازال عندنا موضوع عنوان اخر لكن مش نخليه الحقيقه الاسبوع الفات خاطر الوقت زربنا. ما نبقيت في الدواء خاطر الاسبوع الفارط بقينا فيه, نحب نرجع عندي حنين الاسبوع الفارط. عنوان دونك باش نخليه للجمعه الجايه هو مهم ولكن الوقت ما عادش يكفينا, كما باش نخليه البورتري زاده للساعه الثانيه ونسمعوا اغنيه من عند فتحي. شكرا ليك ونرجع بعد شويه في الجزء الثاني من الدوكانه. مرحبا بالجميع.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين. إذاعة
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بمقرها معرضا للمنتوجات الفلاحية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. وبذات المناسبة يشارك عدد من الفلاحين من مختلف جهات الجمهورية في تظاهرة سوق الفلاحة التونسي التي ينظمها بداية من اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمقره المركزي بتونس العاصمة. أعلن ديوان التونسيين بالخارج عن توفير تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل والمتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة من فرنسا إلى تونس خلال الصيف الحالية، وذلك على متن رحلات الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. ووفق سفارة تونس بباريس فإن الحجز ينطلق على باخرة قرطاج وطنيطة بداية من 11 مايو الجاري ويتواصل إلى 15 جوان المقبل، في حين تنطلق الحجوزات الخاصة بشركة الخطوط التونسية من 11 مايو إلى 20 مايو 2026، على أن يتم التمتع بدعم الرحلات المبرمجة خلال الفترات الممتدة بين 17 جوان و20 شهر يوليو المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك عقب رفض طهران الرد الأمريكي المقترح لإنهاء الحرب. وجدد ترامب رفضه للموقف الإيراني مؤكدا أن واشنطن غير راضية عن هذا الرد. في الأثناء نقل مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات عسكرية جديدة مع تعثر المسار الدبلوماسي. في لبنان أسفرت غارات شنها الجيش الصهيوني صباح اليوم عن استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين، وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة 45 موقعا لحزب الله جنوب لبنان. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى خيار المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني، مشددا على أنه لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة والتنظيم الداخلي للدولة اللبنانية، وداعيا للانسحاب من المفاوضات المباشرة. نفت بغداد مجددا وجود أي قواعد عسكرية أجنبية غير مصرح بها على أراضيها، فيما أجرى رئيس أركان الجيش زيارة ميدانية إلى ناحية خيب لمتابعة الوضع الأمني هناك. بعد الفصل فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب تسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمركز العسكري للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك إلى غاية يوم 31 مايو الجاري. وتدعو الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وذلك عبر إحداث مواطن الشغل. وأوضحت الوزارة أن التسجيل ينطلق اليوم عبر الرابط الخاص الذي وضعته الوزارة لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. انتهى الموجود. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام منتصف النهار في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

0: الدكانة.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رجعنا علم ولدك الأحداش وعشرة دقائق. ديما قد ما نحكيه على علم ولادكم ومازال بارش عندنا ما نحكيه فيه الموضوع هذايا, وأكيد باش نرجعوا له في الدكانة في الأيامات الجاية إن شاء الله. غنية حلوة ومزيانة, علم ولدك إن شاء الله نعلمهم ديما الحاجات الباهية والقواعد الباهية اللي يصيروا بها في حياتهم, والقيم أكيد اللي نغرسوها فيهم من البداية, هذيك هي اللي يعيشوا بها في مستقبلها, مش ليكون مستقبل زاهر. مرحبا بالجميع, نمشيو الفقرة الموالية مع بلقيس.
1: بورتري مع بلقيس.
0: مع بلقيس, واليوم بلقيس قررت باش تحكي لنا على مؤسس علم الاجتماع ووضع اصول فلسفه التاريخ, طبعا صاحب المقدمه. شنو راهي كلمات قليله على البكالوريا استرجع ذكريات البكالوريا. هذا الاسم الكبير اكيد اللي اليوم باش تحكي لنا عليه بلقيس في البورتريت. تفضل بعد بلقيس.
2: تولد العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مدينة تونس عام 732 هجري الموافق ل 1332 ميلادي في فترة حكم الدولة الحفصية, وانشأ في أسرة علم وأدب. هاجرت عائلته من الأندلس إشبيلية لتونس في منتصف القرن السابع الهجري, وتقلدوا أجداده مناصب سياسية ودينية مهمة في كل من الأندلس وتونس, وكانوا أصحاب جاه ونفوذ. حفظ ابن خلدون القرآن الكريم من صغرته في مسجد القبة, وبعد ما تخرج من جامعة الزيتونة رحل المدينة بسكرة ثم الفاس, وين شغل منصب في المجلس العلمي لحاكم المغرب, ومن بعد انطلق الغرناطة ومنها الإشبيلية, وبعدها رجع للمغرب العربي فنزل في مدينة تيرت اللي هي الجزائر حاليا, وين أقام فيها 4 أعوام شرع فيها في تأليف كتابه الشهير كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر, ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر بالمجلدات 7 اللي كتبوا على عدة مراحل, وأنهى كتابة نسخته الأولية في تونس. بعد سافر للإسكندرية لقضى فيها بقية حياته, وين تقلد منصب قاضي, واعتزل ابن خلدون الناس في آخر حياته, وكتب مقدمة كتابه اللي تعرف اللي تعرف بمقدمة ابن خلدون. يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع, وينعمل نظريات على العمران البشري والأطوار اللي تمر بها الدول من مرحلة البناء إلى مرحلة السقوط. قرأ ابن خلدون التاريخ قراءة علمية, واستنتج أن الظواهر الاجتماعية مترابطة ارتباط كبير فيما بينها. استهل زاد أحديثه بالتأكيد على أنه الإنسان ما ينجمش يعيش من غير بني جنسه, وين وضح في كتابه أنه الاجتماع الإنساني ضروري, فالإنساني مدني بطبعه, أي لابد من الاجتماع اللي هو المدنية. قاد علم الاجتماع الوضع أسس علم الاقتصاد الحديث, وين درس أساليب الإنتاج اللي ظهرت في المجتمعات البشرية واللي ساهمت في تطورها من البداوة للحضارة, أي من الاقتصاد من الاقتصار على تربية الماشية والزراعة للصناعة والتجارة. تعرف ابن خلدون زاد بالذكاء والحكمة, وين يلعب دور الدبلوماسي اللي يتوسط بين الدول باش يحل النزاعات في أكثر من مرة, وكان أهل دمشق طلبوا منه يد العون لطلب الأمان من الحاكم المغول الطاغي تيمور لانك. توفى عبد الرحمن ابن خلدون سنة 808 هجري الموافق ل 1406 ميلادي في القاهرة, وين خلى أثر كبير, مازال يدرس في الأوساط الجامعية اللي إلى يومنا هذا معروف. وقد قال فيه البريطاني أرنولد توينبي, وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين, ابتكر ابن خلدون وساق فلسفة التاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل له الفكر البشري في مختلف العصور والأمم.
0: هذا الاسم اليوم اللي اختارت بلقيس عدد ديما احنا عندنا العملية الاستباقية. شنو رأيك بن خلدون تولد في 27 ماي, واحنا على طريقتنا اليوم احتفلنا بذكرى ميلاده على بكري من خلال بورتري ذكرياته.
3: وهو انا نتذكر حكينا على المعرض الدولي للكتاب جمعتين التالي, وقت اللي في افتتاح المعرض انا اتذكر كانت في اندونيسيا ظرف ضيف شرف في المهرجان, وفي الجوله الافتتاحيه كان سفير اندونيسيا يعني في افتتاح الجناح الخاص باندونيسيا كان عرف بجناح خاص في الجناح الاندونيسي في مؤلفات ابن خلدون, كان صرح انها مؤلفات ومرجع اساسي في الجامعات الاندونيسيه.
0: بالضبط ابن خلدون اللي برشا كل واحد يقول راهو معناه الجنسيه للبلاد الفلانيه, راهو تونسي المولد وأندلسي وحضرمي الأصل، خاطر هو يقال أنه من عائلة يمنية ولكنه تولد في تونس، عاش في تونس. فتعرف بابن خلدون التونسي وبرشا كل ما تقرأ حاجة تلقاه يرجع للبلاصة الفلانية، كل واحد يحب يضم الاسم هذا ليه. واليوم حبينا تذكر نحن المرة اللي فاتت قلنا الأسماء اللي نختاروها في البورتري، أسماء نحب الشباب اليوم وشبيبة هذوما تبارك الله عليهم صغيرات توليت لازمهم يعرفوا، على خاطر للأسف البرامج والمناهج اليوم اللي تتقرأ ماهيش كي مقبل. اليوم الأسماء هذه ممكن يعرفوها في اسم نهج، في شارع، في معرفش أنا كلينيك ابنه كذا، نهج ابنه كذا، مساحة كذا، ولكن كي تسأل وشكون وهذا يقول لك أنا ما نعرفوش، نعرفوا اسم شارع ولا اسم كذا. هذاك علاش احنا نحاولوا بطريقتنا هكا ولو بجزء بسيط أنه نعرفوا بالأسماء الكبيرة هذه، كما اختارت اليوم بلقيس تحكي لنا على شخصية ابن خلدون لحداش و16 دقيقة. نمشيو لفتحي وبعد راجعين.

0: فيا يونان يا قاتلي نسمع معها للحداش وعشرين دقيقة ديما معاكم في الدكانة. مرحبا بكم جالسين حتىكش المنتصف النهار فقرتنا الموالية نمشي لها مع بعضنا.
1: هدرة ثقافية مع وليد.
0: أكيد موعد الثقافة والهدرة الثقافية لأمنها وليد كل أسبوع, واليوم حب وليد حدثنا على المهرجانات وإحنا على أبواب صيف وتحذير المهرجانات. وبتبيع المهرجانات يلزمها تحذير على بكري, يلزم ليجين ما هو في مسرحيته توفيق شبالي أجنة, يلزم أجنة يلزم الليجين تجلس وتشتغل على بكري, ما نخليش كل شيء معناه كما يقولوا ليلة سلالة, ونحضر أمورنا على بكري ونشوف شنو عندنا في مهرجاناتنا الصيفية. دونك المهرجانات الصيفية في تونس بديل ترفيهي أم تقليد موسمي؟
2: قبل ما نبدأ أولا نحكينا من أكثر من شهر تقريبا على انتظارات كبيرة كانت تتعلق بالقانون الفنان والمهن الفنية, واللي كان من المتوقع انه اللي كان متوقع انه
0: باش يكون
2: اي المفروض اليوم يجلسوا, كان المفروض هو 28
0: ابريل, احنا قلنا باش نتبع الموضوع هذا
2: المفروض اليوم
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا نرجع عليها وليد الجمعه الجايه
2: ان شاء الله
0: نشوف المخرجات
2: مخرجات الجلسه وان شاء الله تكون حاجه جديده
0: ان شاء الله.
2: في علاقه بالمهرجانات كنا في هدره ثقافيه ولا حتى في حديثنا على التظاهرات الثقافية وكان في علاقة بالحياة اليومية وإلا بالتظاهرات المدرسية وفي علاقة بتنشئة الشباب وبدور الثقافة في أنها توعي وتنمي الشباب وأنها مشروع ثقافي وطني وأنها يعني داخلة في الأمن القومي الثقافي صح. اللي يأسس الوعي الجماعي إيجابي خاصة في مواجهة التغيرات الرقمية والمخاطر هذه متاع المواقع العالمية والألعاب الإلكترونية والإدمان الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وبرش حاجات ظواهر سلبية كنا حكينا عليها في حلقاتنا اللي فاتت, وحكينا زادة على مدى ارتباط التظاهرات الثقافية والمهرجانات بالعطل, خاصة أنه نحن نعرف اللي جمهور المهرجانات في أغلب عائلات تونسية, العائلات عندها ديما التزاماتها, عندها ارتباطاتها المهنية والدراسية, واللي تخلي اللي أوقات فراخة عادة مرتبطة إما بنهاية الأسبوع أو بالعطل المدرسية, وإحنا قادمين على عطلة الصيف اللي هي العطلة الأطول نسبيا يعني مقارنة بباقي العطل, واللي بطبيعتها يعني يتفرغوا فيها أولا العائلات التونسية يعني في عطلة مدرسية طويلة مع عودة التونسيين بالخارج مع الحركية الاقتصادية والسياحية اللي تزيد شوي في الصيف, فبطبيعة الحال يخلي هذا معناها فما تركز كبير للمهرجانات من حيث الكم في الصيف. ولكن ديما احنا يعني في برنامجنا ديما نحاولوا ان نركزوا على الكيف, وقت اللي نشوفوا اللي مثال قبل الثورة كانت المهرجانات تقريبا في الصيف اكثر من 400 مهرجان.
0: هذه سيسرة وكان
2: يعطيك الصحة وقت اللي كان معناها الغاية الأساسية للنظام السياسي وقتها هو توفير يعني اكثر وقت ممكن يعني معبي لإلهاء الشعب في برشا حاجات,
0: خلي الناس تلهى
2: في المهرجانات
0: لانه يعني قبلها كانت 100 مهرجان. تصور انت 100 مهرجان فجأة يعتلي بن علي العرش الله يرحمه وينعمه يولي عندنا 400 مهرجان. خلي الناس تغني وتشتح وتبعد على كل الأمور الأخرى وخلي لي الباقي عليها, انتم براو للمهرجانات متاعكم هنا 400 مهرجان والباقي خليه كيك.
2: ومن هنا نفهموا يعني أهمية المهرجانات, صحيح معناها هي مش ممكن في وقت من الأوقات كانت للسيطرة على الوعي, وقت اللي احنا حاجتنا بها لبناء الوعي الثقافي ان نأسسوا لثقافة جديدة وان تكون بوابة للانفتاح على الخارج اولا من خلال نشر الثقافه التونسيه والفن التونسي سواء كان يعني في المسرح او في السينما او في التظاهرات الاخرى فيها الشعر فيها التظاهرات الفلكلوريه الشعبيه فيها الغناء. ولكن احنا نحبوا معناها انها تكون التظاهرات هذه ما تكونش
0: مفرغة من المحتوى,
2: يعطيك الصحة أيوة. ما تكونش فقط للترفيه ولتمضية الوقت من غير ما أنه يخرج منها الإنسان بفائدة. وقت اللي احنا بعد الثورة ما زلنا تقريبا في نفس الكم, احنا في أكثر من 1200 مهرجان على مستوى الوطني ثم تو حالياً في حدود 298 تقريباً في حدود 300 مهرجان صيفي بين وطني ومحلي ودولي, فيهم 6 مهرجانات تقريباً دولية كبيرة. ولكن أغلب المهرجانات عادة الصيفية نحن نتحدث على حاجتين مهمين, أولاً أنه أغلبها تتوجه نحو المهرجانات الموسيقية وتتعلق أكثر شيء بالغناء، علما أنه التظاهرات الأخرى عادة تكون تستوجب يعني فضاءات مفتوحة، وقت اللي الفضاءات المفتوحة هذه عادة تكون مسارحها وطلق اللي هي مش متوفرة في كل في كل الجهات، اللي شيء اللي يخلي معناها الجهات الثقافية تلتجئ لمنشآت رياضية عادة لإنشاء حفلات صحيح. واللي هي لا تستجيب يعني للحفل الفني في أغلب الحالات. ثم أنه الجهات الداخلية اللي احنا ديما نحكو على مسألة العدالة الثقافية، هو أنه أغلب المهرجانات الدولية ولا المهرجانات الكبيرة عادة تقام في مدن بعينها، مهرجانات كبيرة ترصد لها يعني حتى مليار ونص وزوز مليارات يعني كميزانية، وقت اللي مهرجانات محلية ومهرجانات جهوية خاصة في الأماكن الداخلية ما زالت تفتقر للتمويل، تشهد صعوبات في إيجاد مستشارين ينجموا يوفوا بالالتزامات اللي تنجم توفر لمتسكني المناطق الداخلية الحد الأدنى من الترفيه. وقت اللي احنا معناها نشوفوا تو معناها مع مرور السنوات ومع الصعوبات المادية نشوفوا اللي برشا مهرجانات أفرغت من محتواها، برشا مهرجانات من اللي كانت دولية أصبحت وطنية، ومهرجانات وطنية أصبحت جهوية، ومهرجانات جهوية أصبحت مجرد أيام ثقافية عابرة يعني عادة تكون يعني مؤسسة
0: ببعض سياسيا ببعض
2: صحيح ببعض الهواة أو فنانين محليين، مع دعوتنا ديما لتشجيع الفنانين المحليين، ولكن هذا مهم جدا أن نفتح الجهات الداخلية على فنانين كبار وعلى تظاهرات فنية كبيرة، وقت اللي نشوفه أحيانا تصير تظاهرات في الصحراء، تصير تظاهرات أحيانا في مناطق جبلية، تصير أحيانا في منشآت معناها تاريخية قديمة وإلا أثر تاريخي قديمة المفروض يقع استثمارها. احنا عدنا القصور في تطاوين، عدنا برشا مناطق سياحية في الصحراء في قبلي ولا دوز وإلا في مدنين ولا في جزيرة جربة اللي ممكن هي مستفيدة نوعا ما من موقعها السياحي اللي ممكن
0: مستفيدة، ولكن في نفس الوقت سمحني وليد راو جزيرة جربة زادة فقدت أهم المهرجانات فيها، ولما نتحدث عن مهرجان إليس اللي توقف هكاك فجأة واللي كل سنة واحنا نستناه في عودة هذا مهرجان العريق اللي استقطب أسماء كبيرة وكبيرة وقفت على ركح إليس دولي، وما نعرفوش الحقيقة هل أنه مازلنا باش نجمو نسترجعوا هذا المهرجان المهم ولا ليه.
2: برشا مهرجانات تو يعني تم إلغائها أو تم التخفيض في عدد أيامها أو في الميزانية المخصصة لها، وهذا اللي خلى أغلب الناس يصير لها نوع من العزوف عن المهرجانات اللي أصبحت حكينا في أكثر من مرة على أنه المهرجانات أصبحت تكرر في نفسها، أصبحت برشا جهات للأسف يعني تخصص مهرجانات فقط لملء فراغ في الأجندة أو في رزنامة التظاهرات الثقافية، وقت اللي كتجي على عين المكان تلقى جمهور صغير، تلقى ترويج ناقص، تلقى
0: حتى العروض وليد ما فماش انتقاء الحقيقة معناها ممتاز للعروض، ملء فراغ
2: هذا مش فقط في التظاهرات المحلية وإلا الجهوية اللي احنا نطالبه كما قلنا في مستوى العدالة الثقافية أنها تشمل كل الجهات حتى في مستوى المهرجانات الكبيرة كما مهرجان قرطاج ولا مهرجان سوسة ولا مهرجان دقة وبرشا مهرجانات يعني الجدل ديما قايم خاصة في الصيف، وقت اللي حتى في نوعية العروض حتى في انه يعني واحنا شفنا يعني جدل كبير في السنوات الفارطة انه العودة للقديم يعني بين يعني الجدل اللي يقوم من أحقية اعتلاء جيل جديد للفنانين لمهرجانات ناس تعطيها يعني اسم غير متاح لمن هب ودب كما يقولوا، وفي المقابل ناس أخرى تعترض أنه إلى متى باش نبقوا نجيبوا في أسماء لمدة 20 و 30 سنة باش يبقى يعود لي في غناية معناها ممكن عندها 30 ولا 40 سنة بتذاكر يعني بأسعار خيالية في السوق في السوق السوداء بخامة يعني أكلها الزمن وبصوت تلاشى فقط يعني من أجل جلب الفنان هذاك يعني
0: حاجة أخرى زادة وليد سمحني، وانت تحكي على العدالة الثقافية أين معناه كيفاش نجمو نحكيو اليوم على عدالة ثقافية وانت اليوم المندوبيات الجهوية اللي هي في الولاية الداخلية، وخلينا ناخذ مندوبية متاعنا لهنا في تطاوين نتحدث، ما معنى أنك معناها تفرض عليها أنه كل السهرات هي إلا العروض المدعومة؟ علاش ما توفرش ميزانية محترمة للمندوبية باش هي زادة تجيب لك فنانين في مستوى تطلعات الجمهور؟ لأنه أنا برشا مرات لما قابلت الأصدقاء هنا وناقشت معهم يقول لك إحنا ما نجمو نجيبو إلا العروض المدعومة، علاش ما تعطيش في بلايس أخر؟ علاش الجهات الداخلية تفرض عليها العروض المدعومة؟ يا سيدي أنا نحب فنان باهي، نحبو برشا فنانين ونحبو زادة الفلوس ونحبو الإشهار. وقت الإشهار فتحي عندك الحق تفضل راجعين.
3: إشهار تختزم شركة اليوني المسعدي السوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: دونك نرجع نواصل معكم في الهدرة الثقافية كيف ما العادة مع وليد، وحنا نحكيو على المهرجانات الصيفية في تونس، وأنا كنت جبت نقطة وخصيت بها المندوبية، نحكي على المندوبية متاعنا، نحكي على جهتنا ورا، ونحكيو على تونس الكلها، بلادنا الكل وجهتنا الكل، لكن هذه وضعية احنا قاعدين نعيشه فيها كل عام كل موسم. أنا شنو ذنبي كمواطن نحب نمشي نتفرج في فنان أنا نحب نشوفه، أنا نحب نحضر للسهريات متاعو، علاش ما يجينيش هنا التطاوين؟ على خاطر المندوبية ما تنجم تبرمج إلا العروض اللي مدعومة من طرف الوزارة. علاش الوزارة ما تعطينيش ميزانية محترمة للمندوبية متاعنا لهنا والمندوبيات الكلها متاع الولايات الداخلية باش الناس تتفرهد؟ يا خويا على الأقل يجينا الصيف نجم نشوفه سهرية، نجم نشوفه فنان منا ليه نحضروا الفنان احنا نحبوا حضروا له. ما هكاك تعرف كيفاش، تعرف شنو معناها كيفاش نصفوها الحكايه؟ كانك تجيب تحط لي ماكله قدام الطاوله تولي يكون نجم الماكله ديك ما نحبهاش، نحب ناكل حاجه انا نحبها.
2: حتى الاعتمادات المبرمجه يعني للعروض المدعومه لا تفي ولا لا تكفي يعني المندوبيات انها توفر عروض ترتقي ترتقي معناها الانتظارات، حتى الناس اللي تحب تشوف ناس جديدة ما جاتش التطاوين ولا مدنين ولا جابس ولا قبلي. والحاجة الأخرى هو أنه المهرجانات الكبيرة أصبحت الآن في يد متعهدي الحفلات، إلى درجة أنه معناها حتى العام اللي فات وكانت الجدل هذا يعني وصل حتى مهرجان قرطاج، وأنه يعني ولا تسمى على اسم متعهد أكثر منه على وزارة الثقافة وقت اللي يعني
0: ليه ولد عرب
2: وهو كذلك
0: ولت عرابا، معناها خلينا يعني نقولوها بصريح العبارة، ولت عرابا ولت الناس زدت تخدم في بعضها، والجمهور من عرش ساعات يبدأ يتبع كيكا كما ديما تقول بلقيس تبعي تبعي بلا هكا ماشي سهرية وكهو والتذكر نار وما نحكي لكش، وفما عروض كل عام نفس الحكاية كل عام. ما نعرفش أنا هل أنهم هما زدة عاملين كونترا مع المهرجانات ذي يلزمهم كل عام يطلعوا على السين وكل عام ياخذوا ما كتب من ربي، معناها تبارك الله هو مش ما كتب من ربي هو ما كتب من ربي معنى ما شاء الله، والناس هاي سنة البي متاعهم سنة بخمسين، العام الجاي بسبعين، العام اللي بعده بثمانين، العام اللي بعده بمية بمية وعشرين، علاش؟ خطر الاسم الفلاني وهي نسخة متاع السنة الفارطة واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. ما نعرفش علاش احنا لتوا مازلنا نعانيو في المشاكل هذه. عندك تعليق بلقيس؟
4: هو الأغلب المهرجانات الصيفية حسب ما نعرف تكون كما قلتي أنت مدعومة وإلا تعتمد على أنه الدعم يكون من وزارة الشؤون الثقافية،
0: توفر زي ما توفر الميزانية المحترمة،
4: والسنة الميزانية حسب ما شفت الأرقام اللي عندي ضبطت وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2026 ب 460.999 مليون دينار مقابل 425.490 مليون دينار في سنة 2025، يعني صار زيادة تقدر ب 8%. معناها نورمالمون المبلغ هذا يكون مقسم بعدل معناها على المهرجانات الموجودة، لكن اللي نشوفه فيه انه المهرجانات الكبرى قاعدة تاخذ في دعم اكبر برشا كما مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات والكل، بينما ثم 1200 تظاهرة في تونس كاملة تاخذ في تفتوفة، معناها يقسموا فيها بيناتهم.
0: لا مش تفتوفة، فتفوتة تفتوفة باهية.
4: والله حبيتك تجيني وتقولي لي معناها كلامي غلط.
0: اي هاني صلحتك، ماهيش تفتوفة خاطر تفتوفة هذه يختفوا فتفوتة جاي من الفتات، يرميهم الفتات يعطيهم عروض مدعومة، اشرب ولا كسر قرنك، هذيك هي العروض. تحب تجي تتفرج ما تحبش تتفرج انت حر.
4: صحيح، معناها اللي نشوفه فيه اللي فما اقصاء للمهرجانات ولا والله حتى الندوات والمسرح كله مربوط، معناها نحس اي حاجة موجودة في جهات داخلية يتم اقصائها وتهميشها، بينما والله اغلبية المسرحيين واغلبية المشاركين تلقيهم معناها جايين من راهم جايين من من من الجنوب ومن الوسط ومن بلايص معناها معناها نورمالمون يكون فما تقدير لكل الناس من كل الجهات. لكن الحاجة الباهية اللي شفتها ما نعرفش إذا هي دخلت في حيز التنفيذ وإلا لا، هي بدأت في 1 أكتوبر، إنه تم طرح الموضوع ومناقشته في موضوع توزيع الدعم بإطلاق المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي.
0: هي حكينا عليها هذه يا بلقيس، المنصة
4: حكينا عليها
0: هذه.
4: لكن هي هي الأهداف متاحة، ما احنا نذكره لعل
0: ذكرى تنفع
4: باش تسمح برقمنة آلية الدعم الثقافي اللي كانت قبل تتخدم بطرق كلاسيكية، باش تسمح زادة معالجة الملفات بطريقة إلكترونية وإتاحة
0: باش حرب الفساد
4: وباش توزع يكون توزيع عادل للموارد المالية. أنا اللي شفته معناه واللي حكينا فيه المرة اللي فاتت حبيت نعرف وينه، معناه احنا ديجا نعاودوا ديما نحكوا فيها في الثقافه في الهدره الثقافيه، عمري ما ريت هدره ثقافيه كان فيها يعني حاجه مصرحه ولا ما فيهاش تعطيل. الحاجه الاخرى هي
0: خارج عن نطاق وليد، وليد فقط يطرح
4: هو الموضوع ويقوم بالواجب نتاعو.
0: معناه المشكله مش عند وليد،
2: علما انه حتى المنصه اللي تحكي عليها معناها وكان لطلب الدعم للمشاركه في التظاهرات الثقافيه هي نفس يعني تشملها نفس البيروقراطية اللي
0: طبعاً
2: سيطر على الإجراءات الورقية العادية، خطر في نهاية الأمر نفس أجال التنفيذ نفس أجال الدعم، واللي عادة يعني ما توصل يتم دراسة ملفك إلا ما تكون أنت التظاهرة متاعك يعني يا إما وصلت وإلا سي ما عادش عندك مجال أنك تنظمها. الشيء اللي يلتجي ليه الأغلب الناس إما للتأجيل أو الإلغاء.
4: أي وحاجة أخرى إنه حتى التذاكر يا أخي ما تشوفوش اللي هي غالية جدا، معناها حتى طبعا الزوالي ما ينجمش معناها كما نشوفوا كل شيء نعطوه حقه، حتى الثقافة زادة وحتى الغناء وحتى الحاجات اللي معناها تنجم تبدل لي المود متاعي وتنجم تعاوني في تنجم تنحي الضغوط النفسية والكل علاش الغلاء، معناها نجم إن كان الطبقة البرجوازية ولا كان الطبقة اللي جست تسلف باش أنا نمشي نبدل الجو بعد نرجع مريض نفسي جس باش نمشي نخلص الدين اللي عندي. والحاجه الاخيره اللي ديما نعاودوا نحكوا فيها، علاش ديما نختاروا في نفس الاسامي نفس الريبرتوار نتاع الاغاني نفس العباد اللي يجونا؟ يا اخي بدلوا لنا الوجوه شويه، رانا فدينا
0: والله النجم ماذا بينا نشوفوا بالحق، ماذا بينا نشوفوا السنه ان شاء الله يا ربي. مثلا مهرجان تتاوين الصيفي نتمنى انه السنه تكون دوره فيها اسماء جديده، سهرات تجذب شويه، راهو ابناء الجهه على عين وعلى الراس، لكن مش بالضرورة إذا كان أنت عندك فنانين معناه من أبناء الجيزمهم كل عام يغنيوا في التتاوين، بالعكس خليهم معناه يتعرفوا أكثر وينفتحوا أكثر، معناه المهرجان خليهم شي يغنيوا في ولايات أخرى، أنت زادة جيب لنا أسماء أخرى ما فيها بس، وحتى كي يجيونا زادة فنانين من الخارج ندعم الفنان التونسي لكن زادة فنانين أخرين. مهرجان محترم، مهرجان تتاوين صيفي كما برشا مهرجانات أخرين. سينو يا خويا الناس اللي عندها الجمعيات بالفعل اللي تضرب هذيك المهرجانات تاعها وتكون عندها ميزانية خاصة متاعها، هذيك مهرجانات بالفعل تعمل سهريات وتجيب أسماء كبيرة. أنا نقول كلمة واحدة، أنه حان الوقت، لأنه يعني تونس تراجع سياستها الثقافية وخصوصا في قسمها الترفيهي، وإعادة النظر في خارطة المهرجانات التونسية ورسم استراتيجية واضحة تعتمد أساسا على بعث أقطاب لمهرجانات وتظاهرات وأنشطة إقليمية وجهوية. هكا ولا
2: وهو كذلك
0: نسمع أغنية ورجعين.

0: هذه الأغنية التونسية ريتو محليك تنفتح يا زادة على العالم العربي وتخرج ويغنيوها فنانين عرب كما باسكال مشعلاني اللي غنيت ما حبيتش عمري ما نحب، لكن احنا ديما عايشين بالمحبة ومحبتنا ليكم ديما متواصلة. مرحبا بكم، معكم دايما على الأولى والحرة في أكيد دكانة ومواصلين في فقرتنا الأخيرة
1: منا ليكم. أي منا ليكم،
0: منا ليكم الموضوع على الرئيسي في الدكانة، واللي هو احنا ديما نقوله ونعمله في عملية استباقية. الموضوع هذا كنا مش نحكيه فيه الأسبوع الفارط، بعد خلينا الاستباقية على جهة، وقلنا الجمعة الجاية توافق 12 مي، و 12 مي هو تونس تحتفل فيه بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري، وبتبيعة هو نفس معناها تاريخ ذكرى الجلاء الزراعي اللي كان في 12 مي 64، واللي استرجعت فيه الدولة التونسية أراضيها الزراعية من المستثمر. نحن نستناو باش نسترجعوا بذورنا الأصلية، والبذور أنا ديما نحب نقول البذور الأصيلة خاطر نحس بالحق فيها الأصالة. دونك هذا هو الموضوع اليوم اللي حبينا نطرحوه في فقرة منا ليكم، الأمن الغذائي حتى نحققه بتبيعة لابد من استعادة البذور الأصلية، ولكن ما نقوله بلهجتنا العامة الزريعة اللي هي أصناف معناها محلية ميزتها أنها تقاوم الجفاف، تقاوم الأمراض، تقاوم الملوحة، وبتبيع قيمة غذائية عالية برشا وممتازة، وتتأقلم مع المناخ التونسي. لكن بذورنا خسرناها، ضيعناها، فرطنا فيها، وبدينا نستورده في بذور هجينة تستهلك برشا ماء عكس بذورنا تماما اللي هي رهان المستقبل الزراعي في تونس. اليوم ناكلوا دلاع ما فيش المطعم تاع الدلاع متاعنا، ناكلوا بطيخ ما فيش المطعم تاع البطيخ متاعنا البنين، طماطم مع شكل البنة متاعها، الفلفل، كل حاجات، القمح ما نحكيوش. دونك فرحنا والله بك النجاح اللي حكينا عليه المرة الأخرى، تبارك الله عليهم في بنك الجينات. دونك تحس أنه فما اشتغال على الموضوع هذا، وفما سعي اليوم لمعنى استعادة البذور متاعنا، البذور الأصيلة.
2: هو الموضوع بدا من سنوات طويلة، وقت اللي فما كذبة كبيرة تبنت في عقول التوانسة، ولا أنا اللي يعني برأيي الشخصي نشوف اللي ما زالت متواصلة، وقت اللي تم إقناع التوانسة أن تونس هي بلد سياحي، وأنه تونس مستقبلها في السياحة واقتصادها مبني على السياحة، وأنه يعني كل شيء في بنيتها التحتية وإلا في مستقبل أبنائها ولا منشآتها وإلا هو مبني على السياحة. وقت اللي احنا من قديم الزمان ونعرف التسمية اللي عين نسمع فيه واحنا صغار، احنا مطمور روما،
0: مطمور روما
2: كانت يعني شمال إفريقيا يعني معروف بالفلاحة، وأنه يعني إمبراطورية رومانية كانت يعني مخزونها كان يستمر

0: الفلاحية تنجم تستنزف المخزون المائي التونسي باش نولوا في مقابل دعم تونس للنشاط السياحي انه تخلي منتجاتها او بذورها الاصليه على شيرة وتستعمل منتجات سريعه
1: بالضبط
0: سريعه الاستنبات كما يقولوا خاصه الشركات العالميه اللي ولت
1: سريعه العطاء
0: خاصه انه دورتها الاقتصاديه سريعه مع انتشار الباكورات والبيوت المكيفه
1: بالضبط.
0: وهيمنه الشركات العالميه على الاسواق الخضر في العالم خاصه وقت اللي نعرفوا للامن الغذائي مبني اساسا على الحبوب الزراعات الكبرى والخضر. احنا ماناش عايشين بالبنان والتفاح، احنا عايشين بالفلفل والطماطم والقمح والشعير والروز والحاجات هذه
1: بالضبط.
0: وهذه السلاح اللي خلى انه القوى الاقتصاديه الكبيره ولا الشركات الكبيره هذه متعدده الجنسيات تسيطر على الدول من انها من خلال انها تسيطر على قوتها. انا نسيطر على قوتك فانا نسيطر عليك ونسيطر على قرارك
1: طبعاً.
0: الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي وحتى التعليمي، ونفرض عليك املاءات خاصه مع الوقت اللي يكون الزريعه يعني قصيره المدى، تنجم تعطيك زريعه في ظرف منتوج في ظرف قصير ولكن على المدى الطويل يعني تعطيك ثمره غير قابل للتجديد. تعطيك غلة كبيرة لكن ما تنجمش يعني احنا استنسنا من اللي نعرفه اللي الفلاح كان يزرع كان جزء للاستهلاك الشخصي جزء للسوق وجزء للبذور متاع العام الجاي. تولينا نزرعه ونبيعه كل شيء، علاش؟ على خاطر ولينا ناخذه في لا ولينا فرحانين والله خذيت معناها غلة من غير زريعة من غير قلوب.
1: شفت
0: وقت اللي هذيك معناها كلها معدلة وراثية. احنا بكري ممكن كنا نحكوا في نظام الطيبات على خاف يديروا علينا الجماعة في مسألة انه معناها الخضر والمنتجات الزراعية المعدلة جينيا اللي بخلاف يعني مظهرها الصحية يعني اللي تنجم تكون معناها فيها حتى اللي تم تصنيفه يعني كمواد مسرطنة في بعض المنتجات، خاصة وقت اللي احنا نستهلكه من غير ما نراقبه. احنا تقريبا بين 70% من الخضر و95% العفو 70% من الحبوب و95% من بذور الخضر هي مستورده وتجينا من شركات يلزم تبيع لك كل عام، يلزم كل عام تعاود تشري بذور نتاع العام، ما عندكش الحق. وقت اللي احنا كان يعني باب نتاع اكتفاء ذاتي سواء كان في الخضر، وانا حتى مده التالي كنت شفت في بودكاستك مع خبير غذائي في تونس متقاعد
1: متقاعد
0: عدى عمره في مساله الامن الغذائي وفي مساله يعني تعامل تونس على مدى سنوات طويله من الاستقلال حتى التو في تعاملها مع المنتوج الفلاحي، وحكى على الزيوت وعلى البرتقال وحكى على الخضر. قال احنا يعني حتى احنا عندنا نوع من كذبه كبرى في مساله انه يعني نخدموا برشا على صوره كانت رايجه في وقت من الاوقات مثلا انه القوارص التونسيه كانت الافضل في العالم، وقت اللي تو ما عادش حتى قادرين المنتجين انهم يصدروها. علاش؟ لان ولت برشا دويات ولت برشا معايير ما عادش متطابقه.
1: يا اخي شفتوا معنا سنين خاصه سنين هو كل عام، لكن سنين برتقال ما فماش مطعم برتقال مدلينا ما هكا اللي كعبه قبل تبدا تاكل كعبه البرتقال التونسي وتبدا تستمتع بك المطعم هذاك ما عادش فما
0: ما عادش وقت اللي يحكي معناها قال المفروض اللي التوانسه يستثمروا في الفرنج والزهر والتقطير والعطرشيه والحاجات هذيك وتجيب يعني ايرادات ماليه اضعاف اللي كانوا باش يجيبوه من البرتقال. حكى على الطماطم وحكى على الفلفل وقت اللي المفروض احنا نستثمر فيهم، قال اللي نجموا وقت اللي نجيبوا معناها معجون نتاع الطماطم والهريسه اضعاف اللي نجموا ندخلوه بزيت الزيتونه والبرتقال.
1: صحيح.
0: يعني احنا في الوقت اللي المفروض نستثمروا فيه في يعني بذورنا الأصلية، وقت اللي المعهد الوطني للبذور يعني هذا قاعد يعمل في مجهودات من أجل أنه يستعيد بعض العينات كل مرة
1: دور كبير زي البنك الوطني للجينات،
0: ولكن المفروض هو أنه تكون شبكة كبيرة على مستوى يعني كامل البلاد التونسية في أنه توسع المساحات اللي تشمل يعني إعادة إحياء البذور الأصلية. فما بعض المحاولات من بعض الفلاحين، أنا شفت حتى مبادرات مزيان على الاخر في انه بعض الناس يعني يتبادلوا البذور بشكل مجاني ساعات يعني في شكل
1: شفت خاصه في المستير
0: في المستير وفي سوسة
1: ان شاء الله تتعمم هذه
0: وانهم يتبادلوا يعني بشكل كيف نقولوا احنا معناها بشكل مصوت صغار معناها يعني عينات صغيره بينات بعضهم، وكل عام يعني مثلا مسار طويل يمتد على مدى سنوات. وشفنا برشا فلاحين وصلوا يعني حتى في القمح التونسي يعني وصلوا عملوا جد، وإحنا حكينا على البحوث التونسية من فاتت والاكتشاف تفكيك الجينات بتاع القمح الصلب التونسي. نفس الشيء فما مواطنين وفما ناس مغرومين قاعدين يحاولوا أنهم يرجعوا أنهم يكبروا في المساحات.
1: إن شاء الله
0: احنا نوصلوا معناها أن نرجعوا البذور الأصلية، ولكن هذا عمل مشترك ما هوش من الجمش يكون طبعا.

0: فقط عمل الدولة وإلا وزارة الفلاحة وإلا وزارة البيئة، هذا وزارة الاقتصاد، عمل للفلاحين والمستثمرين الكبار اللي يلزم يستثمروا فعلا في حاجات تنجم تكون ممكن في وقت من الأوقات وتاخذ برشا وقت، تاخذ برشا فلوس، وتاخذ حتى ممكن مدى زمني طويل شوي، ولكن
1: مثال شنو المدى
0: الطويل كبير برشا، خاصة كما حكيت أنت معنا في مسألة أنه هذه بذور تتلائم مع مناخنا، مقاومة للأمراض للحرارة وللجفاف ولنقص الأمطار.
1: ما فيش شك ذي البذور اللي زرعها البربر وزرعها القرطاجيين من آلاف السنين، وللأسف الشديد جات فترة وتفرت فيها. فدعوة أكيد للطرق اليوم، العودة للطرق البيولوجية حتى نحافظوا على زراعاتنا. وتعرف حتى الزيتون هكا شوية لمستوا الموجة هذه، خطر جات فترة متاعها وبش يجيبوا زيتون من إسبانيا ويعيش 14 سنة ويعطي بسرعة. يا ولدي ما تجيبش من إسبانيا وما تجيبش من إيطاليا، عندك الزيتونة التونسية المباركة اللي الحمد لله يا ربي زيتنا اليوم قاعد يتحصل على المراتب الأولى في كل المسابقات العالمية.
2: هو أنا من بكري نحكي على التبعية وصلنا نحكي على التبعية حتى في البذور الأصلية معنا، معناها الإشكالية هذه مطروحة لها سنوات أنا نشوفها، وديما فما حديث على اختفاء البذور الأصلية متاعنا، وكل واحد يعطيك معلومة كي تبدأ تبحث وإلا تشوف، معناها ما فماش حاجة هكا عرفتي، خطر كي تعرفي أنت السبب ولا الإشكالية فين على الأقل نجمه معناها نلقوا حلول. لكن أنه نسمعوا أنه أغلبية الشعب التونسي يستهلك في الخضروات من بذور مهجة مستوردة من الخارج، وكي تسمعي زاد أن الدولة تستورد ما يقارب 100 مليون دينار من البذور ذات المردود المنخفض من قبل شركات أجنبية، معناها شوفي أنت المبالغ المالية الكبيرة جدا اللي معناها نخسروا فيها جس باش نستوردوا من برا، اللي بينما احنا بلادنا كانت تخرج
1: ونخسروا عليها برشا ماء ونخسروا عليها برشا اسم دوقتي نحن بذورنا ما تحتاج
2: ولا، معناها احنا الفلوس اللي نورمالمون نستثمروها في حاجة أخرى احنا ناقصين فيها بالحق في تونس، نستثمروها في حاجات احنا الاولى معناها انها تكون موجوده في بلادنا
1: بالضبط.
2: فهذا خايب جد ماهوش حلو. لكن الحاجه زاد لزفي الخايبين في الحكايه هذه انه في بالك برشا امراض قاعده تخرج من البذور ولا الخضر المستهلكه من الخارج، معناها تصوري انت هي جايه من بلاصه تكون فيها مطر وفيها طقس معتدل وطقس فيها برشا معناها مكان فيه برشا ري وبرشا ماء، جيت تجيبها هنا في سيدي بوزيد ولا تجيبها في قفص بلاصة معناها ولا في تطاوين ولا ما نعرفش نوين، بلاصة جافة جدا كيفاش تحبها تطلع ولا كيفاش تحبها تنفع ولا كيفاش تحبها، معناها هي كانت في بلاصة معناها الأرضية ولا البلاصة اللي كانت فيها تنجم تطلع فيها بطريقة صحية تتبدل المناخ ويتبدل ونقص الري ونقص الماء، خاطر احنا نعانوا فيه باش يخرجنا الأمراض وباش نعانوا منها. وحسب انا ما نعرفش ريت انه زيتوننا وشعيرنا وقمحنا الكل هذية فيه موجود في بنوك الجينات في بلدان كما أمريكا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا، معناها هو موجود وحطوه غادي كاحتياط استراتيجي.
1: ريتو اللي عملنا 400 مهرجان هذاك هو نفسه اللي هز البذور متاعنا فرت فيها ولا باعها ولا ما نعرفش لحسابه ربي
2: اي ولا ويحاولوا انهم الشركات العالميه هذه تاخذها وتعمل راهو تعمل فيها تعديلات
1: هذاك علاش قلنا من بكري
2: يخرجوها في شكل بذور متجدد معناها
1: هذاك علاش قلنا بكري دور البنك الوطني للجينات مهم جدا،
2: مهم جدا
1: التحرك نتاعهم مهم جدا، متضافر الجهود زاد كيف في الاطار هذا وعوده الفلاحين معناها احساسهم بالمسؤوليه وانهم يرجعوا اليوم للطرق البيولوجية حتى يحافظوا على زراعات مهم جدا، وهذا اللي يلزموا يصير شوية والعودة وزادة كيف معناتها التخلص ربما من البذور هذية بشوية بشوية الهجينة يلزم زادة الواحد يعطيك الصحة ما نجمش يكون هكا فجأة ما تتنحيها، لكن لا تتخلص تدريجيا شوية بشوية ونسترجعوا البذور متاعنا وترجع الخضرة الفاوحة التونسية وترجع الفاكهة تبارك الله معناها التفاح والمشماش والبرتقان اللي تشم ريحته من وين والقوارص اللي اليوم واللي تاخذ برتقانه ما فيها حتى شيء من البرتقان الا الشكل واللون، الطماطم زادها كيف تقبل كي حتى تعمل هكا سلطه تقص سلطه تونسيه ريحه الخضره نتاع السلطه تعمل 66 كيف والبنه نتاعها اليوم كاينك تاكل في ورقه تاكل في كاغت، ما فما حتى مطعم لا في الخضره ولا في الغله، هذا الكل مش نوع من هالبذور الهجينه هذيا اللي اليوم نستهلكوا فيها واللي هي مزروعة للأسف شديد في بلادنا وبذورنا الأصيلة فرتنا فيها واعطيناها. إن شاء الله يا ربي تتضافر جهود الناس الكل ونسترجع البذور متاعنا وحتى نحقق الأمن الغذائي. بالطبيعة لابد من استعادة البذور الأصيلة. هذا موضوعنا اليوم اللي حبيناه يتزامن مع اليوم الوطني للفلاحة. إن شاء الله أكيد هو يوم يكرم فيه العديد من الفلاحين الناس اللي تعطي في هذا المجال. إن شاء الله ربي يعاونهم إن شاء الله كل عام وهما بألف خير وكل عام إن شاء الله والفلاحة في ازدهار وترجع بلادنا كما نعرفوها تونس بالفعل الخضراء. وصلنا معكم لنهاية رحلتنا اليوم في الدكانة. شكرا وليد.
0: يعطيكم الصحة وشكرا مستمعين الكل وإن شاء الله وفينا.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي. شكرا بلقيس.
2: مشكورة عايشك.
1: يعطيك الصحة. عبدو يرجع إن شاء الله معنا الأسبوع القادم. شكرا فتحي في الإخراج الفني. يعطيك ألف صحة. ليلى كنت معكم زيدا من أمام الميكروفون. نرجع نتقابل إن شاء الله أنا وياكم نسهر غدوة في ليلى مع الموسيقى وأنا والفريق نتقابلوا الثلاثة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري نشرة الظهيرة، نبدأها بأبرز العناوين. اليوم إقلاع رحلتي الثانية لحجيج ولاية مدنين وعدد من حجيج مارث من ولاية قابس. تونس تحتفل اليوم بعيد الجلاء الزراعي، وفي تطاوين تنظيم معرض للمنتجات الفلاحية. ديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لإفادة العائلات محدودة الدخل للعودة خلال هذه الصائفة. ودوليا وساطات إقليمية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوية مع حركة الملاحة الدولية. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. أقلعت صباح اليوم الرحلة الثانية لحجيج ولاية مدنين من مطار جربة جريسة الدولية، ومن بين الحجيج حجيج معتمدية بن قردان، وعددهم 65 حاجا وحاجة، وعدد من حجيج معتمدية مارث من ولاية قابس. يذكر أن هذه الرحلة كانت قد انطلقت من مطار قرطاج، وعلى متنها 140 حاجة من مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أكده أيمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين للزميلة لميا بن غالية. هذا وستكون الرحلة الثالثة والأخيرة من مطار جربة جريسة الدولية، ومن 14 من مايو الجاري، وتشمل حجيج معتمديات جربة الثلاث وجريسة. وينتظر أن تقلع طائرة الخطوط التونسية التي ستقلهم حوالي الساعة 11 صباحا، وعلى متنها 254 حاجا وحاجة. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بمقرها بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام معرضا للمنتجات الفلاحية. يندرج التنظيم المعرض تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة وذكرى عيد الجلاء الزراعي. عمرو جراي رئيس دائرة الإحصاء والدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يقدم إطار وأهمية هذا المعرض أو هذا الشعار، في استضافة أمنها الزميل خميس ببطان.
1: تونس اليوم تراهن على القطاع الفلاحي كقاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي، ونسعى اليوم يعني لتحقيق الأمن الغذائي بعد أن تم يعني في عدة سنوات في مرات عدم الوعي يعني بهذا الحس وتذيله يعني الأولويات في تونس، حيث عاد يعني هذا التحدي إلى الواجهة خاصة بعد أزمة كورونا العالمية وحالة الهلع التي أصابت يعني عديد الدول الموردة بعد غلق كافة يعني المسالك البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى ما اصطلح عليه بالصدمة الغذائية إثر الحرب الأوكرانية الروسية وما رافقها من ارتفاع في الأسواق العالمية. وهذه الأزمات يعني فرضت حسابات جديدة وسياسات مفادها أساساً أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي، ونحن اليوم نحاول يعني لتقلص التبعية نحو الخارج والتحقيق الأمن الغذائي بقدر ما يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب يعني إعادة التعامل مع هذا القطاع بمقاربات جديدة تبنى أساساً بالأخذ الاعتبار أو الأخذ في الحسبان التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة التغيرات المناخية واحتدام أزمة ندرة المياه.
0: وعن أهمية معرض المنتجات الفلاحية الذي ينتظم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على هامش الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، يضيف رئيس دائرة الإحصاء والدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين عمر جراية.
1: المندوبية تنظم تقريبا لأول مرة معرض للمنتوجات الفلاحية، وتساهم فيه بالأساس المجامع النسائية، ونحن ندعو الجميع إلى زيارة هذا المعرض الذي يعني تتوفر فيه عديد المنتوجات الغذائية والمنتوجات التقليدية، وربما البعض من شبابنا لا يعرف هذه المنتجات، في هذه فرصة. هو هذه الهياكل النسائية الريفية يعني التي تولاها مجامع التنمية النسائية، يعني تعرض عديد المنتوجات التي تمثل يعني موارد رزق وإحداث فرص عمل يعني جديدة لهذه الفئة.
0: ينظم اليوم أحد المناطق القاحلة بتطاوين يوما تكوينيا حول التقنيات الزراعية وطرق استخراج الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، وذلك بمشاركة ثلة من المستفيدين وكذلك من الخبراء في المجال. فرح بن سالم المدير الجهوي لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين يضيف في هذا السياق:
2: باش نترقوا إلى أحسن الطرق وسبل لتقطير هذه الزيوت وتحصل على زيوت على جودة عالية حسب المعايير الدولية، وطرق استغلالها في عديد المنتجات التجميلية وإلى غير ذلك، ومنها حتى الأدوية. نظرا في المعهد عنده عديد نتائج، خاصة مبارات الاختراع في مجال النبتة الطبية والعطرية على منتوج معناها تجميلي ومنتوج طبي ضد عفنا حكم الله سرطان الدم وإلى غير ذلك. حبينا ندخلوا زراعات اللي هي عندها قيمة مضافة كبيرة برشا، حتى زيوت النبتة الطبية والعطرية هو في المستوى الدولي، وهذه الطلبات خاصة من الشركات الكبيرة نتاع العطورات. لذلك في أبحاثنا احنا استأنسنا النباتات اللي هي موجودة في الجهة سلسلة جبال مطمطة في تطاوين ومدنين وقابس.
0: دائما ضمن شأن الفلاحي، وفي جريس يستحضر الفلاحون يوم الجلاء الزراعي عن ضيعة شماخ يوم عادت الأرض إلى أهلها بعد سنوات من الاستغلال والاستعمار. الجلاء الزراعي بالنسبة لمحمد الهشمي عبيشو يمثل أكثر من قرار تاريخي، بل ميلاد كرامة جديدة للفلاح التونسي الذي آمن أن الأرض لا تخون من يصونها، وتحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المش.
3: عملية الجلاء الزراعي هو تتمت الجلاء العسكري اللي وقف في بنزرت، من بعد الجلاء الثاني هو الجلاء الزراعي. ولهذا الجلاء الزراعي وقتها ذكر كونه المعمر كان في ضيعة شماخ، كانت تسمى ضيعة، كانت الكبانية حتى الاسم كان أجنبي. نجم تقول كانت سيطر على الجهة كل، وكانت الناس كلها تخاف من المسؤولين بتاع الضيعة، وكان ثم رعب بالنسبة للمواطنين، وكان يخافوا حتى باش يهز الحشيش ولا يهز طرف زيتون ولا حاجة، كان ديما مستهدف وديما مهدد، وكانت وقع عليهم حتى عدة أنواع من التعذيب. من جملة التعذيب كانوا يهبطوا اللي شدوه يحشف الحشيش، كان يهبطوه في زنزانة لوطة ولا في ماجن لوطة، يقعد نهار ونهارين حتى يفرج عليه. ولهذا كان الجلاء الزراعي هو جلاء بيتم عليه كلمة، كان طيب وكان عنده صدى كبير الجهة، وانتعشت الجهة بعدها ورجعت نستخدم بكل أريحية في الضيعة هذه، وكانوا هم المسؤولين نجم تقول كان يخدم في رزقه معاش يخدم في مع المستعمر.
0: تبذل بلدية بن قردان مجهودات حثيثة للارتقاء بالوضع البيئي من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية وتكثيف الحملات الميدانية بكل العمادات، حسب إفادة معتمد بن قردان سامي خليفة للزميلة عفاف الودرني.
4: بلدية تم تعزيزها بمعدات ثقيلة جديدة سواء على مستوى وزارة الداخلية أو بمجهود ذاتي من البلدية. حاليا عندنا 6 شاحنات جدد، إلى جانب أن صار 3 أخرين جايين في الطريق، بالإضافة أن 12 شاحنة أخرين تم إصلاح العديد منهم، وتم أخرين في طور الإصلاح. يعني نعتبر أن المترشحين اللي تم قبولهم لعملة النظافة، نحب نزيد نعزوا الأسطول على الخدامة ميكانيك وبالعملة باش نولوا نطوروا في نسق التدخل. عندنا برنامج يومي يشمل كل العمادات بدون استثناء، من نظافة والدهن وتجريب الأشجار. والحاجة الأخرى نحب نحيي فيها أهلنا بن قردان، أنا لاحظنا كي شاف المواطن أن البلدية بذلت مجهود وبدا يحس أن البلاد نظافت، المواطنين ولوا مساهمين وشركاء فعلا معنا، لأن النظافة مجهود مشترك بين المواطن وبين البلدية. أن مجموعة من الشباب كل عام يتبنوا البادرة في الفسحة الشاطئية، من جلسة البلدية فيها ضمة الخير الكل بما فيها ضمة اللقيان معنا متطوعين، وإحنا كإدارة وسلطة محلية مع البلدية ومع التجهيز مع الفلاحة هيك كل مجهود معنا مشترك.
0: في ولاية جابس وفي إطار تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التجهيز والإسكان والحد من عناء التنقل وفك العزلة عن العديد من القرى والعمادات، قررت الإدارة الجهوية لتجهيز بجابس تفعيل فرع جديد بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس لتسريع عملية التدخل والتنسيق بين مختلف الإدارات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل الحبيب الطاهر الأسود تحدث عن أهمية تفعيل هذا الفرع في تحسين وتطوير البنية التحتية بالمنطقة، في استضافة منها الزميل محمد علي كشا.
5: هي مولود جديد لمعتمديه مزرعة حبيب. لطالما انتظروها اهالينا في مزرعة حبيب. معتمديه مزرعة حبيب تقريبا جغرافيا هي بعيده على مركز الولايه. اهميه فرع هذا تكمن في تقريب الخدمه خاصه للمواطنين على مستوى كل العمادات. تعرفوا حتى الجغرافيا نتاع المعتمديه هي متبعه العمادات على بعضها، فصعوبه التدخل خاصه بالآلة الماسعة او في فك العزله على المواطنين خاصه في الطرقات. تعرفوا المناخ لهني وزحف الرمال بالمعتمديه، فطبيعي جدا وان لما يتفعل الفرع هذا بطبيعه الحال يمكن من تقريب الخدمه للمواطنين والتواصل مع الادارات، وان شاء الله يكون على كل هذه بادره في انتظار تتركز ادارات اخرى كما السونات كما فرع الستاك كما دار الخدمات.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. لدى اجتماعه أمس بوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني وتكنولوجيا الاتصال أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. كما ذكر رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية هذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن القومي. وأكد على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجل وفق تعبيره. بحضور ممثلين عن الهيكل المهنية والمنظمات الدولية في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، تحيي اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم العالمي لحرية الصحافة بلقاء يعقد بالعاصمة تحت شعار تشكيل مستقبل السلام. ويتضمن اللقاء جلستين حواريتين، الأولى حول دور التربية الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز حرية التعبير والوصول الآمن إلى المعلومات ومن أجل التماسك الاجتماعي وبناء السلام، بينما تتمحور المداخلة الثانية حول حرية الصحافة والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرسوم عدد 54 وتداعياته على حرية الإعلام. ثابت العابد رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان يتحدث عن مسار تنقيح المرسوم عدد 54 في استضافة منها الزميل سعيد العكروت.
6: مسار التعديل المرسوم 54 اليوم هو على أنظار لجنة التشريع العام. لجنة التشريع العام في حديثنا معها ومع رئيسها تأمل ونأمل جميعا أن يتم تعديل هذا المرسوم في مطلع الشهر القادم، ولكن هنالك إشكاليات وأن بعض الاستماعات وخصوصا الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني إلى الآن لم يتم السماح إليها أو لم يتم توجيه الدعوات أو المراسلات للحضور في مجلس نواب الشعب. هذا المسار معطل نوعا ما ومعطل في جزء منه، ولكن نعتقد أنه في سنتجاوز هذه الإشكاليات لأنه تعديل المرسوم 54 أصبح واقعا. إذا ما لاحظنا وأنه الأحكام اليوم الصادرة كما صدرت في شأن زميلنا أحمد السعيداني كانت على معنى الـ 86 فصل 86 من مجلة الاتصالات، وبالتالي هنالك إجماع على التخلي على المرسوم 54 ولم يعد، وأصبح وأنه تعديله اليوم أمر واقع. نذهب باتجاه بقي على البرلمان أن يحث الخطى وأن يمرر هذا التعديل إلى جلسة العامة قبل موافقة هذه الدورة.
0: أفادت القنصلية العامة لتونس بالعاصمة الفرنسية باريس في بلاغ لها اليوم أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذكرة سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي الشركة التونسية للملاحة قرطاج وتانيت. وأوضحت القنصلية أن الراغبين في الانتفاع بهذا الدعم مطالبون بتقديم ملف لدى المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس يتضمن أسماء أفراد العائلة المعنيين بالعودة وتواريخ السفر ذهابا وإيابا إضافة إلى أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتواصل. كما أكدت أن الملفات ستخضع إلى دراسة للتثبت من استيفاء شروط الانتفاع ومدى توفر الأماكن الشاغرة ضمن الحجوزات المقترحة قبل من منح الموافقة النهائية. وأبرزت أن أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت منذ الأمس وتتواصل إلى غاية 20 مايو الجاري، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 شهر جوان القادم. وضمن شأن الدولي، أعلن الجيش الصهيوني اعتراض أهداف جوية مشبوهة جنوب لبنان واستهداف قوته بمسيرات لحزب الله اللبنانية، وذكر أن حزب الله أطلق عدة طائرات مسيرة مفخخة على قوته في الجنوب اللبنانية، وأشار إلى أن ذلك لم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الصهيونية، كما أعلن عن استكمال عملية خاصة للسيطرة العملياتية على منطقة الليطاني في لبنان الأسبوع الماضي. نقل موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي بات يميل إلى شكل من أشكال العمل العسكري، خاصة مع تحذيراته المتكررة من أن الهدنة الحالية على وشك الانهيار، وفي المقابل تتمسك إيران بموقفها التفاوضي مؤكدة أن ردها يمثل أساس أي تسوية محتملة مع استمرارها في توجيه رسائل تهديد وتحذير لواشنطن وتل أبيب. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء. وعلى خط الوساطات الإقليمية، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات تتعلق بتداعيات الحرب وسبل احتواء التصعيد، إلى جانب مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة الدولية. وتأتي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية في ظل مخاوف دولية متزايدة من انهيار كامل للهدنة وما قد يترتب عليه من تصعيد عسكري واسع قد يهدد أمن المنطقة واستقرار الملاحة والطاقة العالمية. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الإمبراطورية الرومانية واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم ومن أوسعها انتشارا. نشأت في مدينة روما في شبه الجزيرة الإيطالية، وبدأت كجمهورية في العام 509 قبل الميلاد، ثم تحولت إلى إمبراطورية في العام 27 قبل الميلاد عندما تولى الإمبراطور أغسطس الحكم. ومع مرور الزمن اتسعت حدودها لتشمل معظم مناطق أوروبا الغربية وشمال إفريقيا وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. تميزت الإمبراطورية الرومانية بقوة جيشها وتنظيمه الدقيق، مما ساعدها على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، كما اشتهرت بنظامها الإداري والقانوني المتطور، حيث وضعت القوانين الرومانية التي أصبحت أساسا للعديد من القوانين الحديثة في عالم اليوم. ولم يقتصر تأثير الرومان على السياسة والحروف فقط، بل امتد إلى مجالات العمارة والهندسة، فبنوا الطرق المعبدة والجسور والقنوات المائية والمدرجات الضخمة مثل الكولوسيوم في روما، والتي ما زالت أثرها شاهدة على عظمة الحضارة الرومانية. كما اهتم الرومان بالثقافة واللغة، وانتشرت اللغة اللاتينية التي تعد أصلا للعديد من اللغات الأوروبية المعاصرة. لكن رغم قوتها، بدأت الإمبراطورية الرومانية بالضعف نتيجة عوامل متعددة، منها الصراعات الداخلية والفساد والهجمات الخارجية، حتى سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية في العام 476 ميلادية. وعلى امتداد وجودها، مثلت الإمبراطورية الرومانية صفحة مهمة في تاريخ البشرية لما قدمته من إنجازات أثرت في تطور الحضارة الإنسانية حتى يومنا هذا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب، مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المواطنين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم زوايا الخبر معكم كالعادة من توا حتى الساعتين. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين اللي قنا معكم بتبيعان وكب فيه كل المستجدات من خلال فقراتنا القارية تعودتوا بها واللي نرجع فيها على أبرز الأخبار اللي تابعوها توانسة في 24 ساعة الأخيرة. الافتتاحية ديما في متابعة المستجدات بتبيعة. اليوم نتحدث عن قادم جديد على أبواب الإنسانية تعرفوه بعد شوية إن شاء الله في الافتتاحية بإمضاء زميلة مبروكة صديري اللي أيضا ترافقنا في القراءة التحليلية. مبروكة مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا لما أهلا وسهلا.
0: مرحبا بسعاد شلبي أيضا حاضر معنا في أخبار اليوم بعد شوية إن شاء الله. مرحبا سعاد.
2: مرحبا لما مرحبا بختنا مبروكة مرحبا بكل سادة المستمعين.
0: وكيف كيف سعاد إن شاء الله تحضر معنا في الأحداث المنتظرة ونتحدث فيها عن مجلس الأقاليم اللي يعقد جلسة عامة غدوة إن شاء الله للمصادقة على اتفاقيات إنتاج كهرباء. نعرف التفاصيل إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. كيف كيف زوايا العالم أبرز تفاصيل الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب إن شاء الله. وفي الشأن العام فقرتنا الحوارية اللي تعودتوا بها تجيكم بعد موجز ماضي ساعة مباشرة إن شاء الله. نتحدث اليوم ونرجع على ملف مطالبة تونس مؤخرا بمراجعة اتفاقيات الشراكة مع أوروبا. الدبلوماسية التونسية تتحرك في السياق هذية وحديث وزير الخارجية في مشاركة يوم أوروبا في الأسبوع للفارة تأكد على هذه المسألة. نتسائل على آليات المراجعة مدى استجابة الطرف الأوروبي لتونس وربما الانعكاسات الاقتصادية الممكنة في هذا السياق. ضيفنا الخبير في الجيولوجيا والطاقة والمناجم غازي بن جميحة. خليكم معنا تابعوا تفاصيل فقرتنا تبعا إن شاء الله مع تحيات فتحي المقبلي على مستوى الهندسة الصوتية وحبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوي نبدأ بالافتتاحية.

0: هذا إذن وائل جسا، رحنا مواصلين معكم كل عددنا في أصايل.
1: أصايل أصايل, أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

السلام عليكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. اذا باش نكمل معكم في اصيل بعد موجز اخبار السبعة، باش يكون حاضر معنا سي فتحي بوذن اذا عن دار ثقافه سمار، باش نحكوا على تظاهره الاصاله والتراث في كرشاو. وما تبدلوش الموجع، راجعين معكم مستمعينا كيف كيف، راجعين بجو المسابقات كما استنستوا بينا كل نهار ثلاث، تكونوا حاضرين معنا في اصيل الناس الكل. خليكم معنا، راجعين نكملوا معكم في الجزء الثاني من أصايل لليوم.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. استعدادا لعيد الإضحى اتخذت بلدية تطاوين عددا من الإجراءات في مجال النظافة والعناية بالبيئة، كما قررت تركيز نقاط بيع للأضاحي. قررت الإدارة الجهوية للتجهيز بقابس تفعيل فرع جديد في معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس لتسريع عمليات التدخل والتنسيق بين مختلف الإدارات، وذلك في إطار تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التجهيز والإسكان والحد من عناء التنقل وفك العزلة عن العديد من القرى والعمادات. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة ابتداء من اليوم وإلى غاية 9 جوان القادم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفض طهران مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع وتمسكها بقائمة من المطالب. وتطالب إيران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، حيث تخوض إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قتالا مع حزب الله، كما تؤكد إيران سيادتها على مضيق هرمز وتطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وشروط أخرى. أخيرا، أبلغ سيرغي كارتيفيف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن موسكو أجرت بنجاح تجربة لصاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أهلا وسهلا مجددا الناس الكل اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين وفي أصايل، وما كنتوا نحييكم ونسلم عليكم ونواصل معكم مشوارنا حتى شلل 8 و8 زينة اللي يسمعوا فينا من خلال الإذاعة في الكهرباء، واللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن زيدا نسلم عليهم الكل ديما متابعينا أول بأول. نواصل المشوار والحديث الآن باش يكون مع ضيفنا اللي حاضر معنا مدير دار ثقافة سمار سي فتحي بوذن، موجود معنا على الخط. على السلامة، أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخت هادية، وأهلا وسهلا بجميع مستمعي إذاعة تطاوين.
0: ليامات الجاية تحضروا في تظاهرة في كرشاو بالتحديد، شنو برنامجكم على امتداد يومين 15 و16 ماي؟
2: أي كما كل كما دابت يعني دار ثقافة على في شهر التراث المناسبة الوطنية، يعني وللمرة الثانية سيكون هذه لنا محطة ثانية في كرشاو إن شاء الله في الفترة الممتدة بين 15 و16 ماي. سيكون هناك برنامج ثري، برنامج متنوع، برنامج يعني تراثي بامتياز.
0: ايوه، واحنا في شهر التراث وتحت شعار تظاهرة الأصالة والتراث هكا.
2: اي نعم، هي تظاهرة الأصالة والتراث بدورتها الثانية بمنطقة كرشاو.
0: ايوه،
2: يومي 15 و16 ماي.
0: برنامجنا
2: سيكون يوم 15، يعني ستكون لنا سهرة تراثية تضم سلة من شعراء شعبيين. أيضا هناك عروض تراثية في الفولكلورية. اليوم الثاني هو سيكون اليوم النشاط، اليوم الأكبر، يعني فيه تحية علم ابتداء من الساعة 9 صباحا. أيضا عروض في الفروسية، استعراض معارض صناعات تقليدية. أيضا ستكون هناك تنشيط فولكلوري وتنشيط شبابي. أيضا من الفقرات الأخرى الهامة، يعني هناك سهرة تراثية لابن الجهة ابن خالد كعيب حوالي الساعة 10 مساء بالقصر الأثري بكرشا.
0: نعم،
2: هذه يعني أبرز فقرات الدورة الثانية.
0: الدورة الثانية طبعا بالتوفيق لكم. الدورة الثانية لتظاهرة الأصالة والتراث بكرشاو، دورة تحت شعار التراث وفن العمارة، كيف يعني في إطار إحياء شهر التراث. موافقين سي فتحي، يعطيك صحة، كنت حاضر معنا، عطيتنا لمحة. الناس اللي تسمع فينا في كرشاو في المناطق المجاورة، الكل اللي حابوا يحضروا
2: إلا تفضل. يكون لنا أيضا يوم 17 ماي،
0: هاي
2: يوم تنشيطي بساحة الشهداء مار، يعني وفي تسديد عملية الجز. أيضا فقرات تراثية. كذلك سيختتم بعروض بعرض تراثي في حدود 10 مساء أيضا يوم 19. ستكون فقرات متنوعة من هذا المنبر. دعوة للجميع لمتابعة التظاهرات، وشكرا مرة أخرى لإذاعة تطاوين.
0: مرحبا بكم طبعا ديما في إطار مواكبتنا لكل النشاطات والأنشطة الثقافية في ربوع الجنوب الشرقي. شكرا سي فتحي بوذن مدير دار ثقافة سمار، كنت حاضر معنا. هذه لمحة بسيطة على التظاهرة هذه اللي باش تقام الأيام الجاية، أكيد تنتابعوها في وقتها. وإحنا مواصلين معكم ديما في أصايل، تحياتي لكم من كامل فريقنا هذا المساء. نذكر معنا ضو في الكونسوليت وعادل في غرفة الهاتف، إن شاء الله في الجزء الأخير في النص على الأخراني طبعا مخصص للمستمعين والمستمعات اللي حابوا يكونوا حاضرين معنا في أصايل.

0: ساعات التونسية ونوال الغشام غنت لكم. احنا نوصل معاكم مرحبا بكم 30 دقيقة بعد السبعة والحديث ديما على الفن والثقافة وأهم الأخبار الثقافية في ربوع الجنوب الشرقي. نحكو على مدنين, مدنين أم القصور. إذا طبعا التفاصيل كل مع ضيفنا اللي حاضر معنا سي عبد الوهاب ماضي, رئيس جمعية القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان. هو ناشط في المجتمع المدني أيضا. الملتقى هدايا باش يعطينا عليه أكثر تفاصيل. نحكو على الملتقى الوطني للفنون التشكيلية والخط العربي بمدنين. مرحبا سي عبد الوهاب, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك, مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين عروس الصحراء. شكرا على المتابعة وشكرا على المواكبة الحينية هذه.
0: أهلا وسهلا, وإحنا معاكم هكا توا يظهر لي وأنتم قاعدين وسط الندوة.
1: تو مزنك كملنا الندوة,
0: كملتوا الندوة
1: الأولى, مزنك كملنا. ملتقى الوطني للرابع للفنون التشكيلية والخط العربي. الملتقى السنة ينتظم تحت عنوان مدين أم القصور, في محاولة منا أن نسمن الموروث الحضاري لمدينة مدين, أن نبرز الجانب هذا, أن ندعم ونسمن الجانب هذا. الملتقى السنة يتنظم بتنظيم مشترك بين جمعية القطب المدني, جمعية صوت الطفل الريفي مشروع قيمة, وكذلك بلدية مدين والمركب الشبابي من مدين, إلى جانب يعني دعم عدد من المؤسسات الخاصة الأخرى, وهذا كل تحت إشراف سيد والي مدنين اللي مشكور جدا على دعمه للتظاهرة هذه وعلى وقوفه إلى جانبنا ووقوفه مع العمل الفني هذايا. التظاهرة هذه تمتد على مدى 4 أيام. اليوم كان الافتتاح متاحة بندوة حول القصور, إرث حضاري وموروث فني متجدد, من تقديم الدكتور فيصل الجميل والأستاذ حمادي كربي. غدا إن شاء الله ننطلق في جملة من الورشات الفنية, وغدا وبعد الغد في المركب الشبابي بمدين, وين مش يكون فما جملة من الورشات, ورشة تعنى بالكسور, ورشة المرقوم, ورشة الرسم على المحامل, جملة من الورشات اللي تمتد على مدى يومين. ثم في اليومين الأخيرين من الملتقى اللي هما 4، 15، و16 مش يكون النشاط متاعنا في شوارع المدينة, وين مش نسعى إلى رسم جداريات في 6 محاور فنية مميزة, هي روح مدنين, القصر يرسم نفسه, حروف القصر في حروف, تكريم المرأة المدينية, السوق والقصر, الحياة في مدين. هذا من كل محاور إن شاء الله باش يحاولوا الفنانين على مدى يومين في شوارع مدين أنهم يجسدون في لوحات فنية
0: جداريات
1: وتثمن الموروث الحضاري نتاعنا.
0: نعم, باش تكون على شكل جداريات هكا؟
1: اي نعم, باش تكون على شكل جداريات موجوده في على طريق تطاوين, موجوده في على في شارع ضيزي للمدينه, متفرقه باش على الاقل نجم ونسعى انه في الدوره هذه ننجو اكثر ما يمكن من اللوحات اللي تبقى, في انتظار انه ان شاء الله يكبر البرنامج وتكبر الحلمه وتتزين المدينه ككل.
0: طبعا في مدنين يلتقي الإبداع بالأصالة, هذه شعاركم بالنسبه للدوره هذه.
1: مدنين يلتقي الإبداع بالأصالة, صحيح.
0: نعم, وشكون الاختتام نهار السبت؟
1: نهار السبت باش يكون الاختتام حفل موسيقي صغير, وكذلك تكريم الفنانين اللي نجولهم التحية اللي جاونا من مدنين, من أبناء مدنين, وكذلك عندنا ضيوف من ولايات مجاورة ومن عموم الوطن العزيز. 13 فنان في المجموع هما اللي باش يأمنوا الملتقى هذايا وباش يزينوا مدنين بجداريات وبصور وبرسومات وبعمل فنية اللي تخلد وتثمن الموروث الحضاري لمدينة مدين. وكما قلت لهنا فما تحية كبيرة ياسر لكل من دعم التظاهرة هذه ووقف معها, بدءا كما حكيت بالسيد والي مدين, بالسيد مدير مركب شبابي بمدين سعد الناصر زيم, وكل الأطراف اللي وقفت وأمنت بالحلم هذه لتستمر وتوصل اليوم لدورتها الرابعة.
0: نعم, 5 أيام طبعا من بين يعني في شوارع المدينة, المركب الشبابي, أيضا لوحات فنية, كيف كيف مبدعين باش يكونوا حاضرين ضيوف في هالتظاهرة هذه. فالملتقى الوطني للفنون التشكيلية والخط العربي بمدنين في دورته الرابعة قاعد يتقدم بخطة ثابتة. يعطيكم صحة سي عبد الوهاب, شكرا على حضورك.
1: حبيبي انتوما, نحن دعوتنا من الناس كل باش تواكب التظاهرة هذه باش تشوف باش تكون مرافقتنا في الورشات هذه وتحضر وتشوف الابداعات اللي باش يقوموا بها الفنانين.
0: نعم,
1: اللي كيف نعاود نجدد تحيتي ليهم اللي هما راهم جايين من مدنين تطوعا, وجايين من مدنين حبا في الفن, وجايين في مدنين رغبه في انهم يعطيهم اكثر ما يمكن للمدينه هذه باش تبقى ديما جميله ومزيانه ونفتخر بها دوما وأبدا.
0: نعم، في نفس الوقت أن نثمن دور الكسور ودور المعمار التراثي اللي موجود في الجهة.
1: هذا كما أولوثنا، وهذا هو الخط التحريري متاعنا في الملتقى ذا. القصر بعده الحضاري، بعده الجمالي، خاطر القصر يتجاوز كبناية ويتجاوز كأثر معماري إلى هوية، إلى محور فني كامل. اليوم مجموعة من الفنانين باش يجسدوا المحور هذا كل بطريقته وكل بريشته.
0: هذا ما لاحظناه حتى من خلال لافيش متاع الملتقى. بصراحة فما فن، فما إبداع في اللافيش هذه. مدنين أم لقصور، إذا تكونوا حاضرين تحبوا تتفرجوا تشجعوا تتعلموا تحضروا، علاش لا تواكبوا. فتحية ليك سي عبد الوهاب، شكرا على حضورك معنا اليوم، بارك الله فيك. طبعا ليمة الجاي نكونوا حاضرين معكم باقي في أكثر تفاصيل. أنتم مستمعين بعد النغم هدايا نجم تكونوا حاضرين معنا على 75 870 900. مرحبا بكم الناس الكل ديما في أصايل. أصايل. أصايل. أصايل.

0: أصيلة
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: يلا نواصل معاكم. مرحبا بكم مستمعين, اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا وين ما تابعوا فينا, ونواصل اللقاء مع المستمعين ديما في جو المسابقات. نعطي دفعة ناخذ دفعة أولى من التليفونات. وقالوا عسلامة, مساء الفل ومساء النور.
1: مساء الأنوار أختي هادية,
0: أهلا وسهلا يا تهاني.
1: الله يخليك عايشك,
0: شنو أحوالك يا تهاني؟
1: الحمد لله.
0: أنا نقول لك برافو, يعطيك الصحة على حسن الاستماع والمتابعة ديما يا تهاني, وتحية لي طبعا كل الأوفياء عروس الصحراء من خلالك.
1: الله ينورك عايشك بوجودك عايشك
0: يعيشك. هاي نمشي للمسابقة؟
1: إيه
0: إيه حاضرة
1: حاضرة.
0: فنيا الأسبوع الأسبوع اللي فات كاكو برا, المرة هذه مذبية أكت الحرف اللي يحبس فيه تحبس فيه الأغنية, أنت تشوف لنا من خلاله أغنية إيكا.
1: أوكي
0: يلا نبدأ مع بعضنا.
2: حبيتك والشو قالوا ليلات الحلوة على البال
0: على البال بحرف اللام. آية تهاني
1: ليام المكتوب.
0: هي غني لي شوي غني لي شوي.
1: أوه
0: ليام المكتوب

0: بعيوني يا الأصحاب
1: هاي.
0: صبرتهم ما صبروا.
1: برافو، يعطيك صحة تهاني. ياي محاولة، علاش لا؟ شكرا لك تهاني، تفضل. تحب تمرر تحية؟ تفضل، مرحبا بك. يلا
0: ليك انت. بطبيعة الحال كانت عاملين معاك بتاع التطاوين وكل جروب وفي عروس الصحراء وكل المستمعين دون استثناء.
1: الله يخليك، شكرا. نمشي لتحية أخرى، مستمع ولا مستمع وصوت آخر. ألو، عسلامة.
2: أهلا عسلامة أختي هادية.
1: مرحبتين، شكون معنا؟
2: معك خوك علي العماري من جابس.
1: من جابس، مرحبا يا سي علي وبناس جابس الكل. تفضل يا سي علي. حاضر؟
2: حاضر.
1: اش تغني راهو؟
2: نشوف الغنية عاد كان يحني والحظ بنتها.
1: يلا نشوفوا الغنية وين ما تحبس.

0: حبيتك بالكاء.
1: بالكاء؟
0: اي حرف الكاء.
1: حرف الكاء.
0: اي يا منى فاخر تشتغلني.
1: حرف الكاء ما عنديش فيه.
0: يا منى فاخر تشتغلني يا منى فاخر.
1: والله نسمع وننسى.
0: لاخر الفنان لاخر شو اسمه هو؟ على بيبي وقف
1: أمري. بدي لي حرف آخر.
0: بدلك حرف آخر ترى نشوفوا الغنية وين تحبس تحبس. هاي
2: حبيتك والشوق انهالوا ليلة الحلوة عالباب وخلي القلب يقول القلب
0: القلب بالباء. هاي
1: يا قلبي يزيك من غرم وطيشة.
0: هاي
1: وما خير لك جكلين ولا عيش.
0: وانت ما خير لك جكلين ولا عيش.
1: اي هذا يا واحد جايبه مثل ما نعلم ما بين العربيه والقويه.
0: اي اي اي وانت انت ما انا ما خير
1: عايش
0: عايش صحي بنت بلادي ولا ما نبدلهاش بنت بلادي ما نبدلهاش. ايوه يعطيك الصحه.
1: اي هذا ما انا جايب الغنيه على المثل.
0: اي به ناخذها اجابه صحيحه ما يسالش. شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك سعدي بسلامه. الى اللقاء نمشي تليفون اخر. الو على السلامه.
3: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
3: يا ولدي غلطت غلطه تو.
0: ايش عملت من عامله؟
3: لا 870 900.
0: مفعول
3: نعم 75 عملت 71.
0: وين مشيت؟ توصل العاصمه ولا وين مشيت؟
3: اي لا ويمشي والله يمشي هو على القطول انا
0: بس كيف لا لا ما عادش عودها هذه ما عادش عودنا 75 870 900.
3: لا 870 900 هكا ما ينتساش.
0: ايوه
3: كل واحد ونعمل سين كملت الان.
0: هاي حاضر ولا ادريس؟
3: نوعا ما
0: نوعا ما. نبدو مع فيروز ونشوف واش تغني.
2: حبيتك والشوق انهار وليلات الحلوه على البر حبيتك وسع الغابات
0: وسع الغابات. ناخذوها بالتاء. هاي امشي. هاي
3: تاء
0: هي فيروز عندها غنيه تبدا بالتاء
3: ولا ما نستهضرش يعني شوف لي حاجه جديده ولا حرفه تعطيني تعتو اعطيني تعتو تعتو
0: تعتو تعتو. شنو يعني قصدك؟ انا راهو لا لا ما نتحكمش في الحرف يعني باش نعطيك غنيه تعتو. غنيه تبدا بحرف التاء. تك تك تك يا ام سليمه تك تك تك
3: تك يا تك يا تك
0: مثلا.
3: بالله نطلب عليك غنية. أنا حبيت أجيب بالله ما يخي ما تحطش.
0: شنو هي الغنية؟
3: والله هاك اللي تقول الأسود مقروني. والله نسيت هي الأسود مقروني حاجة كما هكا.
0: باهي تو نشوفوها واضح.
3: حسب ما أظن أنا سمعتها أمس في إحدى الإذاعات. والله يا سمحة ياسر تعال هنا معناها تعال جنوب هي تعال هنا.
0: باهي نشوفوها علاش لا. يعطيك صحة يا سي إدريس بارك الله فيك شكرا. نمشي للتليفون آخر ينتظر. ألو على السلامة.
4: الو اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا شكون معنا؟
4: بيك لاباس عليك انت؟
0: انا الحمد لله انت لاباس.
4: قدم لك التحيه.
0: شكرا.
4: انت والطاقم اذاعه التطاوين فردا فردا وعلي هز علي التليفون الله يرحم والديه ووالديك وبارك الله فيكم الكل.
0: صديقنا عادل.
4: وعندي كلمات عمك الطاهر حفيد باش نقولهم لك.
0: بار اعطينا الكلمات. اي
4: خممت التخمام زاد عليا.
0: لطف.
4: والدعوة في اللي يدخل ما بيني وبين الذرية.
0: لطف. هي
4: واحنا بناني عمك ونسبة شرفنا تلمنا وتلمك ولا جي عرق العدودة يغمك نموتوا على سباك كان هنايا وبالبهيات الراعو وبالخايبة وبالسيف ما ننطاعو وتو طرف قرابنا لا جاعو ولا من استعطى ولا تلقى صرة ساسة تمخطينا وهي هات من مدو قداه يدينا واللي مس الطهر الحفيان بينولي وين خلنا عرفه ونتبعه بجره النكت عليه والنات حافي عينه وحتى الخفل بيناتنا يتعرى.
0: لطف لطف. ألو. لطف يا سيدي لطف. يعطيك صحه ان شاء الله ربي يفضل لك ما عندك وان شاء الله ديما هكا العلاقات علاقات ود وطيبه. شكرا سي الطاهر بارك الله فيك. نمشي تليفون اخر. الو
5: اهلا على السلامه بنتي.
0: على السلامه مرحبا شكون معنا؟
5: هادي معاك عمك عبد الرحمن ميداسي من الزركين. انا من مارث ما خرجتيش.
0: من مارث والزركين وقابس وما زلت في الاحواز هذيك.
5: مرحبا بيك حتى كان جديد زورينا. مرحبا بيك.
0: يعيشك يفضلك يا سيدي. شكرا يا سي عبد الرحمن. حاضر سي عبد الرحمن.
5: والله شنو البرنامج اللي خلصت عليه شوي نلقى عمك الطاهر الحفيان هو
0: يقول في كلمات. لا لا احنا نحط لك غنايه واضح اسمع منها شوي وقت ما تحبس الغنية الحرف الخراني

0: هذه بعد نقولوا سالي قال أنا ريت غزالي في الصحراء والشج الخالي مثلا.
1: هذيك بالألف أنا ريت غزالي.
0: أنا
1: هنا إجابة خطأ.
0: طبعا بكري كمان قلت للقدامي شو اسمه قدام الطاهرة من قلت له يبدأ بالتاء قلت لك إني تك تك يا عم سليمان.
1: تك تك تك يا عم سليمان. ما لقاهاش ما لقاهاش إدريس.
0: حتى أنا يعني ما لقيتهاش طبعا بالنوم خطر.
1: بالك اللي بعدك ينجم. شكرا سيد عبد الرحمن يعطيك الصحة على مكالمتك وبارك الله فيك كنت حاضر معنا. سعيدة جدا بسماع كل أصوات المستمعين اللي يحبوا يكونوا حاضرين معنا. تليفون ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلين وسهلين يا عايشك.
1: أشكون معنا؟
2: معك ملك من جربة.
1: مرحبا يا ملك. أول مرة نسمع صوتك معنا يا ملك.
2: أول مرة من مستمع وفية معنا الإذاعة طويلة.
1: تسمع فينا ديما. مرحبا بك يا للا. حاضرة حاضرة ملك؟
2: حاضرة أكيد.
1: عندك حاجة مفضلة. لعبتك المفضلة. هاي نمشي ونجربوا لعبتك المفضلة. والأورديناتر شي يعطيك.

0: ما تفكرش
1: ما تفكرش
2: شا
1: اي
2: ولا يا
1: شا ولا يا كيما تحبي
2: اعطيني اعطيني شا
1: انت كان عندك حاجه بالشا اعطينا كان عندك حاجه باليا اعطينا مثال شيء
2: باه
1: نجم تكون كسره هي ما تفكرش مش متفكرش
2: بالشا
1: اي بالشا شلونك عيني شلونك
2: شفتك ما نعرف وين
1: اي مثلا لحظة
2: غلطة ريتك ما نعرف وين بسمحيني
1: وانا مشيت معك في الخط خلي تاكك ريتك ما نعرف وين لا لا لا لا نبدلو هاي ايه شلونك عيني شلونك
2: ما نحطش ال ال ال ال ال
1: يا ودي انا اعطيتك
2: العروض
1: اي مثلا اي
2: بالشاء ضيعتيني ريتي متحمسة للموتى
1: حطي الياء حرف الياء هاي مساج نعاونك
2: ياء
1: اي

0: شكرا.
1: الله الله عليك. هكا نختم معاك المسابقة ونختم معاك التليفونات يا ملاك. شكرا لكم الناس اللي في جربة الكل، تحية ليهم اللي يسمعوا فينا من خلالك، وكل الناس اللي كانوا حاضرين معنا في أصايل اليوم. صحيح لقيت معاكم تعادة في ساعة في ساعة، وإن شاء الله نهار لحد نكونوا حاضرين مع بعضنا في إذاعة بالألوان. شكرا كامل الفريق اللي كان معنا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعطيت اليوم بالمركبة الشبابية بتطاوين إشارة انطلاق مشروع ستارت الذي تنظمه جمعية مهارات النجاح بتطاوين، ويستهدف المشروع 100 شاب من معتمديتي أرمادا وتطاوين الجنوبية بهدف التشجيع على بعث المشاريع وإدارتها. ألقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبيا كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية. بحث وفد إيراني اليوم في مسقط مع وفد من سلطنة عمان آخر تطورات المتعلقة بمضيق هرمز والترتيبات الخاصة بالعبور الآمن للسفن وفقا لوسائل إعلام إيرانية. استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم جراء قصف صهيوني استهدف وسط قطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الخيل والليل.
4: الخيل والليل.
5: الخيل والليل والبيداء تعرف. والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
4: الخيل والليل. الخيل والليل.
6: الخيل والليل والبيداء
5: الخيل والليل.
4: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى موعد جديد من برنامج الخيل والليل من الآن إلى حدود التاسعة. والليلة إن شاء الله نحن طبعا سنستضيف الكاتبة والباحثة جميلة بلطي عطوي، والحديث سيكون عن رواية مدارج الانعتاق. لكن قبل هذا أكيد نستمع إلى ماجدة الرومي في أغنية الجريدة، ثم نعود لنستقبل ضيفتنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه ماجدة الرومي في أغنية الجريدة. ونحن في حاجة ديما هكا, صحيح ربما الكثير منا لا يطالع ولا يقرأ الجرائد, لكن المطالعة هي عالم رحب وواسع واختيارات مختلفة بين قراء يوميين للجرائد وبين زادة قراء الكتب على اختلاف أنواعها وأشكالها. وليلة بش يكون الحديث عن رواية كما قلت لكم مدارج الانعتاق للكاتبة والباحثة جميلة بلطي عطوي, اللي ماهيش أول مرة تكون معانا في إذاعة تطاوين, وهي حاضرة معاي على خط البرنامج. مساء الخير أستاذة, وأهلا وسهلا بكي.
1: مساء النور, مساء الخير, مساء الفرح, مساء الكتاب والفروق. سعيد جدا لأنني أتواجد في هذا الفضاء الثقافي في هذا البيت الراقي, بيت الكرم إذاعة تطاوين.
0: شكرا.
1: خاصة ضمن هذا البرنامج العريق الأنيق الخيل والليل.
0: شكرا,
1: شكرا جزيلا على الدعوة.
0: شكرا لك مدام جميلة, شكرا كذلك أنت على قبول الدعوة وعلى التفاعل السريع. والأكيد نحن في حاجة أنه نشرب معك فنجان قهوة ولو افتراضيا حتى نتحدث عن هذه الرواية التي شدت انتباهي, والأكيد أنه الدعوة دائما مفتوحة لكل القراء, لكل المهتمين, أنهم كل ما فما إصدار جديد من الضروري أنه يطلعوا عليه وأنه يضاف إلى رصيدهم الفكري ويضاف كذلك إلى المكتبة الشخصية, حتى نعود هكا في كل مرة فما كتاب فما رواية فما ديوان, نعود إلى هذه المكتبة ونعود إلى تصفح طبعا الكتب, لأن ليس هنالك ما يعادل هذه الرغبة في القراءة وهذا الإحساس كذلك بأهمية المطالعة والدخول في حيوات مختلفة وفي متاهات كبرى في هذه الحياة, من خلالها نكتشف شخصيات, نكتشف عوالم, نكتشف هذا الإنسان الذي دائما يبحث عن معنى الحياة وعن معنى الوجود وعن معنى وجوده أساسا في هذه الدنيا ضمن علاقات مختلفة ومجتمع وصور متنوعة ومختلفة ومواقف كذلك أحيانا يقف أمامها الإنسان عاجز, وأحيانا طبعا هنالك تحديات كبرى كما طبعا نلاحظها ونتحدث عنها في هذه الرواية. لكن قبل هذا مدام جميلة, الحديث في البداية سيكون عن معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين, دورة هذه اللي دار حولها الكثير من الأحاديث, وشفنا ربما تفاعلات مختلفة وأراء مختلفة حول التنظيم, حول الحضور, حول نوعية الحاضرين, حول الكتب النشر وغيره وغيره, يعني من المواضيع التي تطرح تقريبا سنويا. لكن مدام جميلة, كيف كان انطباعك عن هذا المعرض وكيف كان الحضور؟ تفضلي.
1: لعلني أبدأ بمقولة يعرفها الجميع, رضا الناس غاية لا قدرة.
0: أكيد,
1: وأنت تعرفين ذلك جيدا والجميع يعرف. طبعا معرض الكتاب هو تظاهرة سنوية كلنا ننتظرها وننتظرها بشغف.
0: نعم.
1: وهذه التظاهرة لها تاريخ ولها أهمية خاصة, وكما كنت تذكرين منذ لحظة, هي عرس الكتاب, والكتاب إذا كان عرسه متواجدا في الحياة فإنه يعطي طعم آخر, يعطي نكهة أخرى للحياة, ونحن بطبيعة الحال نحس كلنا هذا الشرق الذي وجد في فترة ما بين الكتاب والقارئ, بين الكتاب والمتلقي, وبالتالي أن يكون هناك معرض كتاب فهذا له أهميته الكبرى على الأقل, رغم الهينات, الهينات موجودة لا يمكن أن ينكرها أحد. أعلني معك فيما يتصل بالنظام التنظيم, خاصة فيما يتعلق بالأجنحة, توزيع الأجنحة وتركيب الأجنحة, والواحد منا يذهب لكي يقصد جناحا معينا بحثا عن دار نشر معينة فيضيع ويظل يقضي الساعات والساعات وهو يبحث. طبعا هي هناك يمكن أن يتم تداركها. لكن رغم ذلك صدقا وأنا قد عشت لحظة لا تتصورين مدى الإحساس العميق، مدى الفرحة التي يشعر بها خاصة من يتعامل مع الكتاب، من يكتب، من يقرأ. وأنت تلاحظين هذه الصفوف المكتظة الموجودة أمام المعرض. يعني الذين يقبلون على المعرض يقضون الساعة والساعة ونيف وأقل من ساعة وهم في الصف ينتظرون فرصتهم لكي يدخلوا. هذا في حد ذاته أنا بالنسبة لي وهذا انطباعي أراه إيجابيا وهو جيد. يعني إذا كنا نشد الصفوف على كل شيء فالأجمل أن الصف هذا يكون على الكتاب ويكون على الاطلاع. فيما يتعلق ربما بمسائل أخرى تنظيمية في حد ذاتها كما كنا نذكر منذ لحظات، المفروض أن يتم تداركها وخاصة أن تكون منسقة منظمة بطريقة تيسر على المقبلين أنهم يتحركون داخل المعرض ويحصلون الأجنحة التي يبحثون عنها بكل سهولة. الشيء الجميل أيضا أذكره هنا أيضا وهو يذكر فيشكر يتعلق باتحاد الكتاب التونسيين. جناح اتحاد الكتاب التونسيين رغم أنه جغرافيا أقول كان جناحا صغيرا لكن صدقيني كان مكتظا، كان نشيطا، كانت الحركة فيه حركة دؤوبة وقد أتيحت فيه هذه السنة الفرصة للجميع سواء كانوا من المنخرطين أعضاء الاتحاد أو من غير أعضاء الاتحاد لكي يتواجدوا لكي يقدموا أنتاجاتهم لكي يعرضوا كتبهم والأهم من هذا كله لكي يلتقي المبدعون ببعضهم البعض. يعني المعرض معرض الكتاب حبذا لو أنه يخرج من التظاهرة السنوية الوحيدة إلى تظاهرة أكبر وحبذا لو أنه ينتشر في أنحاء الجمهورية فلا نجده في أمكنة معينة حتى تتاح الفرصة للجميع وحتى يكون الكتاب كما يقال خير جليس في الزمان
0: كتابه.
1: الكتاب إذن يعطي هذه الأهمية ونعيد نتصالح من جديد مع الكتاب ومع القراءة.
0: نعم هي طبعا تبقى أجمل صورة أنه هنالك صفوف يعني لاقتناء الكتب والاطلاع عليها بالرغم أنه حديثنا لسنوات ولأعوام بقي حول العزوف عن القراءة، البعد عن الكتاب، نسب القراءة الضعيفة والضئيلة ربما في عالمنا العربي ككل مش في تونس فقط، لكن هذا يبقى مجرد رأي لأنه وقت لنشوفه زاد أنه الإقبال على القراءة، وقت لنشوفه تحدي القراءة اللي ولا منتشر في مدارسنا وفي بيئتنا التربوية، وهذا الذي يؤهل الأجيال لاعتناق الكتاب وللتعامل مع هذا المعطى الإنساني اللي فيه الكثير يعني من العمل والجهد والمثابرة حتى نعطي للحياة أشكال وألوان مختلفة وحتى نلتمس الطريق في هذه الحياة لنا وللأجيال القادمة. وهذه أهم صورة نعتز ونفتخر بها ونعمل طبعا عليها جاهدين حتى تدعم أكثر. وكما قلتي أستاذة جميلة ياريت يعني المعارض تكون منتشرة في كامل الجمهورية حتى يتسنى طبعا للقراء وللمتابعين الحضور والمواكبة وحتى تخلق لدى الأجيال رغبة كبرى في التعامل مع الكتاب أيا كان نوعه.
1: أي أصدقائي تعلمين أن الكتاب يعيش حالة صراع عويصة شائكة في ظل هذه الحركة المعلوماتية الكبرى لكل ما يمكن أن تسجله الفضاء الأزرق، تسجله حركة المعلوماتية، تسجله الإنترنت. هذا في حد ذاته يشكل خطرا كبيرا على الكتاب، لكن عندما نرى أن رغم أن الأسعار يعني نسبيا هي أسعار مرتفعة مرتفعة بعض الشيء، ولكن رغم ذلك تجدين الإقبال على المعرض، وتجدين من يقتني، وتجدين من يتوقف، وترين الأولياء بأبنائهم وهم يختارون ويتيحون لهم الفرصة. فهذا في حد ذاته أنا أعتبره جيدا، وحبذا لو أننا نكرس هذه العملية، هذه الظاهرة، حتى كما قلت لك منذ لحظات نعيد الاعتبار للكتاب.
0: نعم جيد جدا. طيب رواية مدارج الانعتاق الصادرة في 2025 عن دار خريف للنشر في 193 صفحة، وتصميم الغلاف كان من محمد كريم، يعني لو تعرفينا
1: كريم محمد.
0: كريم نعم كريم لو نتعرف عليه قليلا، يعني من خلال علاقتك به، وكيف كان يعني المقترح لإنجاز هذا الكتاب وهذه الصور التي صدرت طبعا هذه الرواية.
1: بالنسبة لصورة الغلاف هي يمكن أن أقول لك عمل مشترك بيني وبين الأستاذ محمد كريم، هو مصمم وهو أيضا من مؤسسي دار الجازية للنشر والتوزيع، وهو في الحق الثقافي يعني شخص خدوم يقدم المساعدة، يسهم في الإنتاجات الأدبية مجانا رقمة منه لأنه يدعم المبدعين. كان بيني وبينه طبعا ربما في مرحلة أولى كان صمم لي الغلاف للجزء الثاني من رواية الأولى عند غروبها أشرقت. الرواية كانت في جزئين كما ذكرت لك، ثالثا الجزء الأول في 240 صفحة والثاني في 365 صفحة. لوحة الغلاف الرئيسية الأساسية صممتها مشكورة الفنانة التشكيلية لطيفة الجلاطي، وفي الجزء الثاني أردت أنا أن يكون هناك بعض التحوير حتى لا نقع في ربما اجترار نفس اللوحة.
0: نعم.
1: فكان هذا التحوير من قبل الأستاذ محمد كريم، وهو أيضا الذي صمم قلت لك بمعيتي وربما التشاور بيني وبينه صورة مدارج الانعتاق. وهذه الصورة كما تلاحظين إذن باعتبارها هي ربما العتبة الأولى بالنسبة للأثر، وهي التي تشد انتباه المتلقي، فيها ما يسهم في تشويق المتلقي، تشويق القارئ، فيشده لكي يطلع يقول ما الذي يحدث، هذه المرأة منغمرة في سواد ثم ها هي تسير بختم حثيثة والنور أمامها، يعني اللوحة معبرة في حد ذاتها، وهو قد كانت له هذه البصمة مشكورا، ومن هنا أحييه تحية كبرى.
0: نعم طبعا فيها الصورة، فيها الصعود، الصورة فيها كذلك ألوان موحية، فيها سيدة، هذا يحيل طبعا على أنه في الرواية البطلة والشخصية الرئيسية هي سيدة وهي رابعة. سد المستمعين طبعا ومدام جميلة ورمزية رابعة في الثقافة العربية، طبعا رابعة العدوية وما عانته من تحديات كبرى ومن ألام، لكن في الأخير يعني انتصرت على ألامها وتجاوزت كل الصعوبات. ورابعة رابعة جميلة بلطي عطوي، أنا سأنعتها بهذا النعت. رابعة هذه الشخصية التي انطلقت بها الحكاية وانتهت كذلك، انطلقت من خلال هذا الفضاء الأزرق، وهذه ملاحظة من عندك طريفة وذكية في نفس الوقت، لأنه هنالك تصالح مع هذا الفضاء وهنالك تعامل مع هذا الفضاء، لأن فيه كذلك علاقات أخرى، علاقات افتراضية انطلقت من الافتراضي ثم انتقلت إلى الواقعي المعيش، أين الالتقاء بهذه الشخصية على مراحل ثم الاستماع إلى حكايتها بتدرج، وهنا المدارج لم تكن يعني تهم الشخصية الرئيسية فقط لكن تهم حتى القارئ، لأنه يتدرج في معرفة الرواية والحكاية والتفاصيل والشخصيات بشكل ذكي جدا وبشكل سردي يعني يشد الانتباه.
1: المدارج هذه تحيلنا إلى البطلة كما كنت تذكرين، البطلة رابعة، ربما المقاربة المتواجدة بينها وبين رابعة العدوية تسجل في مستويين. المستوى الأول هي القصة الخيالية التي أوجدتها خالتها عندما كان أصحابها أقرانها في المعهد يتنمرون عليها، وجاية رابعة وتعدي خامسة وجاية ثالثة، فحاولت هي أن تخفف عنها فكانت تقص عليها قصة رابعة العدوية حتى جعلتها تحب اسمها أفضل لما في قصة رابعة العدوية من العبرة. لكن الحقيقة المخفية أن هذه البطلة أو أن هذه المرأة كانت في المستوى الرابع عندما تم اختيارها. كانت هي رابعة المتواجدين، يعني كان هناك ثلاثة صبيان وهي الرابعة. وفي عملية الاختيار كادت المشرفة هناك تدفع بالأم إلى أن تتخلى عنها، قالت علينا بهذه مريضة وهي على وشك الموت، فعما تبحثين؟ فقالت لها هي الرابعة وسأأخذها، وتمسكت بها تمسكا شديدا وطبعا أنقذتها.
0: نعم، نلاحظ في رواية مدارج الانعتاق أنه وين ما يكون الحدث أو تكون الشخصية على حافة الانهيار يقع العكس، يعني القارئ عندما يقرأ يندمج في هذا الإحساس أنه فما مأساة، فما مشكل، فما ألم، وفما وجع نفسي هو أساسا من خلال قصة رابعة. ثم هنالك دائما الانفراج، هنالك دائما الوصول إلى هدف، وهي القصة ككل أو الحكاية ككل في النهاية فيها وصول إلى هدف في طبعا في الأخير، يعني بين أرض وسماء، يعني في النهاية هنالك الانعتاق، هنالك التحرر، هنالك العودة إلى الذات الأصلية، هنالك المصالحة، هنالك تغيير كلي بممارسة يعني الفن، ممارسة المسرح بما هو كذلك تحرر للروح وتحرر للعقل بما هو عمل معناه إبداعي يجعل للإنسان وجود وبصمة في هذه الحياة.
1: نعم، الإنسان كما تعرفين ويعرف الجميع خلق في الأرض لكي يصارع، هو متواجد في الأرض والصراع لبنة من لبنات حياته، لا سبيل إليه حتى وإن كما يقولون في اللهجة العامية، يعني من يولد في فم غرق ذهب لابد في يوم من الأيام أن يجد عطرة تدفعه إلى أنه يتوقف فيحاول أن يتلافى أو يحاول أن ينهض من جديد. بالنسبة لرابعة هذه هي نموذج للإنسان الذي يعيش حياته ربما يتقبلها كما هي في بداية أمره، لكنه يكتشف فيما بعد أنه يحيا وهما الحياة التي عاشتها رابعة لفترة مطولة، وهي أم تعلمين لها ابن وابن متزوجة، وهي أستاذة وهي عاملة، وبالتالي نقول أنها في عمرها قد وصلت إلى مرحلة من النضج، يعني أن تفهم الحياة، لكنها في تلك اللحظة التي يتهيأ لها أنها قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار تجد أن كل ما كانت تعيشه كان مجرد وهم. هذا الوهم الذي يسقطها في حيرة لتسأل السؤال الوجودي الكبير: من أنا؟ من أكون؟ لماذا يحدث هذا معي؟ من الذي فعل بذلك؟ من الذي تركني؟ من الذي استقبلني؟ من؟ وتصل هذه الأسئلة، وهي تعلمين كلها أسئلة شائكة لا شك أنها تسقط كما ذكرت صاحبها في مأساة، ومأساة ربما عميقة وشديدة وموجعة ومؤلمة. فكيف يمكن أن يكون الخلاص؟ الخلاص في رأيي وفي رأي العقلاء جميعا لا يأس مع الحياة، ومن أجل ذلك لابد أن يبحث الإنسان عن مخرج. لا شك أنه سيرهق، أنه ربما تشتد عليه الأزمات، أن الحياة تضيق به. ولعلك وأنت تقرأين قرأت في البداية أنها قالت للساردة، قالت لها: حبذا لو أنك تعيرينني لسانك، عيريني لسانك. هي تعيش أزمة صمت، هذا الصمت الثقيل الذي يقتلها وهي لا تستطيع أن تعبر عنه. إذن المشكلة تصبح: ما السبيل إلى الخلاص؟ كيف يمكن أن تحرر نفسها؟ كيف يمكن أن تتجاوز العصر هذه لكي تصل إلى مرحلة التصالح مع الذات أولا؟ ثم لا تنسي أن المجتمع في حد ذاته لابد أن تكون لها معه مصالحة، وهي الأستاذة، وهي المربية، وهي المعلمة، وهي التي تعلم الأجيال السبل الجميل السليمة والتربية السليمة. فإذا بها تجد نفسها أنها هي في أشد الحاجة إلى ذلك، إلى حد ربما أنك قرأت ذلك وصل بها الأمر في مرحلة ما إلى أنها تفكر في الانتحار. يعني تسد جميع النوافذ، لكنها بعد ذلك بفضل الله وربما بفضل ما ترسب فيها من هذه الهوية العقلانية الإنسانية المتميزة فتحت في وجهها منافذ الضوء.
0: نعم مدام جميلة، لماذا وقع الاختيار على شخصية بهذه المواصفات بين ظفرين، يعني طفلة مجهولة النسب؟
1: نعم
0: لماذا تسليط الضوء على هذه الفئة؟
1: لأن هذه الفئة في حاجة إلى الرعاية، لأن هذه الفئة تدخل في مجال ما نسميه المسكوت عنه. هذه الفئة تعد حسب العقلية الشائعة وحسب ربما رؤية الناس يرون أن هؤلاء لا يرتقون إلى المستوى الاجتماعي الذي يجب أن يكون عليه الإنسان. وأنت تعلمين حتى النعوت التي تسلط على هؤلاء هي نعوت مشينة بأغلبها،
0: مشينة مشينة في نعم في حق
1: في في عقلية الناس،
0: نعم
1: ليس في الأشخاص بحد ذاته،
0: في حقهم كأناس،
1: نعم في حقهم كمخلوقات كإنسان كإنسان. نحن نتحدث عن الإنسان. فالسؤال الذي يطرح هنا: هل المجني عليه يجب أن يحاكم في حين أن الجاني يترك حرا طليقا؟ هل هؤلاء الذين يتركون دون نسب هم المسؤولون عما هم فيه، أم أن هناك أشخاص آخرين هم الذي فعلوا ذلك؟
0: لأن
1: نحن نحاسب من؟ يعني المسألة هي شئت نظرة لعقلية اجتماعية كبرى لابد أن يعاد فيها النظر. أولا بالنسبة لهؤلاء لابد أن يلقوا من الرعاية ومن الحماية ومن التأطير ومن العناية ومن الإدماج أساسا، لابد أن يدمجوا في الحياة. وثانيا لابد أن تتغير نظرة الناس إليهم، لابد أن تتغير. يعني من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول؟ هل هي الأم التي أنجبت وتركت؟ هو الأب الذي تبع نزوة وترك؟ هل ربما قد تكون الأم، قد لا يكون الأب، قد يكون هناك أناس آخرون تدخلوا، مثل ما حدث مع رابعة مثلا في الرواية، عندما ذهبت تبحث عن أمها قيل لها: لقد أتى بك رجلان شيخ وعجوز.
0: نعم
1: من يكونان هؤلاء؟ هم يعني في النهاية ما همش لأبوها ولا أمها، لابد أن يكون الجد والجدة. هؤلاء يتخلصون، الله أعلم بالأم شنو اللي صار معها. يعني انشاتي هي عملية في ماذا أقول، الاستخبار النفسي، التحليل النفسي للواقع الحياتي والاجتماعي، في أننا نحاول أن نبحث في المآسي أو في القضايا عن الإنسان قبل كل شيء، وأن نعطي لهذا الإنسان حقه في الحياة.
0: نعم، نعالج الأسباب، ولا يعني نحن للأسف يعني المجتمع هو لا يعالج أسباب هذه الظاهرة ولا يقف عندها، لكن يتشبث كثيرا بالنتائج بما هو موجود في الواقع، سواء الأبناء هذوما وشنو مصيرهم وشنو حياتهم وعلاقاتهم وكل هذا. يعني هنالك طبعا ضمنيا من عندك أنت ومن عند مجموعة من الكتاب اللي تحدثوا عن هذه الشخصية، لأن الشخصية هذه لم تغب عن الأدب العربي، هنالك إدانة غير مباشرة للرياء الاجتماعي، لأن المجتمع هنا ما كانش عنده موقف صريح، موقف عادل، موقف جريء يعالج كما قلت أسباب هذه الظاهرة اللي منتشرة في العالم.
1: أكيد أكيد بعيدا عن الخلفيات الأخلاقية والحلال والحرام.
0: نعم، وأنت كنت معناها أستاذة جميلة يعني بارعة في هذه النقطة وفي تحليلك وفي سردك لهذه الحكاية، بأن جعلتي هو على لسان الأم أم رابعة في حديثها أنه الأم ما هيش الأم اللي أنجبت، هي الأم اللي تربي، هي الأم اللي تعتني، هي الأم اللي ترعى، لأنه مفهوم الرعاية والعناية هنا يخرج من دائرة الحمل والولادة اللي هي تعتبر ربما ظاهرة طبيعية، إلى التربية، إلى الإحاطة، لأنه هذا أهم، لأنه في النهاية أم رابعة الأصلية ما عرفش يعني في الحكاية ما عندناش تفاصيل كبيرة نعرف عليها، لا سافرت، لا هاجرت، لا ماتت ربما، أو جددت حياتها، أو شنو اللي صار لها بالضبط، لكن الأم اللي عرفناها هي الأم اللي ربتها، وذكرتي كانت تفاصيل يعني دقيقة وجميلة في نفس الوقت، الحضن الدافئ، العناية، الذهاب إلى المدرسة يعني خلال يعني في نعم في وقت في وقت دخولها المدرسة ثم مغادرتها للمدرسة، هذا الكل يعني التعب، التفاصيل اليومية اللي تعيشها كل الأمهات في الحقيقة. أنت أدخلتها إلى عالم الأمهات الحقيقي الواقعي بكل يعني بكل تفاصيله وبكل صفاته، وكنت كما قلت بارعة في هذه النقطة.
1: طبعا السؤال هنا هو سؤال وجودي كما ذكرت، هل معنى الأمومة أن تحمل الأم وتلد، أم معنى الأمومة أن يكون ذلك ومعه الحزن ومعه التربية ومعه الصهر ومعه التعب ومعه الإحاطة ومعه ربما المتابعة، والأم رحمة التي ربت رابعة ظلت حريصة على أنها تحافظ عليها أكثر من ذاتها. يعني بالنسبة للأم رابعة كان يمكن بعد موت زوجها أنها تتزوج وتنجب، لأنها لم تكن عقيما، زوجها هو الذي كان عقيم، ولكنها رفضت كل شيء ورفضت كل الذين تقدموا لها، وقالت أنا سأسخر حياتي لابنتي ولا شيء غير ابنتي، حتى أن القضية متى انفجرت لأن خال رابع الذي هو أخو رحمة كان في وقت من الأوقات عرض عليها أن تتزوج صاحبه لأن له معه مصالح مادية إلى غير ذلك.
0: هذا طبعا هذا
1: يعني العملية هي البحث عن مستوى الإنسانية الحق، الإنسان الحق، مفهوم الصدق، مفهوم المشاعر، مفهوم معنى العطاء الذي يقدم دون انتظار أن يحصل الإنسان على نتيجة معينة، ربما النتيجة المعينة المطلوبة بالنسبة لرحمة، النتيجة الوحيدة هي أنها ترى ابنتها في أحسن حال بل أفضل من الجميع.
0: نعم، صورة الرجل في مدارج الانعتاق يعني من العقم إلى الجفاف العاطفي إلى الاستغلال في شخصية الخال، لأنه حالة الغضب وحالة الهيجان التي كان عليها، لأنه معناها وجد رفض من أخته أنها تتزوج يعني شخص له به مصلحة، وهذا هذا جانب آخر من حياتنا الاجتماعية، زواج المصالح وكيف يزج بالمرأة في زواج وفي علاقات ربما يعني نتيجتها في النهاية على نفسيتها، على نفسيتها وعلى هي معناها مجرد برنامج. المرأة لهنا تبرمج حسب المجتمع الذكوري سواء الأخ أو الأب أو غيره، حتى في ربما بيئات مختلفة، العائلة، العمل وغيرها، نعم، لبلوغ الغاية يقع برمجتها لتحقيق أهداف معينة لأناس يعني أنانيين ومتسلطين. هذه صورة الرجل كما لمسناها في رواية مدارج الانعتاق. هل الصورة هذه متكررة في المجتمع مدام جميلة، أو هم مجرد يعني نماذج قليلة نحتاط منها؟ هذه رسالتك للناس، رسالتك للقراء خاصة من الشباب والشابات.
1: الصورة هذه هي صورة موجودة، ولا يمكن أن ننفيها، لكن بالنسبة لصورة الرجل كما رسمتها أنا ربما أوزعها إلى مستويين. المستوى الأول هو زوج رحمة، زوج رحمة الذي كان عقيما وحاول في مرحلة من المراحل أن يدعوها بكل لطف إلى أن تتحرر منه. قال اذهبي في حال سبيلك وعيشي حياتك، ولا يجب أن أحرمك من أن تكوني أما، ويمكن أن تتزوجي غيري وأن تنجبي. لكن هي التي رفضت. رفضت لماذا؟ لأنها وجدت فيه الملاذة والحماية والإنسانية، وجدت فيه المحبة الصادقة. يعني الرجل في مستواه الكامل موجود في المجتمع، لكن الأغلبية حسب ما نراه نحن يوميا وما نعيشه وما نسمعه عنه، نجد ربما أصناف أخرى تتنافى مع هذه مع هذا النساء. أصناف أخرى غايتها الأساسية الأولى إخضاع المرأة، غايتها الأساسية الأولى أن تكون المرأة خادمة له، غايتها الأساسية أن تكون المرأة خاصة في أيامنا هذه والمرأة تخرج إلى العمل. وربما سأستدعي لك صورة من الأرياف، من أرياف يعني من الداخل التونسي. في أغلب الحالات المرأة هي اللي تعمل والرجل الثقيل كما يقال، لا يعمل، هو يا أما في الحانوت مع أصحابه، يا أما في لعب الشقبة، يا أما في كذا، وهي اللي في الفلاحة، وهي اللي تموت يوميا، وهي اللي كذا. يعني المرأة في عصرنا هذا في حاجة إلى أن تجد فعلا هي أيضا من يرد إليها اعتبارها، فليست هي التي نعتت بالقوارير ورفقا بالقوارير. فأين نحن من القوارير؟ والمرأة تموت كل يوم، نسمع رأسها رود فنها رأملها يعني شيء يؤلم. لكن هذا أنا أقول لا ينفي مطلقا أن الجانب الإيجابي موجود في الحياة. الحياة كما تعلمين هي بين نقيض ونقيض، نجد الإيجابي ونجد السلبي، وفي البشري أيضا وفي السلوكات نجد الإيجابي ونجد السلبي، ونجد الشخص المثال ونجد الشخص الرديء.
0: نعم الأستاذة الجميلة، كيف ترين المرأة، أو بالأحرى أنه أفضل صورة للمرأة؟ هي المرأة المتمردة، المرأة يعني صاحبة القرار، أم المرأة التي تنساق يعني حسب ظروفها، يعني المرأة الصبورة التي تتحمل، كما ذكرت كما صورة المرأة الريفية يعني في بعض الجهات من تونس. هل أنت تشوفيها لهنا مسؤولة عما يعني تعيشه، أم تفضلين المرأة العنيدة المتحررة التي تثبت ذاتها والتي تتوق دائما إلى الحرية والاستقلالية؟
1: التوق إلى الحرية لا يجب أن يكون من زاوية العناد. ليست الغاية أن المرأة تعاند لزمي أن أكون أقوى منه. العملية ما فيهاش أقوى مني وأقوى منك.
0: العملية فيها هي موش صراع هو في النهاية.
1: حياة مشتركة. حياة مشتركة بين شخصين. فلا إفراط ولا تفريط. لا هو يحضر حقها الكل كما يحدث في بعض الحالات. ولا هي تتنمر عليه بطريقة يعني حتى يمكن أن البعض ناشزا. فهي جئتي ما كان تصديق الحكيم يسميه بالتعادلية. تعادلية بين العقل والقلب. نحن في حاجة إلى تعادلية اجتماعية أخرى بين المرأة والرجل حتى تستقر الأسرة، لأن الغاية الأساسية أن تكون الأسرة مستقرة. فأنا لست مع التمرد ولكنني لست مع الخضوع التام.
0: نعم، يعني الوسطية البين بين.
1: نعم.
0: جميل جدا. نواصل طبعا في حديثنا عن مدارج الانعطاق وعن الشخصيات التي كانت حاضرة في هذه الرواية. نتحدث طبعا دائما عن رابعة في علاقتها ببقية الشخصيات وفي علاقتها بالراوي أو الراوية في النهاية، لأنه لهنا الراوية هي امرأة. كيف نشأت هذه العلاقة في المتخيل بين الراوية والبطلة انطلاقا من الواقع الافتراضي ثم إلى طبعا المقابلة الشخصية إلى الحديث إلى التدرج كذلك في الحديث وفي معرفة الحقائق بشكل يعني متتالي بشكل هو بطيء نوعا ما ومشوق في نفس الوقت؟
1: العلاقة بين الساردة أو الراوية وبين البطلة كما ذكرت هي كانت في البداية علاقة افتراضية، وهي من واقع الحياة التي نعيشها في أيامنا هذه.
0: نعم، فقط مدام
1: الفضاء الأزرق. نعم. والصدقات والمتابعات وإلى غير ذلك.
0: فقط مدام جميلة، سنستسمحك أنت والسادة المستمعين حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا مستمعين أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وكل عباداتكم بكثير من المغفرة والأجر والثواب.
1: الخيل والليل،
2: الخيل والليل،
3: الخيل والليل، والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: الخيل والليل، الخيل والليل،
4: الخيل والليل، والبيداء تعرف.
0: ارجع لكم مستمعينا، مواصلين معكم في برنامجنا الخيل والليل، والليلة طبعا عفوا في استضافة الكاتبة والباحثة جميلة بلطي عطوي، والحديث عن رواية مدارج الانعتاق. الرواية هذه اللي صادرة عن دار خريف للنشر في 2025 في 193 صفحة. ونرجع للحديث عن رابعة وعلى السؤال اللي أكيد ننتظر منك إتمام الإجابة. تفضلي مدام جميلة.
5: قلت الفضاء الأزرق في أيامنا هذه صار من القوت اليومي، يعني جميعنا شكون ما عندوش حساب على الفضاء الأزرق، قلة قليلة يعني التي لا تملك ذلك، لكن الأغلبية عندهم هذا التواصل الذي يتواجد على الفضاء الأزرق، وهو في جانب منه يعد إيجابيا لأنه يسهم في هذا التواصل المنظم، طبعا التواصل الصادق، التواصل النفعي، والذي ربما يدفع إلى تكوين صداقات، إلى تكوين لقاءات، إلى غير ذلك، إلى أن يصل ربما تصل النتيجة إلى الواقع. وهو ما حدث مع رابعة والساردة. هي كانت صديقة لها على الفضاء الافتراضي. الساردة هي كانت تشرف على نادي ثقافي، ورابعة كانت تتابعها وكانت معجبة بها، وكانت ربما تجد فيها ما تحتاجه نفسها، تجد فيها الطلاقة في الحديث. ورابعة تعيش في سجن، هو سجن
0: في الصمت، نعم
5: عنه. نعم. فوجدت في هذه الساردة ربما منفذا، تخلص من العيد، تخلص من العجز الذي تعيشه في البطق. وأنا ذكرت لك في أول الحوار أنها قالت لها في مرحلة ما أعيريني جسامك، بمعنى أن تكلمي مكاني، أو تكلمي عني، أو عما يخالجني، حتى أتحرر أنا من هذا الصمت القاتل الذي أعيشه بسبب الأزمة التي هي أزمة يعني لا ناقة لها فيها، لا ناقة ولا جمل. ورغم ذلك

0: ركيزة في الرواية وأكثر تقنية حبكت وقدمت إلى القارئ بطريقة يعني جلية وثابتة، لأنه نحن ننساق وراء القراءة من خلال هذه الحوارات، من خلال ما احتوت عليه هذه الحوارات التي كانت هي لب هذه الرواية.
1: نعم، الحوار طبعا أنا بنيته بشكل مغاير عن المتعارف أن الحوار يكون حوارا مقتضبا، يعني شخصية تتكلم والأخرى تجيب إلى غير ذلك، فتكون الجمل قصيرة. لكنني خرجت عن ذلك لغاية، هي غاية ربما تتعلق بما يسميه علماء النفس كيفية صبر أغوار الشخصية.
0: نعم.
1: يعني المقولة من تقول تكلم كي أعرفك، والأجمل من ذلك أن المتكلم يجد من يسمعه. يعني الحوار إذا كان المحاور والمحاور في تواصل، رغم أن الطول هنا لا يؤذي، لأن الطول يسهم كما قلت لك في أنه يكشف باطن الشخصية، يساعد على أن نتعرف عليها، على كيفية تفكيرها، على ما يشغلها، هذا في حد ذاته إذا يلعب دورا في مستوى أولا أن نعرف الشخصية، الشخصيات المتحاورة أن نعرف ونطلع على خفاياها، وثانيا هو يسهم في الحب كما ذكرت من باب عنصر التشويق.
0: نعم.
1: لأنه يشد القارئ حتى يتابع فيصل يقول إلى ما على ما سينتهي، ما ستكون نتيجة هذا الحوار، لابد أن أسري. بل ربما أمر آخر أنا عمدته إليه وهو مسألة الرسائل، الرسائل التي هي في النهاية باب كذلك من أبواب الحوار
0: التواصل،
1: لكنه حوار صامت. يعني الرسالة تصل صاحبها لا يتكلم مباشرة، لكنه يقدم هذا الحوار بطريقة أخرى، فيتكون القراءة ويكون التمعن، ومن القراءة والتمعن يكون التفاعل ويكون التأثر، وربما يكون الصاعي بعد ذلك حثيثا إلى أن تكون المساعدة، وهو ما حدث مع الفاردة.
0: نعم، الحوار والكتابة الاجتماعية الواقعية أنا أراها نوع من العلاج، لأنه متتبع الرواية منذ البداية إلى أن وصلنا طبعا إلى النهاية، وكان الانحطاق والتحرر والفرج في النهاية، هنالك علاج من خلال الحوار، من خلال المقابلات، من خلال هذه الأسطر التي تتتالى معها الأحداث. هل هذا صحيح طبعا وكان متعمد من خلال رواية مدارج الانحطاق؟
1: نعم، كان متعمدا، لأن البطلة كانت تعيش أزمة، وكانت تعيش أزمة حادة وحادة جدا، ولعل في قرأت ربما الكوابيس التي كانت تصاحب الفاردة. هي كوابيس مستقاة من ماذا؟ مستقاة مما عرفته عن البطلة. إذن هذا هو التفاعل الذي كنت أحدثك عنه. أن يكون الإحساس إحساسا معمقا، فإذا بالقضية تتجاوز مجرد وجهة نظرتي أمر ما، يعني أنا أسمع عمره وكذا يا لطيف وانتهى الأمر، لا، لابد أن أدخل في الموضوع وأن أكون طرفا فيه، وأن أسعى إلى أن تكون لي فيه بصمة، وهو فعلا ما حدث بين الفاردة وبين البطلة.
0: وهذا ما نتوق إليه في مجتمعاتنا، أن تكون هنالك حوارات مفتوحة، تكون هنالك يعني نوع من العلاقات اللي فيها درجة من درجات الثقة بين أناس وأناس معينين، حتى نصل إلى حل بعض المشاكل، ونحن ربما في خضم حياتنا هذه المتسارعة وفي ظل اهتماماتنا المختلفة أصبح الاستماع من الأشياء التي تنقصنا إذا لم أقول أنها تغيب عن بعض الفئات الاجتماعية. شكرا لك.

0: أستاذة جميلة مرة أخرى على قبول الدعوة. طبعا مدارج الانعتاق المجال للقراء مفتوح حتى يطلعوا عليها، وحتى ربما تتعدد القراءات وتتعدد الرؤى فيما يخص هذه الرواية. شكرا لك على الرواية ودمتي متألقة ومبدعة.
1: وشكرا لكم على هذه المسامرة الشيقة في حضني الخيل والليل.
0: شكرا لك، شكرا لك، ليلتك زينة. شكرا لكم مستمعينا في كل مكان، شكرا للفريق اللي حاضر معايا الليلة. ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. ليلتكم زينة ناس كل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. استعدادا لعيد الأضحى اتخذت بلدية تطاوين عددا من الإجراءات في مجال النظافة والعناية بالبيئة، كما قررت تركيز نقاط بيع الأضاحية. قررت الإدارة الجهوية للتجهيز بجابس تفعيل فرع جديد في معتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس لتسريع عمليات التدخل والتنسيق بين مختلف الإدارات، وذلك في إطار تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التجهيز والإسكان والحد من عناء التنقل وفك العزلة عن العديد من القرى والعمادات. وكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع طهران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفض طهران مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع وتمسكها بقائمة من المطالب. وتطالب إيران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، حيث تخوض إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قتالا مع حزب الله. كما تؤكد إيران سيادتها على مضيق هرمز وتطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وشروط أخرى. أبلغ قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن موسكو أجرت بنجاح تجربة لصاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

غني لي غني لي. غني لي تونسي غني لي تونسي.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيسة الحكومة تؤكد أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وهي ماضية في بناء شركات في عمق القارة الإفريقية. ديوان التونسيين بالخارج يضع تذكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل. ترامب يتمسك بالاتفاق الجيد، وطهران تضع 5 شروط لبدء أي مفاوضات. استعدادا لعيد الأضحى، اتخذت بلدية تطاوين عددا من الإجراءات في مجال النظافة والعناية بالبيئة، كما قررت تركيز نقاط بيع الأضاحية. المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدبة يتحدث للأخبار.
2: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حرص بلدية تطاوين على وضع برامج عمل خصوصي يهدف إلى المحافظة على نظافة المدينة. وفي هذا السياق تقوم مصالح البلدية بتوزيع وتركيز حاويات خاصة بفضلات العيد بمختلف الأحياء والمناطق والجماعات السكانية، كما تم تسخير فرق نظافة وآليات البلدية لضمان التدخل السريع ورفع الفضلات بصفة متواصلة خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير 4 نقاط بيع الأضاحي اللي هما 2 نقاط رسمية وتم تركيزهم سوق الدواء في حي المهرجان، كذلك نقطة بيع في وادي القمح عظيفة وادي القمح، وكذلك بطبيعة 2 نقاط لبيع من المنتج المستهلك لقبلة مقبرة حي المهرجان وفي مفترق ذاكرة الأرض بالوادي.
1: تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بمقرها بداية من اليوم على امتداد 3 أيام معرضا للمنتجات الفلاحية تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيارنا، ويندرج تنظيم المعرض في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. عمر جراي رئيس دائرة الأحصاء والدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يتحدث في استضافة منها الزميل خميس بوبطان.
3: تونس اليوم تراهن على القطاع الفلاحي كقاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي، ونسعى اليوم يعني لتحقيق الأمن الغذائي بعد أن تم يعني في عدة سنوات في مرات عدم الوعي يعني بهذا الحس وتذيله يعني الأولويات في تونس، ونحن اليوم نحاول يعني لتقلص التبعية نحو الخارج والتحقيق الأمن الغذائي بقدر ما يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب يعني إعادة التعامل مع هذا القطاع بمقاربات جديدة تبنى أساسا بالأخذ الاعتبار أو الأخذ في الحسبان التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة التغيرات المناخية واحتدام أزمة ندرة المياه.
1: في إطار تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التجهيز والإسكان والحد من عناء التنقل وفك العزلة عن العديد من القرى والعمادات، قررت الإدارة الجهوية للتجهيز بجابس تفعيل فرع جديد في معتمدية منزل الحبيبة من ولاية جابس لتسريع عمليات التدخل والتنسيق بين مختلف الإدارات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل الحبيبة طاهر الأسودي يتحدث عن أهمية تفعيل هذا الفرع في تحسين وتطوير البنية التحتية في هذه المنطقة.
4: هي مولود جديد لمعتمدية منزل الحبيب، لطالما انتظروها أهالينا في منزل الحبيب. معتمدية منزل الحبيب تقريبا جغرافيا هي بعيدة على مركز الولاية. أهمية فرع هذا تكمن في تقريب الخدمة خاصة للمواطنين على مستوى كل العمادات، تعرفوا حتى الجغرافيا متاع المعتمدية هي متبعة العمادات على بعضها، فصعوبة التدخل خاصة بالآلة الماسعة أو في فك العزلة على المواطنين خاصة في الطرقات، تعرفوا المناخ لهني وزحف في الرمال بالمعتمدية، فطبيعي جدا وأن لما يتفعل الفرع هذا بطبيعة الحال يمكن من تقريب الخدمة المواطنين والتواصل مع الإدارات، وإن شاء الله يكون على كل هذه بادرة في انتظار تتركز إدارات أخرى كما السونات كما فرع الستاك كما دار الخدمات.
1: أعدت السلطة المحلية وبلدية بن قردان برنامج تدخل لصيانة وتهيئة السوق المغربية من حيث النظافة وجمالية السوق. سامي خليفة معتمد بن قردان يضيف.
5: بلدية تم تعزيزها بمعدات ثقيلة جديدة سواء على مستوى وزارة الداخلية أو بمجهود ذاتي من البلدية. حاليا عندنا 6 شاحنات جد، إلى جانب أن ثلاثة أخرين جايين في الطريق، بالإضافة عندنا 12 شاحنة أخرين تم إصلاح العديد منهم، تم أخرين في طور الإصلاح، يعني نعتبر أن المترشحين اللي تم قبولهم لعملة النظافة نحن نزيد نعزو الأسطول على الخدامة ميكانيك وبالعملة باش نولوا نطوروا في نسق التدخل. عندنا برنامج يومي يشمل كل العمادات بدون استثناء من نظافة ودهن وتجريب الأشجار. والحاجة الأخرى نحب نحيي فيها أهلنا بن قردان. أنا لاحظنا كي شاف المواطن أن البلدية بذل مجهود وبدا يحس أن البلاد نظافت للمواطنين واللي مساهمين وشركاء فعلا معنا بأن النظافة مجهود مشترك بين المواطن وبين البلدية. أن مجموعة من الشباب كل عام يتبنوا البادرة في الفسحة الشاطئية من جلسة البلدية فيها ضمة الخير الكل بما فيها ضمة اللقيان معنا متطوعين. وإحنا كإدارة وسلطة محلية مع البلدية ومع التجهيز مع الفلاحة هيك يكون مجهود معنا مشترك.
1: ألقت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وتؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. وجددت تمسك تونس بمبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية على أن يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ومستدام خاصة لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بما يضمن نجاعتها واستمراريتها. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطية تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الأفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم كما تدرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. مشددة في هذا السياق على أن تونس ماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية تقوم على الاستثمار المشترك ونقل خبرات في قطاعات متعددة على غرار البناء والأشغال العامة وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك تونس في هذه المجالات كفاءات مؤهلة قادرة على المنافسة عالميا وعلى تحقيق القيمة المضافة كما اكتسبت فيها خبرات متراكمة. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم بمقر الجلسة بضحية باردو إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولية حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولتضوئية على الجلسة العامة المقرر عقدها غدا للمصادقة عليها. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة ابتداء من اليوم وإلى غاية 9 جوان القادمة سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام العالمية واللقاءات المهنية. ويهدف هذا البرنامج إلى مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة علاوة على فتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس أن ديوان تونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وبخيرتي الشركة التونسية للملاحة قرطاج وتنيتا. في المستجدات الدولية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم قرب الجدار الفاصل بين بلدة الرامة شمال مدينة القدس المحتلة. وفي السياق هاجم مستعمرون بحماية من القوات الاحتلال أجزاء واسعة من مدينتي رام الله وأريحة وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري. أفادت وسائل أعلام صهيونية اليوم بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما أعلنت السلطات اللبنانية استشهاد 14 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 44 هجوما للاحتلال على البلاد رغم سريان الهدنة. مع تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا فيما وضعت طهران 5 شروط أمام الولايات المتحدة لبدء أي مفاوضات معه. إلى ذلك نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن إيران أعلنت 5 شروط تمثل ما وصفها بضمانات الحد الأدنى لبناء الثقة لبدء أي مفاوضات مع أمريكا. في الأثناء الأثناء بحث وفد إيراني اليوم في مسقط مع وفد من سلطنة عمان آخر تطورات المتعلقة بمضيق هرمز والترتيبات الخاصة بالعبور الآمن للسفن وفقا لوسائل أعلام إيرانية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: رئيسة الحكومة تؤكد أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وهي ماضية في بناء شركات في عمق القارة الإفريقية. ديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل. ترامب يتمسك بالاتفاق الجيد وطهران تضع 5 شروط لبدء أي مفاوضات. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الإمبراطورية الرومانية واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم ومن أوسعها انتشارا. نشأت في مدينة روما في شبه الجزيرة الإيطالية وبدأت كجمهورية في العام 509 قبل الميلاد، ثم تحولت إلى إمبراطورية في العام 27 قبل الميلاد عندما تولى الإمبراطور أغسطس الحكم. ومع مرور الزمن اتسعت حدودها لتشمل معظم مناطق أوروبا الغربية وشمال إفريقيا وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. تميزت الإمبراطورية الرومانية بقوة جيشها وتنظيمه الدقيق، مما ساعدها على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، كما اشتهرت بنظامها الإداري والقانوني المتطور، حيث وضعت القوانين الرومانية التي أصبحت أساسا للعديد من القوانين الحديثة في عالم اليوم. ولم يقتصر تأثير الرومان على السياسة والحروب فقط، بل امتد إلى مجالات العمارة والهندسة، فبنوا الطرق المعبدة والجسور والقنوات المائية والمدرجات الضخمة مثل الكولوسيوم في روما، والتي ما زالت أثرها شاهدة على عظمة الحضارة الرومانية. كما اهتم الرومان بالثقافة واللغة، وانتشرت اللغة اللاتينية التي تعد أصلا للعديد من اللغات الأوروبية المعاصرة. لكن رغم قوتها بدأت الإمبراطورية الرومانية بالضعف نتيجة عوامل متعددة، منها الصراعات الداخلية والفساد والهجمات الخارجية، حتى سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية في العام 476 ميلادية. وعلى امتداد وجودها مثلت الإمبراطورية الرومانية صفحة مهمة في تاريخ البشرية لما قدمته من إنجازات أثرت في تطور الحضارة الإنسانية حتى يومنا هذا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: شاشة بلا صور. الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في الاستماع علينا على موجات إذاعة التطوين، مرحبا في سهرية أخرى من سهراتكم مع الدراما أو السينما المصرية. وهذه الدراما اللي طبعا يسعدنا جدا أنه نكون فيها معاكم من أسبوع إلى آخر في أفلام مختلفة، يعني من أسبوع إلى آخر. على كل الفيلم اليوم هو بالأسود والأبيض، لأول مرة فيلم لعادل لعماد حمدي والمطربة صباح، إن شاء الله تتمتع به. كلاسيكي من الدراما خفيف، يعني يحافظ على الصورة النمطية للمجتمع المصري في فترة الخمسينات الستينات. فيلم يحمل عنوان توبة.
2: الحمد لله على السلامة يا سعيدة.
3: أهلا تهاني.

0: ادي نمرة القضية وتاريخ الكلام، بس لو تسمع كلامي تصطلح. ربنا قال والصلح خير.
1: دول واكلين يا سيد احمد.
0: اصل انا شفت القضية بنفسي، الصلح اضمن لك.
1: انت شايف كده؟
0: ايوه يا تهامي.
1: ما دام ده رأيك انفذه. دول حتى كانوا يكلموا السيد ابو المعاطي ووسطوه في الصلح.
0: عال خليه يبعت لهم بكرة وانتهوا. والسيد ابو المعاطي حلال العقد.
1: اياك يجي بكرة، اصله غايب في مصر بقاله 10 ايام.
0: يجي بالسلامه.

0: السلام عليكم يا دكتور فوزي.
1: اهلا سيد احمد، انت لازم معاك فلوس على استشهاد.
0: ايوه يا اخويا 1200 اهم.
1: وبعدين وياك يا سيد احمد، انت ليه ما بتشيل فلوس هنا في الخزنه؟ ما بيجينيش نوم لحد ما تيجي تاني يوم الصبح تاخدها.
0: وانا ما باخدهم معايا الجد ده قلعك، على الاقل هنا في خزنه خديد.
1: ربنا يستر يا سيد احمد. يا اخي بتيجي توديهم مكتب الشركه في بني سويف ولا في المنيا؟
0: وانا بجيبهم الا لما الاقي الوقت يزنق معايا والاقي نفسي اتاخرت على الاولاد. ده انا بطول شباك معاهم اكتر من ليله او ليلتين في الجمعه.
1: والله يكون في عونك يا سيد احمد. اتفضل
0: الوصله. متشكر يا اخويا.
1: السلام عليكم.
0: مع السلامه.
1: اوعى اتاخر في فتح لك زخانه القطر يفوت.
0: لا ما تخافش.
2: استاذن انا بقى يا سيد احمد.
0: طيب يا سيدي مع السلامه.
1: السلام عليكم.
0: سلام عليكم.
1: والله دي بتاعت الشيخ مبروك تطلع حاله.
0: ودي دي ديار الشيخ سويلة.
1: اهلا
0: الله يسلمك يا سيد خليل.
1: انا عاوز حضرتك في استشاره مهمه.
0: خير. السلام عليكم.
3: السلام يا سيد احمد.
0: بس مش بعد الصلاه.
1: الحمد لله انك جيت تصلي بينا لان سيدنا الشيخ ما عندوش كيف الليله دي.
0: لا يا شيخ سلام.
1: الله يسلمك. اتفضل.
4: السيد احمد اهو يلا بينا. الحمد لله اللي جيت. انا كنت رايح على النقطه دلوقتي اهو.
0: ليه كفل الشر؟
4: الحكم اللي حكمته ما نفذوش عبد التواب.
0: ليه يا عبد التواب؟ انت مش قبلت حكمي.
3: وهو انا قلت حاجه بس يطول باله عليا يومين.
4: ما طولتش هتنفذ الحكم على النقطه طوالي.
0: نقطه يا سيد محمد، مش عيب ندخل البوليس في مشاكلنا الصغيره دي؟ احنا اهل ومشاكلنا نفضها بينا وبين بعض.
1: بينا على الصلاه. وبعد الصلاه ان شاء الله السيد احمد هيفض كل مشاكلنا.
4: حاضر بينا.
5: إذن هنا أخذينا فكرة على المقدمة للفيلم دايا، سبقته مقدمة أخرى. أحمد دايا أرمل يعني كان متزوج وزوجته توفيت وخليت ثلاث صغار من غير أم، عايشين مع قربهم يعني لهين بيهم ردين بالهم عليهم، ولكن ساكنين وحدهم في البيت الفوقاني كما نقولوا. والفيلم هذايا أنتج عام 1958 من تأليف وإخراج محمود ذو الفقار، بطولة عماد حمدي، صباح، محمود المليجي. أيضا المشاركة الأولى ربما للفنانة نيلي، وقتها قامت بدور البنت الصغيرة زينب بنت عماد حمدي. تعطف وداد اللي هي مغنية بالمسرح متجول على أولاد أحمد الأرمل اللي بينهم طفلة تذكرها ببنتها المتوفاة واللي غيب عن من المتوفاة نفس الاسم زينب تقريبا. وأحمد يغيب كل مرة عن صغاره، إذا تمرض زينب وتبدل على الحكاية من غديكة. ولكن أحمد عين بنت عمته علية، عين الجار علية، وأولاده ضايعين يعني، هو ما نشك الرقيب ولا اللي لاقي بهم في يعني قريتهم. على كل هذه أحداث الفيلم الأولى وحوارات من هنا وهناك. في الإخراج الإذاعي لحصتنا اليوم حسن المحمدي، حضر مغداني معكم في شاشة بالصور وفيلم توبة.

0: الله يسلمك يا زين. ازيك يا حسين؟ سلمش عليا ليه يا حسن؟
1: ابدا. بس
0: ايه؟ بس ايه؟ ما تتكلم.
1: مفيش. بس
0: الشقه مقلوبه كده ليه؟
1: لا ابدا، بس احنا كنا عايزين ننفضوها.
0: وتنفضوها ليه؟ عمتكم في الحياه بتعمل ايه؟ امال
1: ايه يا بابا اللي طلعت ورانا الشقه وضربتنا وقعت الحاجات؟ ابدا، دي كانت بتهزر معانا.
2: وبنت عيال شقه كنت بهزر معاهم.
0: طيب اقعدوا كل الفطيره دي.
3: يرجع احمد من مشواره اللي يغي فيه ايمات، هو مبيع او يوصل في الادويه للزخانات يعني مع شركه، ويلم في الفلوس المحاصيل ويحاسب بها، وهذاك علاش ياخذ في القطر ويوزع الادويه ثم يرجع للشركه نتاعو، ثم يعني يعدي نهارين ويعدي نهار في الدار وهكذا. دوا عليك
2: النبي، ما كنتوا تبطلوا الكذب والتوقيع ده ما كلمكم بعد كده.
4: يا احمد، انا حضرت ماما تتعشى، هي عامله ملوخيه تاكل صوابعك فيها.
0: كتر خيرك، اقعدي كلي مع الاولاد، وثاني مره ما تبقيش تهزري معاهم الهزار السقيل ده.
4: هو انت كده يا سي احمد تمام تصدق كلها يا
0: سي؟ طيب ما عدتش تصدق. خشي تذاكروا طوالي بعد ما تخلصوا اكل، عمتكم فتحيه هتوضب الشقه.
1: الله، بابا رايح فين؟
0: هطل على سيدنا يا بنتي.
4: لازم، مش عيب لك، انا كانت معتمه بتكلمك.
2: انا قلب عليكم من وليه العجوزه دي.
1: ليه دي بتحبنا قوي يا عمتي؟
2: بمر من كحكي كده حط عيني على ابوكم.
4: حط عينينا يعني ايه؟
2: انا عايز اتجوزه.
1: الله، انت كمان عاوزه تتجوزي؟
2: ايه يا حسين؟
0: اجري وعافيه يا سيدنا الشيخ.
5: الله يعافيك يا ابني. مالك يا احمد؟
0: والله يا سيدنا انا تعبان ومحتار عشان الاولاد، تعبانين مع عمتي وفتحيه.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أهو عليا أدوكم كلكم، ثلاث مرات أجيب ولية كبيرة علشان تخدم العيال، يطفشوها.
2: أنت مالكش غير الجواز يا سي أحمد.
0: والله يا ست أم عفان لو اتجوزت هيطفشوها هي كمان.
5: اسمع يا أحمد يا ابني، أنا شايف إن أم شلبية عاوزة تتجوزك.
2: دي قايلة لي بإنسانها إنها هتكتب له البيت الملك.
5: شفت يا عم؟
6: أنت عاوز الجد يا أحمد يا ابني؟ أنت مالكش غير فتحية بنت عمتي.
0: يا سيدنا الاولاد فضلوا يناموا في الشقه لوحدهم ولا يناموش عندها.
5: معلش، بتصير هتصلح نفسها معاهم ونصير الاولاد يحبوها.
0: ثلاث سنين مش عارفه تصلح نفسها فيهم، هتتصلح امتى؟
2: يعني هتفضل طول عمرك كده عازب يا سي احمد؟
0: والله يا ست ام عفان ما انا عارف اعمل ايه، انا محتار.
3: ويبقى المشكل بالنسبه لسيد احمد هو صغيراته، نقطه ضعفه، يروح كي يبدا هو موجود هكا يرهب يومي ويغطي العريان ويوكل الجيعان كما يقولوا، ولكن الوضعيه مبعثره جدا في البيت. لازم حد يراقب الاولاد، يولي يرتب الروحه وبعد يمشي يراقب شنو هي حكايه، لانه لقى انه ولاده نتائجهم خايبه، يمشي يحكي مع الناظر، وحتى الناظر يقولوا انت لازم تتزوج. يتعدى الولد عمته اللي يخدم ملاخ ويحكي معاه اللي هو عبد المنعم ابراهيم.
7: مش لاقي حيله رب الاولاد وعايشها، امك واختك ما عاملينهم زي الزفت.
8: معاك حق، لكن ايه اللي اتعازل دي؟ دي كانت الناس تاكل وشنا. يقولوا ايه؟ هرب من قرايبه.
7: طب دبرني
8: يا سيدي، انا من النهارده هشوف مصالح الاولاد بنفسي، بس ما تزعلش.
7: شاهدين يا جماعه على الكلام ده؟
8: شاهدين يا
7: احمد. طيب يا عمر،
8: ايه اللي اتعازل دي؟ طب وما امسك ال 40 صاحب المولد ده اللي كنت عازل معاه؟
7: خلاص، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حلاوه المولد، يا سنتيه المولد،
7: طب المولد
1: امشي جوه. الله، انا عاوز اركب المراجيع.
3: المولد، والمولد طبعا هي من العادات القديمه في مصر القديمه، يعني يدور من كفر لكفر ومن مكان لمكان، هي سهرات فيها مناجم ملعب صغار وسهرات موسيقيه، واللي عنده فلوس يصرف، اللي ما عندهوش يقعد يتفرج. صغيرات من غير بو خرجوا في الليل وجابهم ضو المولد يحبوا يتفرجوا، لكن الجيب ما فيش فلوس، يتشهوا يتشهوا، ومن بعد ان شاء الله نعرف شنو هي تفاصيل الحكايه، لانه يعني اكيد هنا توظيف هذايا لاكتشاف العنصر الثاني في الفيلم اللي هو المطربه صباح. الصغيره تحيروا شنو باش يعملوا بالضبط، ويشوفوا في الاشهار للعرض التياترو.
1: Thank you.
3: مغريات برشا، ولكن ما نجموش يشوفوا طريقة كيفاش يدخلوا، ما لقاوش لا عم عمر لا عم فتحية لا زيد الزيدي. أكيد باش تتأثر فيهم الحكاية هذية، وزيد باش يشوفوا يعني زميل دراسة ولد يعني الوجيه نتاع البلد اللي عنده يعني أكيد كرهبة وسيارة وبرشا حاجات، ولكن من واحد لواحد. وهم يشوفوا يعني أنماط اللي الرجال اللي جايبين وباتهم جايبين صغارهم معاهم مش يتفردوا، لكن هم ما يتفردوش. سيد المعاطي جاء لي هو محمود المليجي جايب ولده معاه، والبنية والولاد حبوا يتفرجوا، زعم باش نجموا يتفرجوا ما نجموش، باش يدخلوا ما يدخلوش. على كل اكيد باش يلقاو طريقه باش يدخلوا بها للعرض، والطريقه هذه طبعا من خلال ربما الفتحات اللي موجوده في قفاء الخيام اللي تنصبت وتعملت مسرح لها
9: الطلق. داخلين من غير تذاكر يا حراميه،
3: في قبيل من العساس. تشوفهم صباح وتجي معناها لإنقاذهم معناها
10: وتموتوهم من الضرب.
11: بس يا زينب ما تعطيش
10: زينب،
3: وتسمع اسم البنية وتتأثر لأنها على اسم بنتها اللي حكيت لكم عليها في أول حصة.
12: يلا كل واحد يروح لشغله، يلا يا شاطر تويا روحوا.
10: انا عزمامي اصل خميس
12: امري هاتيهم وانا افرجهم في الصلاه.
10: انا هفرجهم من المسرح، تعالوا معايا اصلي دلوقتي.
3: يمشي معها المكان اللي المخصص اوتي اللي تغير فيه ملابسها. قلنا المطربة صباح والطفلة الصغيرة هي نيلي اللي بقات محافظة على التفاصيل حتى كي كبرت، أنا نفس تقاسيم الوجه تقريبا.
10: صحيح انت اسمك زينب يا حبيبتي؟
11: ايوه.
10: لكن قولولي ايه اللي خلاك تدخلوا الفرقة؟
11: بابا مسافر وما عناش فلوس ولازم نتفر، ولما يجي بابا ناخد منه فلوس ونتفحين.
10: بابا كل البلد عارفاه، لكن اتكسفت نستلف في الحد. ما قلتوش ليه لماما كانت جات معاكو؟
11: ماما ميتة بقالها 3 سنين.
10: يا حرام. معلش البركة فيكو، انتو كبرتوا اهو.
11: ايوه احنا بقينا كبار
10: يا حبيبي، انت كبير قوي وبقيت راجل.
12: التودات خلاص هنبتدي.
10: حاضر حالا، تعالوا انا هقعدكم في حته تشوفوا منها كويس.
11: حضرتك اسمك ستودات؟
10: ايوه حبيبتي.
11: انا عمري ما هنسى الاسم ده ابدا.
10: يا سلام، عشان هفرجكوا يعني؟
11: لا عشان حضرتك اول واحده بستني من بعد ماما.
10: يا حبيبتي
3: اظهرت الست وداد عطفها على زينب، وزينب ايضا حست بشعور معين تجاه المطربة هذه وداد، وخرجت معاهم طبعا هزتهم باش يتفرجوا فيها في المسرح.
9: الانوار اتفضل يا سيد ابو المعاصر، اتفضل يا شيخ ميجي من بعد خيرك، اتفضل عزوز بيه افتح للرجاله. ما عليك انتوا شرفتونا قوي،
12: اشربوا يا رجاله.
9: طيب هات يا سيد ابو المعاصر، افتح يا ابني
13: يا سيد
9: افتح بدون العلم افتح، انستونا قوي.
12: يا اختي كل المطربه الجديده تستاهل الفرجه،
9: دي حاجه هتعجب سيادتك قوي يا سيد ابو المعاصي.
14: يلا استعدوا يا بنات، جاهزه استودعت.
10: ايوه.
14: سيداتي وسادتي، تسمعون الان اغنيه من المطربه الشهيره صاحبه الصوت الملائكي وداد

طبعا احنا مش نختصر شوية في الأغاني هذه في الفيلم، ولكن الأغنية هي خدمت على نجاحات المطرب صباح، وكانت في الفترة هذيك في السينما المصرية موجت الأغاني، أغاني الأفلام والأفلام السينمية تخدم على قياس المطرب.

0: اختصرنا الأغنية وكملت أغنيتها وكان تحية الجمهور لها بالشكل هذا.
1: ايه الحلاوة دي؟ دي الناس هتتجنن. يلا نمرة اللي بعد منها.
2: مبسوطين؟ أوي أوي يا الله. صوتك جميل جدا.
3: أنا هجيب لكم حاجة ساقعة ولما تعوزوني يبقوا تعالوا.
4: كتر خيرك يا عم.
0: تذكر المتبة صباحة وديد بنتها زينب وتاج بتصويرتها بنت اللي أنه عرفنا زينب توفيت هذه وزيارة جهة للمكان اللي هي موجود فيها متعهد اللي جابها باش يدخل عليها أبو المعاطي ولكن أبو المعاطي ليه تاريخ وبشكل شو توا مع وداد في الدوار اسمه أبو المعاطي.
5: مساء الخير يا سيدي.
4: مساء الخير.
1: عن إذنكم بقى عشان أنا عندي شغل. تسمح يا سيد أبو المعاطي؟
5: اتفضل اتفضل. إيه ده كله؟ أنا ما صدقتش عنايا في الأول. وداد أنا في حلم يا إخواتي. بشرفي ما عرفتكيش.
3: ليه أنا اتغيرت للدرجة دي؟
5: أوي. فين وداد اللي كانت ممرضة في مستشفى من وداد المطربة؟ يا دين النبي ده انت حلويتي بشاب
3: والعجزت.
5: طب والنبي تعجزي كمان.

0: كان الليل طويل.
1: اسمع، انا مش عايز اكون بيني وبينك اي صله.
0: الله، تعالي بقى. امال يا اولاد، هو انا اجيني لوم؟ خليك عاده بقى، خلينا نرجع ايام زمان، واجي معاكي مصر واخد لك شقه معتبره وتسيب الفرقه دي.
1: يا سيد ابو المعاطي، انا تبت الى الله. انت فاهم التوبه يعني ايه؟
0: على العموم لما نروح نبقى نتكلم في حكايه التوبه دي. انا مستنيكي في العربيه قدام باب المرسى.
1: ما تتعبش نفسك، انا حروح زي زملائي معاه.
0: وليه يا بنت الحلال؟ الراكب احسن من الماشي. تيجي معايا في العربيه لوحدنا ونروح على العزبه. مالك ومال زملائي
1: بقى؟ انت تتصور يكون بيني وبينك اي صله بعد ما جنيت عليا وعلى بنتك؟ انا اركب معاك عربيه؟ مش ممكن، انا حروح مع زملائي.
0: ما هو على بيتي برضه.
1: يعني ايه؟
0: ده شغلي انا.
1: انت تتجرأ تمسني؟
0: يعني عايز افهمك انك في بلدي وانا سيد البلد دي. انك في بيتي يعني في ايدي، ومش ممكن استغنى عنك. ما اقدرش.
1: ابعد عني يا مجرم يا سافي. انت ما عندكش دم، ما عندكش احساس. انا اقدر افضحك واقول للناس دي كلها انت مين.
0: تبقى هتفضحي نفسك انت. محدش في البلد هنا حيصدق اي كلمه عن ابو المعاصي. اصل انا هنا حاجه تانيه، انا سيد البلد. محدش يعرف حاجه عن ابو المعاصي غير انه الراجل الغني، الراجل الطيب اللي بيساعد الفقير ويدي للمحتاج. عارفه دكتور جيكل ومستر هايد؟ يبقى انا.
1: يا سافي يا نجي،
2: اكشف حقيقته. طبعا دي هو
0: الله يسامح،
2: يضرب وجهين، وجه في القاهرة ووجه في الكفر عنده. وباش تعود الدوامة للوداد يعني، لأنها تابت مستحيل ترجع يعني للشقاوة تاني كما يقولوا. وجرح بنتها اللي فقدتها يعني أكيد مأثر فيها جدا. وكعليش باش تفكر أنها تهرب أو تعمل أي حاجة تخليها ما تمشيش لدار أبو المعاصي.
3: الله، أمال السيد أبو المعاصي راح فين؟
1: أرجوك يا أستاذ بندق تشوفني حتة أبات فيها تكون بعيدة عن بيت أبو المعاصي.
3: الله، ليه؟
1: يستحيل أروح بيته، يستحيل أنام هناك.
3: أمال هتنامي فين؟ دي البلد ما فيهاش وكندار.
1: شوف لي أي طريقة.
3: اي طريقه؟ ولا طريقه ولا حاجه. وانت خايفه تروحي بيت ابو المعاصي؟
1: انت ما تعرفوش، انا اعرفه كويس.
3: ازاي ده راجل طيب، كل الناس بتتكلم عن كرمه وعن اخلاقه. ما تخافيش ما تخافيش،
1: كلكم مغشوشين بس انا اللي عارفه. يستحيل انام تحت سقف بيته.
3: لا، ودي تيجي امال هنيمك فين؟ يلا حلوه، يلا استعد نمرتك الجاي.
1: بقول لك تشوف لي حته انام فيها او تسفرني من البلد دي حالا.
3: لا، ده انت لازم جرى عقلك حاجه. ثم هتفضلي طول عمرك حنبليه كده، ومال الشرف ومال مشايره الناس؟ ولا عشان ما انت عايزه تعيد شريفه تقوم تصد كل واحد يكلمك؟ الارتيست لازم تقابل المعجبين كويس، هم هيخطفوكي.
1: الا ده،
3: ده كلام فارغ.
1: اعمل معروف يا استاذ بندق.
3: يا ستي سيبيني، خليني اشوف شغلي.
2: هذه كارتة بندق وتحرقت يعني. بندق مش معاها، قال خليني اشوف شغلي، وما عندك حتى مشكل. والارتيست يلزم يجامل المعجبين بتاعه على حساب اخلاقه وشرفه. ما نقطه استفهام هنا. يرجعوا الصغيرات البحذاوي ديت.
4: احنا جايين نشكو حضرتك عشان نروح، اصل زينب تعبانه شويه.
1: انت تعبانه يا حبيبتي؟
5: ايوه، كان نفسي اسهر معاكي للصبح.
4: تصبحي على خير يا اب.
1: الله، انت بتعمل ايه؟
4: نخرج من هنا احسن، زي ما دخلنا نخرج. بعدين الجماعه يضربونا. تصبحي على خير. يلا يا زينب.
5: صح على خير يا أبا.
1: وانت من أهل حبيبتي.
2: بتجيها الفكرة انها حتى هي تهرب من نفس المكان اللي خرجوا منها الصغيرات. تهز فليجتها وتعديها من تحت الخيمة اللي هي فيها، وتحس ايه جبدت الفليجة الكل.
1: أيوة.
2: تتفجع هي، يقولها تلقى ولد من الولاد يرحب بها وقالها هي من هنا خرج حتى انت بتمشي معنا. قلت لها بتمشي معاكم من وسط ما تقولوا حتى شيء. طلت من جنب الخيمه، تلقى الكهرباء بتاع ابو المعاطي، وسي ابو المعاطي يستنى. خذيت الثنيه الاخرى، خذيت الغابه.

0: الشيخ للدوار. قول له وين الشيخ؟
1: انا مش رايحه ادور ابو معاذ.
2: ما رايحه فين؟
1: رايحه المحطه.
2: المحطه ليه؟
1: انا حسيت دلوقتي حالي
2: مفيش قطارات بتيجي بلدنا للساعه 8 الصبح.
1: ما انا هقعد في المحطه لغايه 8 الصبح.
2: طب وليه قبل ما تيجي تبقي عندنا للصبح؟
1: عندكم؟
2: ايوه يا ريت.
1: واهلكم هيقولوا ايه؟
2: احنا ملناش اهل، احنا قاعدين في البيت لوحدنا وبابا مسافر. والنبي قبل ده انت هتناوسينا الليله بدل ما ننام لوحدنا.
1: باين عليكي تعبانه يا زينب.
2: هيروح تعبي لما تيجي معايا. يلا بقى اتفضلي معايا.
0: قالت ديت فكره ومانيش لكوندات كده، وحتى حد ما يكون عنده خبر اني بيته غادي كده. بقلق لق في الليل اذا كان مشيت القطار اكيد بشي يتلقى. لكن تصدمت كي دخلت البيت تلقاها راسا على عقب، يعني ويعني وغبره وبرشا حاجات يعني. لكن ما ظهرتش للصغيرات اللي هي تفاجأت. دخلتهم البيت.
1: يلا يا حبيبتي ارتاحي.
0: لكن قاعدة تشوف باستغراب ديما. قلت النظام و
1: طب اقلع فستانك والبسي قميص النوم. فين هدومك؟
2: ما عندناش، كلهم مخصين.
1: معلش اطلعي نامي في سريرك. امال ده ايه؟
2: بس ده مقطع.
1: معلش البسي.
2: وادي المي.
1: متشكرة يا حسن.
2: انا اسمي حسين، حسن اهو.
1: معلش حقك عليا، ما تزعلش. خذ
0: الاسبرين دي. هو بتاعتي حربوشه.
2: ايوه
0: زينب.
2: لو النبي قبل ننمي هنا جنبي. لا ابدا، بابا كل ما بيبات هنا بينام هنا جنبي. نامي بداله.
1: حبس. لا عزومكم بقى يا اولاد.
2: لا لا انت الاول.
1: نقلع كلنا سوا.
2: استني يا ابله، لازم يدوروا وشهم الناحيه الثانيه وانت كمان تدور وشك الناحيه الثانيه.
1: حبس. قال يعني رجاله. قال
2: مال. انا واخده بالي اللي هيبصلك منهم هقولك عليه. خدي بالك يا زينب هي كمان ما تبصش.
1: ده انت زي ولادي.
2: يا ريتني ولادك يا اصلا.
1: يا حبيبتي يا زينب اهلا وتعرفي.
2: ايه من النبي يا اهل.
1: بنت زينب كانت حلوه زيك.
2: وهي فين؟
1: عند ربنا. لو كانت عاشت كانت بقت قدك.
2: خلاص ولا لسه؟ انتوا ما عمالين تتكلموا في سجننا، احنا لبسنا.
1: وانا من زمان يا رجاله.
2: صباح على خير يا ابو. صباح على خير يا ابو.
1: وانتوا من اهل.
0: يعني بقات سهله شويه يريدوا الصغيرات و
1: صباح الخير.
0: قامت قومتهم بكري.
1: المنزل احسن تروح عليك ونومه بعد صحه امبارح.
2: بدري يا
1: قصري. معلش عايزه اخرج قبل ما الناس يصحوا ويشوفوني.
2: حمتنا كلهم ما بيصحوش بدري، بنخم نوم.
1: احسن اخرج دلوقتي وخلوا زينب مرتاحه. وصوا قرايبكم ما يدوهاش غير اسبرين وسوائل.
2: خلاص هتمشي يا ابله؟ هتسيبيني يا ابله؟
1: زينب تعبانه قوي. اجروا صحوا قرايبكم، خليهم يجيبوا لها دكتور قبل ما امشي.
2: يا خبر.
0: تعبت زينب ولازم حضور الدكتور، وهذا كان الشيء اللي خلاها تبقى وتواجه ربما حتى القرايب هذوما اللي اللي اللي ما تحبش كانت تحبش تشوفوها.
1: خليك بالعافيه حبيبتي.
0: لكنها كانت باش تخرج يعني تمشي. جيبوا الطبيب و
1: لما
0: اخرج تحاول تخرج، ولكن زينب عندها راي اخر.
2: ايه دي؟ مين دي يا اولاد؟
1: ضيفه يا ست ما تاخذونيش. المهم تلحقوا زينب عيانه قوي ومحتاجه الدكتور يشوفها حالا. ست وداد
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ده احنا ضل النبي. اتفضلي.
2: وده ليه يا عمر؟
3: ده الست المغنيه العظيمه بتاعت التياترو. اتفضلي يا ست وداد.
1: معلش ما اقدرش استنى، لازم الحق القطر. المهم لازم تجيبوا دكتور حالا يا زينب. خليكم عافيه.
2: دكتور
1: اوان والله.
0: العطفه نتاعها خلتها ترجع. لما زينب خرجت من الفرش رجعت حملتها بين يديها وخلت في الجلوطه طلعوها الاولاد وقلت العمر استعجل الدكتور يعني الطبيب.
4: احنا في حكايه لو في بيت العيانه. انا راح اجيب دكتور.
1: دكتور ايه يا بنت؟
5: سليمه ان شاء الله.
1: يا اختي سلامتك يا دكتور. بعد شهر عليك يا اختي. انما طمني يا دكتور.
5: لولا وجود الست وداد كانت المساله هتبقى خطيره. شوف يا ستي، الحقن والادويه دول عاوزين دقه في المواعيد.
1: ايوه
5: دي طبعا فاهمه، لان الشهادات اللي وريتها لي بتقول انك ممرضه ممتازه.
1: يعني مفيش خطوره يا دكتور؟
5: قصدك دفتريا؟ لا، لوازها ملتهبه جدا، لكن برضو محتاجين لعنايه كبيره احسن يتقلبوا بحاجه تانية. انت طبعا عارف.
1: طبعا
6: ربنا يستر.
5: الحقيقه يا سيدنا الشيخ، لولا الست وداد كنت هضطر انقلها المستشفى.
1: مستشفى ايه؟ ادي احنا كلنا جنبها وبنداويه.
5: السنه اللي فاتت زي دلوقتي انا فاكر البنت كانت عيانه بنفس المرض، وكانت هتروح لولا كتب لها عمر. ومش كل مره بتسلم الجره، مش كده يا ست عمر؟
7: مش كده يا ست عمر؟
5: معلش يا ست وداد، هتضطر تتفرج الاثنين ورا بعض. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متشكرين قوي يا دكتور.
1: امر لله، بلاش سفر، ده احنا مستعدين نسهر بدل الدنيا 10 عشان خاطر عيون زوزو.
8: يا اختي هي زوزو عدت الاهل؟ كتر خيركم كلكم، دي بنتنا واحنا متكفلين بيه.
1: اسم الله عليك يا ست ام عمر، حقايبه بعيال قوي.
8: يعني انت حن عليهم مننا
1: زي الوز؟ يا عيني عليهم، ما شايفين منكم الا الشتيمه والبعدانه يا عين امهم.
8: فتيجي يا اختي تعوليهم انت؟
1: من عينيا الاثنين، العند داك والعند ميه.
8: ميه من تحت سرك يا اختي. هو انت فاضيه للزواج؟ عامله لي كده زي الغزيه.
1: اصلي ما شفتش ولا العنات يا ست ام عمر.
9: يا جماعه صلوا على النادي، البنت عيانه.
1: يوه يا سيدنا، ومش حجر مش ألمية
8: ولا حاجة يا تلعادي.
1: خلي السيد عمر يجي يلاقي البيت عمران.
8: ولا ما أقبلش يخش ابن أخويا هنا ويلاقي واحدة غريبة في بيته.
1: أنا مستعدة أمشي حالا، بس تخلوا بالكم من زينة.
10: أنا في عرضك يا أبنى، ما تسيبينيش.
8: ما تسيبيها يا بيت، انت مش شارعة في رقبتها كده ليه؟ يعني هي كانت ولدتي كل
9: سيدي. يا ست أم عمر اعملي معروف، أنا المسؤول عن بيت السيد أحمد لحد ما يرجع. انت ما سمعتيش الدكتور قال ايه دلوقتي قدامك؟ سبحان الله العظيم.
8: طيب ما تزعلش يا سيدنا، فوت نهارك مخدره. يلا يا اخي
9: حيد. يعني ده بدل ما تساعده؟
8: لا ما نساعدش، يلا راعي بنتنا بنفسنا، يلا لناش دعوه. فوتي قدام يا اخي حيد.
1: حاضر يا عم.
9: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش يا بنت، معلش عشان خاطر البنت اليتيمه دي.
10: معلش مني عشان خاطرك.
1: ما كل ده عشان خاطرك يا حبيبتي.
9: ربنا يا بنتي يبارك فيك ويكفيك شر ولاد الحرام.
11: يا ساتر،
9: احنا تعبناك معانا يا سيد ابو معاصر.
11: لا ابدا مفيش تعب المره.
9: متشكرين يا سيدي.
0: وطبعا ابو المعاطي ما سلمش وسمع ده مجاب الدكتور، وهي مريضة عرف اللي وداد غادي كوع عمل كانه جاي باش يطلع على البنيه يقوم بالواجب. ممثل كبير.
9: اهلا وسهلا، تفضل. اهلا اهلا اهلا، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
11: اهلا وسهلا.
9: اهلا وسهلا. اهلا يا مرحبا.
11: الحقيقة احنا كنا جايين نزور احمد مرزوق، انما بلغنا انه مسافر، فقلنا البركة فيك يا سيدنا.
9: تحت امرك يا سيد ابو المعاصي.
11: بقى يا سيدي، بلغنا مرض بنت احمد مرزوق، فقلنا واجب الجوار ان احنا نيجي نسأل، يمكن تكون محتاجة حاجة، خصوصا وان ابوها مسافر.
9: والله يا سيد ابو المعاصي انت طول عمرك ابو الواجب.
11: العفو يا سيدنا، طبعا سيادتك ما تعرفش الناس الافاضل دول.
9: نتشرف.
11: الأساتذة دول أصحاب التياتر اللي بيشتغلوا في المولد بتاعنا.
9: تشرفنا وسهلا. ده احنا اللي حصل لنا الشرف يا سيدنا الشيخ.
11: سيادتك عارف طبعا انهم ضيوفي، والضيف شرعا له حقوق، مش كده؟
9: طبعا طبعا.
11: اذا بقى سيادتك عارف حكاية الست اللي هربت منهم وعطلت لهم شغلهم، هما جايين علشان يقابلوها، ايه رأيك؟
9: والله الرأي للست نفسها، وهي موجودة في الأوضة دي وسمعانا.
11: هي نازلة في شقتك هنا؟
9: دي شقة السيد أحمد مرزوق.
11: والله ده أنا افتكرتها شقتك لما شفت سيادتك فيها. على العموم أنت صاحب بيت، هم عايزين يكلموها كلمتين، تسمح تنده لها؟
9: حاضر.
1: خليك مرتاح يا سيدنا الشيخ، خليكم مرتاحين. أهلا وسهلا.
11: أهلا بيكي، ولا مؤاخذة يا ست، أنا جيت مع الأساتذة علشان واجب الضيافة، وتعهدت لهم اني هنفذ لك كل طلباتك، ايه رايك؟
1: انا ملياش طلبات.
11: كده مالكيش طلبات؟ عال يبقى اصطلحنا.
1: ما
9: متشكرين يا ست وداد.
6: وما الشنطة
12: فين يا ست؟ الشنطة ودي العربية.
13: تريح يا أستاذ خميس، الصدفة هي اللي جابتني هنا عشان البنت المريضة، وأول ما تخف حسافر على طول، إنما رجوع الشغل مش ممكن.
11: الله الله، ده لازم فيها أسباب جامدة قوي.
13: أسباب كبيرة قوي مش عايزة أقولها.
11: لا لا لا، أنا والرجال الأعيان دول جينا هنا ومش ممكن ننزل أبدا من غير ما نعرف الأسباب الكبيرة دي.
9: مفيش أسباب والله يا سيدة بالمعاطي، وإذا كان في حاجة تتكلم الحكاية إنها
11: خلاص خلاص يا ست، أهم صرحولك تتكلمي، وأنا بالنيابة عنهم أصرح لك إنك تقولي كل شيء. قولي ما تكسفيش، إحنا عايزين نصفي الموقف. أنت ما تتكلمي، ما تقولي
9: يا ست تكلمي، احنا دي الحكم السيد ابو المعاضي.
11: يمكن هي ما ترضاش بحكمه.
9: استغفر الله، ده انت كل البلد ترضى بحكمك.
14: والله لو تحكم على عيل من عيالي ما اقدر اقول بم.
11: مبسوطة يا ستي؟ ادي شالت اعيان البلد وسيدنا امام البلد وبركتنا. ما تنطقي بقى، ما تقولي.
13: فيش لزوم.
9: اولا كل الحكاية انها طلبت تنام في القندة ولا تنامش معانا بدوار السيدة ابو المعاطي، فانا قلت لها ما فيش القندة.
11: ومش عايزة تقعدي في الدوار ليه يا ست؟ على العموم اذا كان الدوار مش عاجبك، الفيلا عندي في العزبة تحت امري، تقعدي فيها كام يوم والعربية توديكي وتجيبك. ايه رأيك؟
15: ها قلت ايه بقى يا بنتي؟
9: هتقول ايه؟ هو في بعد كده كرم؟
11: ايه رايك بقى يا سيدنا؟
9: والله عداك العيب يا سيد ابو المعاصي.
13: انا هربانه من العزب والعربيات والتياترات. يا سيدنا الشيخ ان كنت تقدر تحميني لحد ما خلص مأموريتي هنا احميني، ما تقدرش اقول لي وانا انزل واخلي البوليس يحميني لحد مركب القطر.
11: ياه للدرجه دي؟ لا مؤاخذه يا سيدنا الشيخ، وسطتنا ما نفعتش. مفيش فايده يا اساتذه، يلا بينا.
9: لا مؤاخذه يا سيد ابو المعاصي، لا مؤاخذة يا جماعة، خطوتكوا عزيزة، لكن بقى دي مسائل ملناش فيها دخل، الست هي صاحبة التصرف في شؤونها.
11: على كل حال أنا عملت اللي عليا وهي حرة التصرف. السلام عليكم يا سيدنا.
9: عليكم السلام ورحمة الله يا سيد أبو المعاصي.
11: تفضلوا يا سيدنا.
9: مع السلامة يا أخوانا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنستم وشربتم يا جماعة.
11: الله يحفظك. وادي رستم عمر. أهلاً
16: أهلاً سيد أبو المعاصي، أهلاً وسهلاً بكم كلكم. خير ان شاء الله.
11: لا والله كنا جايين علشان نفرح الجماعه دول مع الست زميلتكم.
16: عشان ترجع تياترو تاني؟
11: لا مش ممكن،
16: هي قالت كده.
11: بس يعني يا است عمر مش شايف ان عيب تقعدوا في بيتكم واحده؟
16: لا يا سيد عطيه، هي قاعده في بيتنا بصفتها ممرضه، لما تخلص مأموريتها هتروح للدكتور تشتغل في عيادته، فلسه مكلمني دلوقتي.
11: يعني هتقعد في البلد على طول؟
16: يا ريت تقبل.
11: يبقى مبروك عليكم.
16: الله يبارك فيك. ما تفضلوا اهلا.
11: لا معلش، اطلع انت لاحسن، الممرضه مستعجله على الدواء.
16: صحيح،
11: اطلع.
0: هذه سباسة تاب المعاطي طبعا. ويستاد في كل الفرص.
11: خليها تعالج البنت، ولما يجي أحمد يبقى يعرف شغله. السلام عليكم.
17: عليكم السلام.
16: والله الدكتور هو اللي قال ان اعرض عليك تمسكي له العياده بتاعته.
17: يا طرفيه
16: انا عايزك تقبلي علشان اطب عيان على طول. عشان الاذن الحلوه دي تشفيني. انا بتكلم جد، انا عيان عيان جدا، عيان اعجاب ومحضر المهر.
17: حتى انت يا بروتو قفل وبلاش السيره دي تاني.
16: بروتس؟ ده انا عمر. ليه بس؟ ده انا قصدي شريف. يكونش انا مش عاجبك؟
17: انا قاعده في البلد عشان خاطر زينب، اول ما تخف هسافر على طول.
18: يا رب ما خفش قبل عشان ما تسافيش.
17: باب الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. وانت تفضل يا سي عمر من غير ما ترد، خد الجنيه ده.
16: ايه ده؟
17: عشان تشتري لحمه وخضار وفاكهه وليمون.
16: لا والله ما تدفعها ولا مليه،
17: ده عشان اكلي وانا محبش حد يصرف عليك.
16: وده اسمه كلام ده؟ لا ما يصحش ابدا.
17: بالشفا يا حبيبي.
16: خلاص
17: خلاص. اتفضل خد الجنيه وريني عرض كتافك بقى.
16: ادي عرض كتافي وطلباتك هتيجي حالا، بس احنا ما نقبلش حد يصرف على اولادنا وعلى ضيفتنا.
0: بس ومن محاسن الصدف انها كانت ممرضة وقعدت وقتها معناها مش ممرضة ولكن تتذكر ورجعت باش تعبي وقتها بين الدواء والدار نظفت الدار ونحت الغبرة ورتبتها وسقات الزرعات اللي في البلكونة وطبعا عديت الجو وطبعا استغلال من
8: من
0: مخرج انه قدم اغنية يعني في البلكونة للمخرج صباح.
8: مش الدكتور قال لك انه عايزك وياه في العيادة وطبعا حيعمل لك ما هي كويسة
18: وبابا حيديك الفلوس اللي بيديها لعمتي الكبيرة
8: والنبي يا اختي علشان خاطر العيال اللي متش على ابي كبير اعمل ايه خالته ام حسان انت ما عندكيش فكرة انا تعلقت بيهم قد ايه في الثلاث ايام دول كأني معشرهم بقالي ثلاث سنين لكن لازم اسافر مالكوا يا عيال مديد
2: لا مفيش
8: مخبين ايه
2: مفيش
0: مشاو الاولاد للمدرسة وتعاركوا مع ولد الباشا وطبعا روحوا متعورين الباشا مقطع وحاولوا يخبوه لكن فقد بهم ودات
2: ابدا لا سبب ولا حاجة
8: لازم انتوا اللي شتمتوهم
2: ابدا هم اللي شتمونا
8: طب وايه يعني سامحوهم وخلاص ايوه يا ابني السماح احسن
2: سماح الا في كده اوعى يا اخي احنا لازم نضرب ابن ابو المعاصي هو اللي صلاته معانا
8: ابنه المعاطي؟
2: أيوة شو هو بيكلمه وبيشاوروا علينا
8: يعني يا سيدي هم قالوا كلمة كبيرة قوي
2: بيقولوا عليك غير زي ده احنا كنا لازم نكسرهم كلهم
8: سمعت يا سيدي معصان وعايزاني أقعد كمان أذن لنا بالعيال من تحت راسي
2: يا بنتي ده كلام عيال أنا حقول للشيخ يروح يشتكيهم للناظر ويقول للسيد أبو المعاطي عشان يأدب ابنه لكن السيد أبو المعاطي ما عجبوش الكلام ده أبدا
8: أيوة ما عجبوش الكلام ده أبدا
0: نداء الواجب اكيد يحتم عليها انها تكمل تسهر على صحة زينب وبقات سهرة ونظرت بتدار ونظرتها وصلت لها بشم
2: حد لو نشكي ذاكر يا اخي ولي لو حيتحرم من القعدة معك اسمعوا
8: يا اولاد انت مش صغيرين الدنيا كيف
0: في اللحظة دي يروح احمد عماد حمدي ولكن هم مازالوا فقوش بيه وقاعد يشوف الحوار هذايا
8: كل ما حلاقي عندي وقت لازم اجي ازورك
2: انت بس
8: الجمعه جايه يا حبيبي
0: شيخ كيفاش رتبتوا صغاره بالمراه هذه
8: تحبوني صحيح تذكروا لازم تذكروا عشان بابا يفرح بيه
2: بلاش مذاكره الليله خلينا نقعد نتكلم معاك عشان نودعك
8: سلام يا حسن على العموم انا مش هسافر الا لما بابا يجي
2: خليك يا ابني يلا بقى نذاكر بقى من حقي يا ابله يتعصبوا الليل والنهار يتعقبوا ليه
8: يعني يجوا ورا بعض
2: الله اما نحن الله بابا
8: الحمد لله على السلامة انا
5: ازيك يا زوزة الوقت
2: الحمد لله لولا قبل ودات كنت مات
5: ازيك يا اولاد
2: نمتين قبل ودات ما نمت عشان تدي الدواء والحقن لزينة كنا بنقول لها نامي واحنا نصها ما تقدرش الله دي بكرة الصبح قبل ودات حتسفه وتسيبه
8: والنبي والنبي يا بابا ما تخليها تسافر والنبي والنبي والنبي
5: طيب طيب طيب تريح انت دلوقتي
2: يا رب خلي بابا يحب قبل ودات والنبي يا رب ويخليها تقعد معنا على طول
0: مش هخليكم مع نهاية الجزء الأول من فيلم دوبة من عماد حمدي وصباح لغاية موز الأنباء الساعة 11 الليل
8: لو أمكن دلوقتي
5: يا سلام وإحنا الحياة الدرجة دي لا في مواصلات ولا بكنبار إنتي تريح مطرحك وأنا هروح الأوضة
8: أحضر لحضرتك العشاء
5: بس هنتعبت معاك
8: لا أبدا العشاء جاهز حالا
2: هتسافر بكره الصبح وتسيبه انا كنت فاكر بابا هيقول لها اقعدي معانا
8: يا رب انا طلبت منك وترجيتك
2: مش ممكن تسيبنا هيا.
17: ازيك يا حسين؟ فين ابوك؟
6: عايزه حاجه فين؟
17: ما انت يا اخي قلت مساء الخير وطلعت جري، مش تحاول تنسي على عمتك؟
6: كنت عايزه اطمن على عيانه قبل.
17: لا الحمد لله كويسه قوي، كل شويه بنطل عليها ولو ان الست ما بتديناش حلو. اتفضلي معانا يا ست فتحيه.
2: يزيد فضلك يا حبيبتي.
17: يو الاكل ما هو جاهز صح. يلا يا عيال، يلا يا سي احمد.
2: احنا بقالنا ثلاث ايام بناكل هنا عماتي فتحيه.
6: عادي عادي كلي معانا.
17: انت كمان هتاكل هنا؟
6: ايوه.
17: هي تسحر لك زي ما سحرت العيال؟
6: زي سحرت العيال؟
17: ايوه. امال ايه ده كله؟
6: ايوه فتحيه استضيفها وماشيه الصبح.
17: اما اروح اطمن على زين. يلا يا اولاد اتفضلوا.
6: حاضر. هتاكلوا؟
17: حاضر. زينة بالحمد لله بقت كويسه خالص، لا محتاجه للدواء ولا حقن ولا الممرضه. ايه برضو بتاكلوا هنا؟ انتوا حرين، نفسوا بالخير.
19: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
20: موجز الأخبار.
21: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعطيت اليوم بالمركب الشبابي بتطاوين إشارة انطلاق مشروع ستارت الذي تنظمه جمعية مهارات النجاح بتطاوين، ويستهدف المشروع 100 شاب من معتمديتي رمادة وتطاوين الجنوبية بهدف التشجيع على بعث المشاريع وإدارتها. قررت الإدارة الجهوية للتجهيز بجابس تفعيل فرع جديد في معتمدية منزل الحبيبة من ولاية جابس لتسريع عمليات التدخل والتنسيق بين مختلف الإدارات. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. في العالم، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمال إسرائيل، بينما أعلنت السلطات اللبنانية استشهاد 14 شخصا بينهم مسعفان وعسكرية وإصابة 13 آخرين جراء 44 هجوما للاحتلال على البلاد رغم سريان الهدنة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في شاشة بلا صور.
19: شاشة بلا صور. الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: الشاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: مرحبا بكم جديد في شاشة بلا صور، ونواصل مع بعضنا الاستماع ومتابعة فيلم توبة بطولة عماد حمدي والمتابعة صباح.

0: خلى احمد للدار طبعا واستقر وعلينا بشير قدو، لكن تذكرت بنتها صباح وخرجت للبلكونه تبكي، ما كانتش تتصور لي احمد الغاتي.
1: انا ماليش اسالك انت بتبكي ليه، ما انا يهمني ان اساعدك وارد لك ولو شيء بسيط من جميلك.
2: جميل؟
1: ايوه جميلك. انت رايتي اولادي وسيرتي على بنتي، والبيت بقى بيت له 3 سنين ما هوش بيت، والنباتات اللي ماتت لانها مش لاقي حد يسقيها، انت رجعت لها الحياه من جديد. ما قلتليش بتبكي ليه؟
2: انا ببكي على 3 ايام اللي عشناهم هنا، مش ممكن حد يقعد طول عمري. كان متهيألي انه ليا اولاد وعيله، دلوقتي احسبهم وارجع تاني، مش عايزني اعيط.
1: يا ستي بكره ربنا يعوض عليكي، بالك اولاد وبيت وعيله وكل حاجه.
2: شكرا.
1: وان شاء الله بكره تلاقي فرقه تانيه احسن من ديت تفتحي معاها.
2: انا مش ممكن اشتغل الشغله دي تاني، انا هدور على اي شغله تانيه حتى ولو اكون خدامه.
1: ليه؟
2: انا هشوف اي شغله ما تكونش موضع شبه. بكل اسف احنا الناس ظلمنا، مش عايزين يصدقوا ان شغلتنا ممكن تكون شغله شريفه زي اي شغله تانية لاكل العيش. على خير.
1: وانت من اهل
0: هذه المشاعر اللي كانت مخبيه داخلها، وطبعا افصحت عليها، وكيفاش المجتمع ربما ما يقبلش اللي حاول غلط مره وتاب وكذا. ساعات يتأثر الحكاية دي وربما المجتمع يحكم عليه حكم نهائي بات وما يصدقش التوبة هذيك. هذا اللي شفناه في لحد الآن في الفيلم هذا، فيلم توبة لعماد حمدي والمطربة صباح. ثم قامت من غدوة الصباح بكري وحاولت تجهز حقيبتها وتغادر يعني صباحا قبل يفيقوا الأولاد حتى لا تضعف أمامهم، ولكن في خروجها من الغرفة كان أحمد فاق ويستعد لصلاة الفجر وقاعد يقرأ في قرآن. يعني هذاك اللوحة كانت، و يعني حبي تفاجأ كيفاش في قلق الذكر مشى باش يحكي معها، وتفاجأ انها ربما في خروجها، وكان هو حتى هو داخليا ما يحبش تمشي. يعني اغتنى فرصة تغييرها من لبسها ومشى فيق اولاده باش يخليهم يفيقوا، وثماش ما يشدوا فيه ويداد انها ما تمشيش.
1: زينب
3: صباح الخير يا بابا.
1: صباح الخير يا زينب. قوم يا اولاد من هنا وراح، ما حدش هيصحيكم. ست وداد ماشيه
3: ماشيه ماشيه يا بابا. والنبي يا بابا،
1: على كل حال هي لسه ما مشيتش.
3: ما فيش يا بابا.
1: على كيف
0: يعني هو عينه وما يحبش يظهر في التصويرة. خرجوا وعنقوها وما خلوهاش تخرج.
3: ولا انا وبابا ايش نشوف.
1: شوف يا ستي، انا فهمت ظروفك كلها وفهمت انك مصممة على ترك عملك نهائيا، مش كده؟ عندك مانع تقعدي مع الاولاد اللي مش قادرين يسيبوك دول؟ انا ما بجيش هنا الا ليلة او ليلتين في الاسبوع. اعتبر نفسك صاحب التنصيون وخدي مني اللي تقولي عليه، اصرفي علينا.
3: والنبي يا ابله اهلك يا ابله، اقبلي يا ابله.
2: بس انا خايفه منك.
1: مادام في بيتي مفيش اي داعي للخوف.
3: والنبي يا ابله، انت اول ست بسيبتي بعد ماما. انا ماما ماتت يبقى انت ماما، وانت بنتك ماتت يبقى انا بنتي، وكلنا هنقول لك يا ماما.
4: وانا كمان هقول لك يا ماما.
3: وانا كمان.
2: حاضر، امر لله.
5: يلا يا حبيبتي على كبيرك عشان حاسه ان احنا
4: وكيل خالص يا بابا، انا مبسوط قوي يا بابا.
0: منجحها احمد انا انه بطريقته يخلي وداد تبقى وما تقدرش. أنا عبد المنعم طبعا الشخصية الطريفة عمر عبد المنعم إبراهيم يعني فرح لأنه حتى هو معجب بالمطربة وداد هذية اللي جت مع المولد وصارت فيها مع الشد مع أبو المعاطي وكانت ربما خارجة باش ترجع القاهرة يعني وتخلي البيت هذية اللي سكنتها ربما اضطرارا باش تدلها بالزينب وقت مرضت لكن ربما عطاها وخيرها ولهوتها بالصغيرات خلوا ارتباط كبير بينهم الصغيرات وهكا علاش يعني حتى هي ارتبطت بهم بيعامل فقدان بنتها ويعوضوا لها على بنتها وهكا علاش بقات كانت دور بدور الممرضة وسيد احمد كما قلنا احمد حمدي معناها يوم ولا ليله ولا اثنين في الاسبوع يباتهم في الدار ويكون هو مطمئن ربما على صغيرته لأنه لاحظ التغير الجذري للصغيرات بعد ما الهات بهم وداد.
5: تعال يا أحمد أنا عايزاه.
0: هبط بحذا عمته أحمد.
5: تعال يا أبي.
0: أحمد حمدي.
1: ملوش لزوم.
5: إزاي زينب النهار؟
1: كويس الحمد لله.
5: طيب يا ابني لما هي الحمد لله لزوم إيه الست في قلب البيت؟
1: عمتي هي الست دي كرمت وقعدت في الشقة علشان تراعي أولادي وتشوف شغلهم.
5: وإحنا مقصرين في أولادك يا أحمد.
1: ملوش لزوم الكلام ده هتتحير. انتوا ما كنتوش مقصرين في حق اولادي ما كنتش اضطريت الجا للغريبه. على كل حال الست دي بقت في حمانه. اللي هيزعلها هيزعلني.
5: لكن ازاي يا ابني تعيش معاك في شقه واحده؟ ما انتش خايف من كلام الناس؟
1: يا عمتي اذا كنت انت بتقولي الكلام ده تبقى الناس معذوره.
5: وهي الناس مستنيه دول بيقولوا بيقولوا من اجل حضرتك ما تيجيش حال دلوقتي.
1: انا ما يهمنيش كلام الناس، كل اللي يهمني مصلحه اولادي.
5: ايه حجه وحاجه؟ ومين اللي هيصرف؟ هي؟
1: اذا كان على الفلوس انا مستعد ادوك الفلوس اللي كنتم بتاخدوها بس عاملونا كويس.
5: فلوس؟ فلوس هي بفلوس؟ هو احنا كنا مستنيين فلوسك؟ اديهم لها يا اخويا اديهم لها، روح اديهم للغزية اللي هتجيب لك وجع القلب والمتاعب.
1: مفيش متاعب اكتر من اللي كنت فيها يا عمتي.
0: وهنا باش تبدا العداوة. مش هتلب المعاطي مش هلبية.
5: انا سبت معامر يعني كلامي؟ علمت عدوك من حبيبك كنت عطالي في وش المدفع. ابدا والنبي يا ام شلبي، ده احنا طول عمرنا نقول عليك جاره الهانه. غشي بس.
0: ام عمر ام شلبي تقابلوا عند ابو المعاطي
5: يتجوز بنت عمته عشان تعمر بيته.
6: عجيبه، امال كنت محلقه عليه ليه؟
5: يوه لما شفت يا اخويا بقاله 3 سنين ما اتجوزتي قلت انا اولى من غريبه. هي جت الغريبه وطيرته مني ومني. يا اختي بعد الشر ما تقوليش كده، امال احنا جايين لسيد ابو المعاطي ليه؟
6: ايوه بس انا حاضر اعمل لكم ايه يا ام عمر؟
5: خلصت واحده زيني تقعد في وسطينا؟
6: اذا كان احمد موافق عجبته وقع فيها دخلت مزاجه، انا كان يخش في دماغه انه قعدها.
5: هم قعدها يا اخويا، شوف لك طريقه بقى.
6: ايوه بس طريقه ايه يا استاذ عمر؟
5: ده انت كبير البلد وسيدها، هنروح لمين بقى؟ ابعتها احمد كلمه وعقله.
6: ابعت له واكلمه وربنا يهديه.
0: ابعد هات احمد يعني
5: كنت بشطر زينب جوه خسرت تاخد برد جاي حاجه.
1: مالك متصمر كده ليه؟
7: انا ما تصمرتش ولا حاجه.
1: طب حط اللي فيه.
8: ياه ايه ده كله؟
1: هنتعبك شويه يا معلم.
8: لا ابدا
1: خش داري جوه.
9: السلام عليكم يا سيد احمد.
1: السلام عليكم.
9: ازيك يا استاذ عمر؟
1: اهلا وسهلا.
9: اتفضل. عامر بس انا مستعجل جاي اقول لك السيد ابو المعاطي عايزك شوية
1: طوار حفوت عليه
9: ده مستنيك دلوقتي
1: كده. طب حفظ.
9: سلام عليكم.
7: عودني معاك اوصلك.
9: العافية يا عمر.
0: ابو المعاطي دخل في خشمه في كل حاجة اكيد يحبي.
8: بقول لك كلمتين، انا مش ممكن ارجع لشغل التياترو ده تاني، وان كان ابو المعاطي له حكم في البلد انا هسيب البلد حالا. انا قاعدة هنا بس عشان العيال.
1: كتر خيرك، اذا كان على ابو المعاطي طمني. راجل طيب وموزون.
0: صدمت انك جاي رجل طيب.
6: كان الله في العون يا سيد احمد.
10: يبقى لحق عمتي وبنت عمتي ما يشتكوا لك؟ ده انا كنت حطش من البلد بسببهم. لولا ربنا بعت لي الست دي.
6: لا ودي تيجي برضه؟
10: والمساله بسيطه. انا اولادي اتعلقوا بالست دي ما اعرفش ازاي، وانا راجل احب اولادي. وهي مصممه تسيب عملها الفني ومرتاحه جدا انها تقعد مع الاولاد، وانا يهمني ايه راحت عيالي.
6: ايوه بس يعني مش علشان راحت اولادك تقوم تخسر سمعتك.
10: ليه؟ وانا مش محل شبهه. الناس كلها عارفاني.
11: ما انت حطيت روحك في موضع الشبهه اهو، يبقى الناس معذوره لما تشك وتتضايق ولا لا؟
10: وانا ارتكبت جريمه يا جماعه؟
6: لا استغفر الله. انت حر في بيتك، حر في تصرفاتك. كل ما هناك ان احنا بنحبك وخايفين عليك وعلى سمعتك من كلام الناس.
10: انا متشكر جدا. كونوا كلكم مطمئنين من ناحيه سمعتي، ربنا عارف ضميري ومطلع عليه. مفيش حد ابدا في كفر الاربعين يشك في احمد مرزوق. عن اذنك يا سيد ابو معاذ.
6: بدره ديك مالفنا،
10: ربنا يجعله عامل.
6: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمه الله.
10: تعال يا عمر.
13: خير؟
10: انت راجل ولا لا؟
13: راجل؟ الا راجل، راجل ونص.
10: عايزك تاخد بالك من البيت وانا غايب. ست وداد دلوقتي بقت في حمايه، مش عاوز حد يتعرض لها ابدا.
13: يتعرض لها؟ ده انا كنت اشرب من دمه. انما ايه لزوم الكلام ده؟ حد قال لك حاجه؟
10: اه في ناس كتير بتلبس، منهم عمتي وفتحيه. خلصتك برضه يروحوا يشتكونا لابو المعاطي؟
13: يا نهار اسود.
10: المهم مش عايزها تخرج بالبيت لوحدها ابدا. السلام عليكم.
13: عليكم السلام. احنا ما عندناش ستات تخرج لوحدها ابدا. ومين كانت راجل ولا مش راجل دي؟
14: ايه
13: يا
14: اسطى؟ انت ايه؟
13: مالكش دعوه اشتغل.
0: يعني الكفر قلنا هو معناها صغير ونسي الله ببعضها، والجو هذا الكل يخليه ربما سمعة سيد أحمد ممكن تتمس امرأة في داره يعني وما عندها حتى صفة معناها قانونية وما يزوجته. إذا الكلام يكثر وللسان ما فيش عظم كما يقولوا، يرجع لغفلة سيد أحمد يلقاها يعني في تغسل الصابون لكن تم أجزاء من جسمها يعني سقي عريرة. يتخذوا الرجل اللي عنده 3 سنين متزوج أرمل، وأكيد تم مشاعر ربما تولدت عنده ولا حاجة للطرف الآخر. هذاك علاش ربما جاء إحساس غريب وربما وفي الموضوع هو متملك بمخه، لأنه كان في حديث مع أبو المعاطي عن صيغة وجودها في البيت وكلام الناس وكذا. هنا بدأ يخمم فعليا في المرأة هذه ولما لا ما تولش العلاقة يعني بعد شوية تشوف هذا رسمية ويخرس أكاكا كلام الناس. على كل فقط به اللي هو موجود معها في البلكون وكان تنصر بس يا أخي نداته أحمد.
8: مالك أبو معاطي زعلك؟ قال لك إيه؟ لازم الراجل ده زعلك.
1: لا مفيش حاجة يا ستي، خدي بس خدي.
8: إيه ده؟
1: ده ربع علشانك تلبسيه في البيت.
0: هو كان جايب لها روب يعني من يعني باش تلبسه في البيت، وربما البيت يجوه ضيوف وكذا لبسها فيها حشمه معينه يعني وتسترها يعني قدام الناس. وهي فرحت برشا بالروب هذايا وعزوها مشات توري فيه مباشره لزينب. وهنا باش يتبدل ليلهم يعني الاثنين لبنات الولاد راقدين، ولكن ثم سهر بالنسبة للوداد وبالنسبة لأحمد. يعني ربما كما قلت لكم منذ حين ثم مشاعر بدأت تتولد وكل حد ولا يخمم في الثاني، و بالخدمات ربما وما قدمته الصغار وعينيتها بالدار ثم تولدك الاعجاب والاحساس عند احمد. وكذلك بربما ارتباط وداد بالصغيرات وكذا وهدوء ولدهم وأخلاقه تساقط ربما بينها وبين نفسها في ذاتها وبعد جبلها يعني الكاب كما نقولوا احنا يعني بدأت تعطيها ثم احساس معين تجاه مدام جاب ثم اهتمام ونعرف ربما هذا كل يجول بخاطر وداد وأحمد والصغيرات كانوا فايقين ربما بالشيء هذايا وبين بعضهم يعني يتمناوا أنه ببوهم يحب وداد وتبقى معاهم على طول ويتزوجها.
1: إيه اللي مصحيك لحد
8: الوقت؟
1: أقول
8: لك يا وزيد في حكاية مضايقاني لازم أقولها لك مدام ربنا أمرني إني أعيش تحت سقف بيتك.
1: حكايتي إيه؟
8: حكايتي من حقك إنك تعرفها.
1: يا ستي أنا متنازل عن الحق ده، مفيش داعي تتكلمي في الماضي، يمكن ده يقلبني.
0: هنا قررت باش تحكي له حكايتها وحكايت
8: أخلاقك اللي مفيش زيها
0: بنتها زي اللي توفيت.
1: على كيفك تفضلي.
8: أنا من مدة 9 سنين كنت ممرضة في مستشفى.
4: أول مرة بيتكلموا سوا لوحدهم، لازم بيتكلموا على حاجة مهمة قوي. شوف يتحركوا، جاي ولا رايحة ناحية السور؟ ناحية السور.
0: طبعا الصغيرة تراقبوا من خلال الباب.
4: يا رب بابا يحبها.
0: ويوسف والزينب في شنياق على نزيل مغادرتش الفرش.
4: يتوزها زينة بولي يتوزها عشان ما تقدرش تسرنا وتمشي.
8: أحلف لك بربنا اللي جابني لحد بيتك من غير معاد إن عمري ما عملت ذنب غير اللي حكيته لك ده.
1: على العموم تأكدي إن كل ما تعبت انتهى خلاص بإذن الله.
8: مش عايز تعرف اسم اللي ضحك علي.
1: أنا مش عاوز أعرف أسمك وما كنتش عاوز أعرف سرك خالص.
8: يعني ما انتش محتقرني؟
1: هبقى غلطان، انت ست اتخدعت زي كتير غيري، انت مجني عليكي.
8: لكن الناس مش راضين يسكتوا عني. شوف ابو المعاطي قال لك ايه لما رحت له والناس اللي معاه قالوا ايه.
1: والله ابو المعاطي ما قالش حاجه، درجه طيب واحسن من غيره كتير، بس هو يعني خايف من كلام الناس.
8: انت معتقد انه طيب؟
1: طبعا.
8: والناس متاكدين من طيبته؟
1: البلد كلها بتقول كده، راجل اهل خير. انت ايه اللي تعبت في ابو المعاطي؟
8: انا مش ممكن المتاعب تنتهي عندي الا اذا اتاكدت ان ربنا غفر لي ذنبي.
1: تاكدي ان ربنا غفر لك ذنبك.
8: واتاكد ازاي؟
1: انت مش متاكده ان قلبك صادق في التوبه؟
8: انا بقالي 9 سنين الشيطان ما قدرش يزحزحني عن التوبه.
1: خلاص ربنا رب قلوب ومطلع على قلبك وضميرك، تأكدي ان ربنا غفر لك ذنبك وانتهى كل شيء.
8: كتر خير، انت دلوقتي ريحتني، تفضل حضرتك تنام عشان هتصحى بدري.
4: ترجعين
1: انت من اهل
0: صارت المصارحة والبوح الليلي وطبعا صغيرة رجعوا الفرش يجري وبعد ما كانوا يراقبوا في اللقاء هذا من بعيد هم سمعوا شنو يدار حديث، ولكن المهم ليهم انه لاحظوا انه ثم تقرب ما بين بوهم والمرأة هذية وداد وربما دعواتهم باش تجيل الخير انه تبقى معها ويتزوج منها. وناموا الاثنين طبعا ليلتها مع احلام ورديه، كل حد يحلم بالاخر يعني، وان شاء الله الاحلام تتحقق. وصار السيناريوهات كبيره يعني في كل حد وكيش يحلم يعني ان علاقه حب كبيره بين احمد وداد في البلكونه اللي كانوا يحكيوا فيها يعني على حكايتها الواقعيه، ولكن احمد يحلم ربما في الحلم هذية اللي ما نجمش يبوح بيها ولكن قلبه يحدث عليها. وهكا كان ربما الحلم يترجم الاحساس الداخلي لعماد حمدي او لاحمد، نقول شخصية احمد، وشخصية وداد في فيلم توبة، ويفيق مفزوع طبعا لأنه فاق بروحه، يحلم في أفلام في أحلام غير مشروعة. يلا استفاق من النوم ولعن الشيطان يلقى وداد حذر له في الفليجة متاعه.
2: في حاجة؟
15: لا مفيش حاجة.
0: في أحمد متحرج لأنه الحلم ذاك يتصور عادة الناس شافته.
2: مع السلامة يا حبايبي، لو حد يكلمكم ما تردوش عليه مهما تكلموا، سامعين؟
5: حاضر.
2: انتوا ما خدتوش المصروف النهاردة.
4: أصل أنا شايفين على
2: ده من خير أبوكم، مش هتسلموا عليه قبل ما تنزل؟
4: حاضر. ايه ده بقى يا بابا تيجي بالسلامة؟ سعيدة يا بابا ما تغيبش.
15: لا مش حبيبي، مع السلامة.
2: مالك النهارده
15: تعبان؟ شويه
0: بدا يلاحظ في التغير الجذري في تربيته للصغار وفي نظافتهم وعفافتهم.
15: حلمت حلم مزعج شويه.
2: خير؟
15: لا مفيش حاجه. ايه ده؟ انا عمري ما سافرت بشنطه نظيفه بالشكل ده، جلابيه نظيفه ومكويه وبسكير نظيف. ايه ده؟
2: شويه قرايش عشان تفطر بيهم ورغيف في غداك النهارده.
15: كتر خير، انا تعبت شويه.
2: لا ابدا. مش هتشوف زينب قبل ما تسافر؟
15: ايوه.
4: مع السلامة يا بابا.
15: الله يسلمك حبيبتي.
2: مع السلامة. كان نفسي ناخد زينب تشم شوية هوا بعد حبستها الطويلة.
15: ان شاء الله بعد ما ارجع ناخد الاولاد يوم الجمعة وكلنا نروح حتة بعيدة شوية.
2: ان شاء الله.
15: اشوفك بخير.
2: مع السلامة.
0: غادر احمد
4: بابا ولازم
0: قاتي وزينب طبعا سؤال زينب حيرة.
16: انا بكذب عناية، ده مش احمد مرزوق.
13: هو يا اخوي والست معاها اهي.
16: لا ده باخة وجاتي قوي.
13: اقرا الطالودة واسمعوني واخدها وصرح بها في الغطان.
16: بيشموا هوا.
13: هوا لما يمزع كنابه وهي حطلت.
16: يا سلام يا رجالة، مش خايف من اهل البلد؟ هو لازم كلام ده؟ الظاهر ان اهل البلد دمهم بقى ساقع هوا. اهل حارته وحتته راضيين وساكتين.
13: هو عبد الموجود اهو من اهل حارته. يخيبك يا عبد الموجود.
16: وانا هعمل ايه لوحدي بس يا سيد فرحات؟
13: عملك اسود. قاعدة تفضل قاعدة وسط نسوانكم؟
16: يلا عبد الموجود خليها قاعدة، بكرة تعلم نسوانكم الغنى والرأس، خليهم يفرفشوا رجالتهم زي ما بتفرفش أحمد.
13: عاوزين الحق يا جماعة، دي حال محدش يسكت عليه أبدا.
16: والله بقى يعني ولو إني ملكوش علي يمين، انا كنت بحب احمد جدا واقول عليه.
0: هو عملوا اجتماع على سيد احمد في الدوار.
13: يعني ما قاعد واحده ست في بيته بالشكل ده ويتقفل عليه وعلي باب. اسبوخ على دي حاره، دي ما فيهاش راجل عنده نخوه ابدا.
16: معلش معلش يا عبد الموجود، اصل الحق بيوجع.
13: يوجع؟ طيب
0: عبد الموجود هو اللي من الحاره اللي فيها سيد احمد، يعني صار التقليب يعني وخرجت المضاحك الكامله. شو قدام الدار وبداوا لازم تنزل غزير وتنزل حالا، وبدا حذف الحجر وحذف الاشياء وصارت تعرك. عمر تلقاه مع عمر يعني باش ما يصيرش العرك طبعا، لانه عمر موصيه بدعمته انه يحافظ على داره وعلى صغاره وعلى راحه وداد.
13: لا تنزل،
16: تنزل،
13: تنزل،
17: تبقى في البلد ما دام انت اللي ما عندكش دم. انا بطلت
0: وصارت عركة يعني كبيرة وفراع وبين غادي ورمي مقذوفات نارية للبيت وجرات بدايات باش تسكر الشبابك هي والصغيرات ومحاولة انهم يعني يحتميوا بالمنزل مسكر ويمتص عمر والمجموعة اللي يتصدوا للأهالي ربما الحي اللي جايين يحبوا يطردوا وداد من دار أحمد. والعركة تواصلت يعني فترة طويلة نسبيا حتى في تصويرها ربما من الأخطاء أنه ثم إطالة في لقطات معينة في الفيلم وليل خلط سيد أحمد يعني رجعوا لانه عيطوا الرغزيه لازم تنزل بعد ما زي احمد
17: لازم تنزل لازم ترحل
18: البوليس يا
17: ابن خالد.
18: يا عمر
17: عليكم
18: البوليس. احنا
17: اهل
18: كل شيء
17: يتحل بتفاهم. الحل ان
19: هتنزل دلوقتي حالا. هقول لك خلاص تنزل يا عبد موجود. بس لازم تاخدها في بيتها عندك.
17: حط الله ما بيني وما بيني.
19: ما لا عايزها دلوقتي تنزل تروح فين؟ انتوا عارفين بلدنا ما فيهاش لوكاندات ولا اطارات الا الصبح.
17: واحنا مالنا؟ تروح لاصحاب عدن.
19: التياترو اللي لما كانت تشتغل فيه قلتوا عليها غازيه. مش كده؟
17: وهي اللي تشتغل شغل زي دي تبقى نظيفه.
19: ما هو انت اللي عاوز ترجعها للشغلانه اللي مش نظيفه. يبقى نساعدها على انها تبعد عنها ولا نرجعها بايدينا تاني؟
17: والله ده كلام معقول يا رجاله.
18: معقول ايه انت راجل؟
17: احنا مالنا ومالها؟ الغلط تبعد عنا ولا توسخ؟ نعم.
19: توسخوا ازاي بقى؟
17: عجيبه يا سيد احمد. واحده ترضى تقعد مع واحد في شقه واحده ويتدبل عليهم باب. تبقى ده كلام يا رجالي.
18: يعني بتتهمها هي واحد؟
17: ايه هو احنا مغفلين يعني؟
18: شفتهم يا عبد الموجود؟
17: ايه وحشوفهم ازاي؟
18: عندك شهود؟
17: شهود ايه يا سيدني؟ هي ده حاجة عاوزة شهود؟
18: يعني ما عندكش شهود تبقى انت راجل فاسق تستحق 80 جلدة.
17: ومن هيقدر يجلده؟
19: سيدك وسيده ابو المعاطي اللي بيشغلك وشغله الراجل اللي ما يعجبوش الحال المايل.
17: ويضربني ليه يعني؟
18: تنفيذا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
17: صدق الله العظيم. يا جماعة يا جماعة الموضوع كده بقى انفضها
18: انت.
19: لا ما انفضهاش. مش عيب عليكم تتهموني وانا عايش معاكم العمر كله لحد مبارح بس بتاخدوا رأيي وتقبلوا حكمي كده ولا لاعب موجود؟
17: لكن يا ديك اتعوجت اهو. استنى بقى يا عبد الموجود. انت كلام يتقال للسيد احمد اتعوج يعني ايه؟
18: اتعوج في نظر عبد الموجود كده بس بالظن ونسي كلام ربه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم.
19: صدق الله العظيم.
17: والله اختشوا بقى على ارضكم يا رجاله. انا مش فاهم متمسك في واحده زي دي ومقعدها ببيتك ووسط عيالك الدار.
19: اسمع يا عبد موجود انا هفترض المستحيل. هفترض ان دي مش نظيفه صحيح لكن النهارده هيتابت. واحده تسيب شغله زي اللي فيها فلوس وتقبل تقعد في بيت راجل فقير زي حالاتي عشان تربي اولاده اليتامى اللي كلكم عارفين ان محدش بيرعاهم تبقى دي عايزه ايه؟ مش العيشه الشريفه والتوبه؟
17: ودي عاوزه كلام يا رجاله.
19: عايزني يا عبد الموجود اطردها واشردها؟ مش عايزني اساعدها على التوبه؟ ربنا يقبل التوبه يا ناس.
17: ايوه
19: انا لولا واثق منكم بيتها كنت اديتها عيالي تربيهم. دلوقتي نفسه انا كنت غرقان بولادي والغرقان لقى مركب تنجيه يسيبها.
17: وديك الشعبطه اهو
19: اخرس
17: يا اخي الشعبطه على مشنقه. طب خد
19: يا خليل
17: عيب يا خليل.
19: انا اقول البركه يا احمد
17: شفت انا كله.
20: هيا هيا هيا هيا هيا
0: كسروهم. وتفضلت العرق.
18: الكلام اللي قلناه للناس ده حق، لكن في حقيقة تانية ما جبناش سيرتها لحد.
21: ايه هي؟
18: من وضع نفسه ومواضع التهم.
21: اتهم السيد احمد بعد العشرة دي.
18: الناس معذورة برضو يا خليل. احمد شاب والست شباب، والاتنين فيهم وسامة، والبني ادم ضعيف.
21: لا خبر يا سيدنا.
18: يا ابني

0: الله، احنا نبيع ونشتري فيها كده؟ هي ايه، ملهاش رأي ولا ايه؟
1: دي احمد.
2: ايه دي يا وداد؟
1: ارجوك انا ملياش اقعد هنا بعد النهاردة، لازم اسيب البلد حالا. انا بقول لك الكلام ده وقلبي بيتقطع.
2: وايه اللي يجبرك تقطعي قلبك وقلوبنا؟ انت عارفة الاولاد بيحبوك قد ايه؟
1: عشان كده مش عايزة اجيب الفضيحة والعار من الناس اللي بيحبوني وبحبهم.
2: اللي يعتقد فيكي فضيحة او عار يتفلق يندحت.
1: الناس كلها بتاخد بالظنون، التوبة اللي تبتها ما نفعتش، لازم ربنا ما قبلش توبتي.
2: لما تكوني ارتكبتي اعظم ذنب في العالم التوبة تمحيني، ربنا بيقول كده.
1: لو كان ربنا قبل توبتي كان سكت الناس عني.
2: سكتوا خلاص،
1: مش ممكن يسكتوا.
2: انا قابلتهم انه بادي بالليل، لكن بعد كده البوليس موجود.
1: انا سمعت بتقول لواحد هشتكيك لابو المعاطي، هو مين ده؟
2: دول اتنين من اتباع ابو المعاطي كانوا بيحرضوا الناس.
1: اه
2: انا هحاول اقابله الليله دي وقبل ما اسافر بكره الصبح، ده هيخرب بيته.
1: ما تتعبش نفسك.
2: ليه؟
1: مش جايز يكون عارف وهو اللي مسلطهم.
2: مش ممكن، ابو المعاطي مش ممكن يعمل كده.
1: يبقى ارجوك تاخدني معاك الصبح وانت مسافر عشان تخلص روحك من المشاكل.
2: وداد بقى اسمعي، بصراحه انا بقيتش استغنى عنك ابدا، مش حكايه اولادي وبس، الحكايه حكايتي انا كمان. انا مستعد اتحمل كل شيء علشانك، وطول ما احنا ضميرنا مستريح وما بنغضبش ربنا في حاجه هنقدر نقف جنب بعض قدام الدنيا كلها. على كل حال اطمني، من هنا ورايح مش هيبقى في مشاكل.
1: طول ما ابو المعاطي موجود في مشاكل.
2: ابو المعاطي انت بتقولي ايه؟
1: ابو المعاطي هو كل المشاكل.
2: ايه سبب كلامك ده؟ فاهميني.
1: ايوه ابو المعاطي هو غريمي، هو اللي خلاني هربت من السياسه، هو بطل قصتي اللي حكيتها لك وما رضيتش تعرف اسمي.
2: ابو المعاطي هو اللي؟
1: ايوه ابو المعاطي، ابو بنتي اللي مات.
2: ولما شافك هنا كان عايز التاني؟
1: ايوه.
2: عشان كده هربت من تياترو؟
1: ايوه. عرفت بقى يا سي احمد انه ملياش قعد في بيتك.

0: وداد
1: تأخذينيش يا وداد.
2: أنا كنت قاسي عليك يا أول، لكن أن يكون أبو المعاطي هو ده اللي ضايقني. أنا مش حاضر أبص في وشه بعد النهاردة، لكن الحل إن أنا معزل من بلدي حالا.
3: تعزل؟
2: أيوة معزل، معزل، لأني مش حاضر أستغنى عني بتاع الكلاب.
1: أستغفر الله. خشي أنت نامي دلوقتي، وبكرة بعد ما أجي من السفر هعمل كل شيء عشان أريحنا في الليل.
4: هنا صار البوح وصار الارتباط، ولكن دائما الأقدار تخبي حاجات وتخبي ربما وقع ربما ما انتظرهاش. وقعدنا في المكان العين حاط الدبس في الفليزة، رجعت الدبس في الفليزة. وهنا اليوم فرحة بطعم آخر، لأنه قالها على خاطرك مساعد نعزل ونتزوج معنا وتبقي مع الأولاد، ولكن أبو المعاطي ما رضاهش الحكاية دي
3: أبدا. وحيات انا مش غيظني في الدنيا،
4: خط التخطيط اخر.
2: طب عايزاني اعمل لك ايه؟
3: عايزك تشوف لك طريقه تدحالي من هنا.
2: اذا كان كل اهل البلد ما يدروش يزحوها النهارده، حاضر اعمل ايه انا؟
3: يو بنت سيد البلد
2: توامي، ايه رايك؟ طول ما سيد احمد موجود محدش يقدر يطفش.
3: الهي ينصب طفشه في قلبه
2: بالدرجه دي؟ ده ابن خالي.
3: ما تستغربش، هو في حاجه في الدنيا تغيظ الواحده مننا الا لما الراجل ما يسعرهاش؟
2: صح، في دي عندك حق يا فضل.
3: ثلاث سنين وهو عازب ما يبصليش بنص عين، ليل كتعه عامشه مكسحه
2: ما عندوش نظر. بالعكس انا شايف انك جميله وتتحدى.
3: يعني لو تنزل مره رقبته لا كنت اقطمها باسنان. شوف انا جايه لك وقصدك انت، شوف لك طريقه.
2: وهم البنت دي غلبانه وصعبانه عليها ولازم نساعدها. شوف لها طريقه باي شكل يا اخي.
3: اي طريقه، اي طريقه تضحهم هما الاثنين. حتى
2: هو سيد احمد موجود بكره ولا مسافر؟
3: لا مسافر الصبح.
2: طيب بس اللي نقول لك عليه تعمليه من غير ما تخلفينا.
4: واتفقوا على خطه معينه انه باش يعملوها طبعا، واستنوا سيد احمد يروح، لانه نعرفوه كي يروح.

0: جايب الفلوس نتاع الشركة وبش يوصلهم الصباح للبنك أو البوستة، ولكن عملوا له خطة باش ربما يعطلوه أو دونك تشوفوا شنية. وهو مروح يعني من محطة القطار يسمع يعني في الغيط في الحقل في صوت واحد يتوجع، باش يمشي يستطلع شكون يتوجع. تعرفوا اللي القطانية تمد والكسب الفوق طبس، يلقى واحد يتوجع هو طبس وثم شكون آخر يستنى فيه، ضربوا على راسه وفكوله الظرف يعني بتاع الفلوس واعطاوه البنت عمته في الدار قبل لا يروح هو. وهنا طبعا تابع الخطة هذه اللي سطروها، وهو تعدى أكيد عدوه فاق بي حد وعدوه الطبيب. وبعد نكتشفه
1: على العموم. تعالوا تعشوا نام.
0: وكما متوقع جات يعني بنت عمته طلب زعما زعما تسر عليه وين
2: افتكرته جه ومرضاش يحوز زي عوايده اليومين دول.
1: اتفضلي تعشي مع الاولاد زمانه جاي.
2: ما افتكرش انه جاي عشان القطر وصل من الصبح.
3: يا ولد
0: حسن صارت الفضيحه لوتر بالتنسيق مع امها. خرجوا للصغيرات ووداد للسياح واستغلت فيه الفرصة وخبت الفلوس في بيت النوم تاع سيد أحمد. هبطت وداد والصغيرات ومشاو للسبيطار أو المركز وين يبحث و لقاوه مضروب.
4: ما تفتكرش في علاقة بين وجود الست اللي عندك وبين الحادث؟
5: علاقة ازاي؟
4: حد ده وجودها عندك مثلا؟
5: حد؟ معرفش.
4: عندك أقوال ثانية؟
5: لا.
4: طيب اتفضل. انت
5: شك
4: لا اتفضل روح يا سيدي.
6: الحمد لله
7: سليم ان شاء الله. يا
6: سليمة سيدنا نحمد ربنا. أظهر
1: متعور
6: تعبت نمسكه بيتولي. يلا بينا يا جماعة.
0: هنا طبعا أبو المعاطي عنده رجاله باش يحاولوا يسربوا الخبر ان العملية صارت بتخطيط من أحمد،
7: لكن ده ما بلغش الا من شويه بس. كان فين بقى والقطر وصل من بدري؟
4: كان يسوره ولما هدموه ضربوه على ام راسه. انما تعرف ست وداد دي حاجه مملكه قوي.
7: انما تعرف ان الفار بيلعب في عب من الحكايه دي.
4: قصدك ايه بقى يا اخي؟
7: اللي هو اللي تلم على واحده زي دي ويقعدها ببيت تستبعد عليه ان الشيطان يوز ويختلس عشان يصرف عليها.
4: والله فكره. انا سمعت كمان ان عاوز يبيع سته في البيت وياخدها ويرحل هو وهي بالبلد.
6: يا جماعه حرام عليكم، احمد مرزوق يعمل كده؟ ده مبطوح يا عالم.
7: مبطوح؟ ما بيبطعوا نفسه. دي حاجة بسيطة قوي يا اخ. انس يلا بينا.
0: المرشد سمع الحكاية ومشى رئيس النقطة المركز معناها وتحدث معاه في الموضوع اللي سمعوا. وهنا باش تتحول العملية من ضحية الى ربما سارق.
1: كنت عايز اطمن على
5: الجرح. مستعد محطتي لك على الجرح وانا حاسس براحة.
1: قطع ايديهم اللي جرحوك واللي صلتهم.
5: تفتكر الحادثة دي مدبرة؟
1: مش عايزة كلام. أبو المعاطي عايز ينتقم مني، عايز يحرمني من الحلم اللي أنا عايشة فيه.
5: ما عندكيش فكرة كنت بجري إزاي عشان أجيلك بسرعة أفرحك وأفرح نفسي، لكن منهم لله.
1: أنا محوشة 100 جنيه في البوسطة، نبقى عايزين 500 جنيه.
5: يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك، ربنا يبارك لك في فلوسك. أنا خلاص هبيع نصيبي في البيت ده وأسد الشركة ونرحل عن البلد ونروح نسكن في المنيا، وبالشكل ده نبعد عن طريق أبو المعاطي خالص. مين ده يا ترى؟
0: يدق الباب. ايش كون زعما البوليس؟
8: لا مؤاخذة سيد أحمد، عندنا أمر تفتيش الشقة.
5: تفتش؟
3: ايوه اتفضل. اوضه مين دي؟
5: اوضه الاولاد
3: والست
5: بتنام معاها.
3: تعال معايا انت والست.
2: ايه
5: ما تخافيش يا حبيبتي
3: خليهم جوه.
5: خلوا جوه ما تخافيش.
2: الله جرى ايه؟ في ايه يا ابن خالي؟
3: خش على التالي. تعالوا معايا.
0: والله بنت عمته اللي تقتل قتيل تمشي جاي غير هي تنسس حب تعرف الحكايه. فارق شو بيت السيارات والشنطه بتاعها وليد ما لقاوش شيء.
6: كان
0: رايي
6: عمر يا ابني اللي بقى
8: مش عارف يا سيدي.
0: خلطت عمر وخلطت الامام بتاع الجامع.
3: فين وصلك؟
5: دي
3: تفضل.
0: دخلوا لاوضه احمد.
8: ما لقوش حاجه.
0: وفوت احمد.
2: بصي
0: مالك السنة دي
2: احمد فين؟
0: بقى واحد هو
2: مش ماشي.
0: القوها تحت المخدة. القوها تحت المخدة بتاعه الظرف اللي فيه فلوس.
8: الظرف ده بتاعي
3: اللي انسرق منك.
5: ايوه
3: يبقى ما انسرقش بقى.
5: انسرقش.
3: تعال معايا. تعال هاتوا هالتالي.
0: بدات فهمت الحكايه يعني في مخها وعرفت التدبير هذا تدبيره بالمعاصي. لبسوه الكلبشات طبعا
3: بينوت. يا سيد احمد وعلى كل حال وكيل النيابه موجود في النقطه.
0: تعدي له قضيه اختلاس وعدول وكيل النيابه طبعا.
8: ازاي الكلام ده يا
2: خالد؟ مش ممكن
1: مش ممكن.
2: غيرك انت يا وش النحس اللي دخلت علينا بالحنجل والمنجل.
5: مفيش لزوم دلوقتي للكلام ده يا عمي.
2: هاي شكتني
3: من فضل ما تطلعيش من بلدنا. نمضي دينا خبر.
5: خلي الاولاد معاك ما تسيبيهمش.
2: بابا بابا
0: طبعا. صباح قررت بينها بذاتها انها لازم الانتقام واستعمال كيد النساء باش تقنع ابو المعاتي. اول عمليه عملتها نرجع نغني باش يزيد نلتقي مع ابو المعاتي. ورجعت للمولد وللغناء مع الفرقه متاعها. وطبعا الطعم هذا الاولاني اللي ابو المعاتي وحتى ان ربما تسترجع العلاقه وتنجم ربما تلقى دليل لبراءة احمد.

0: الحومة للغزيز وتنزل لنا مش فاهمين الحكاية خلاها مع مع الصغيرات.
1: قسما بالله العظيم إن ما نزلتي لكسر لك التياتر.
2: خبر يا ابن عمر، هو انتوا بس اللي زعلانين على ابن خالك؟ كلنا زعلانين على احمد، وكلنا احمد عزيز علينا، لكن بايدنا نعمل ايه؟
1: بايدنا؟ بايدنا يا سيد ابو المعاصي نبعد دي عن البلد.
2: وهي ذنبها ايه؟
1: ذنبها ايه؟ هو الشيطان وازه يعمل عملته اللي من تحت راسها؟
2: لا خليك، حرام عليك يا عمر، ابن خالك ما قالش كده. دي غلبانه يا اخي، سيبوها تاكل عيش، ده مش كلام ده
3: يا اخوانا. بلاش دكه
2: تخدموا. اقعد انت، اقعد مالكش دعوه، روح يا جدع. انت هو روح، حرام عليكم، خلوا الناس تسترزق. احمد مرزوق صعبان علينا وغالي علينا ومش هنسيبه ابدا، وهصرف على قضيته من جنيه لقلب.
1: ما هو لو ما كنتش انت يا سيد ابو المعاطي كانت البنت دي مش هتغني النهارده ابدا.
2: خلاص بقى يا عمر،
4: يلا بينا يا رجاله سيبوها.
1: خلاص ما دام السيد امر يلا بينا.
2: يلا بينا. طب مش تستنوا تتفرجوا؟
1: ما اقدرش، ده ابن خالي يا عالم. يلا بينا.
5: ما اعمل بيتك
0: ما بالمعاطي طبعا والجمهور يحكم على المظاهر طبعا بكل تأكيد، ويرجع للغناء طبعا والسحر والفلفل الفشا كما يقولوا.
2: شوف التيات ونور ازاي.
6: متشكرة
2: يا استاذ خليل، بس السيد ابو المعاطي معانا.
7: سيادتك مطلوبة بكرة أمام السيد رئيس النقطة لسؤالي.
6: حاضر.
0: روحت
4: تفضل أخويا.

0: رهبة الصغيرات اللي جام السنة وفيها في الواحد اللي كان تردوته.
1: مش قادرة تتقيم. هاي كنت بتحكي علينا وعلى بابا.
2: ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يلا روحوا، ما فيش لزوم للكلام ده.
1: يبقى كلام عمتي صعيدة، انت السبب في كل اللي حصل لبابا.
2: بلاش كتر كلام، يلا روحوا.
1: بقى كنت بتضحكي وتمثلي علينا انك بتحبينا وخليتينا نحبك، وانت بتكتبي علينا. بس عليك
2: انا ذنب ايه؟ ابوك طلع حرام، عاوزين اقرب معاكم. بلاش فقر، يلا روح يلا.
1: ما تزقيش حق علينا اللي جنالك، يلا بينا
2: كده برضو.
1: احنا اتغشينا فيكي صحيح.
0: طبعا هذه تبع التكتيك متاع وليد، لانها مش تطلع الحقيقه كامله وتحب تثبت براءه احمد. هذاك علاش لعبت فيها دور انها رجعت للجو هذايا، وهي كيكا للجهه ابو المعاتي.
3: ولاد احمد مرزوق كانوا هنا بيعملوا ايه؟
2: انت شفتهم جايين يرموا جتتهم عليا. البنت زينب بتفكرني ببنتك.
3: قلت لك هودينا واحنا نجيب احسن منها.
2: ما انا قلت لك النهارده الصبح اني هودتك خلاص.
3: بس انا خايف تكوني متشعلقه باحمد مرزوق.
2: ابدا.
3: امال كنت عايشه معاه بمناسبه ايه؟
2: قلت لك عشان الستر، عشان الجواز. الله بقى يا معاذ،
3: انا مستعد بجواز ومن غير جواز.
2: بلاش سيره الجواز، ما تتحبس انت كمان. انا عايزه اعيش حره.
3: حره عشان تستنى احمد مرزوق لما يرجع من السجن؟
2: ما تبقاش عبيط، انا حبيت احمد مرزوق، انا حبيت واحد بس.
3: مين؟
2: معاذ يا احسن حد يشوفنا.
3: اسمع ما اقول لك، احنا نطلع من هنا على عزبة على طول.
2: ما تحقل امال، استنى لما اخلص من اسئلة البوليس.
3: البوليس سألك وخلاص النهاردة الصبح؟
2: ولسه عايزني بكرة، اهو الطلب جاني من شوية.
3: انا قلتلك اجي معاكي قلت لا، ابعت معاكي محامي قلت لا، وبعدين معاهم بقى.
0: مشيت من غدوة للبوليس طبعا، وخرجت
3: لمن يوقفني
0: تلقى احمد يستنى. قعدوا يخسروا بعضهم.
3: يلا يلا قولي من قدامك.
0: بعد
1: ملك اتطمرتي كده.
4: يلا روح لشيطانك، احنا نضحك علينا نغشينا فيك. يلا
0: رد عمر واخته. وانا ده رئيس النقطة.
3: ثلاثة تقول انها شريكة مع اللي سرقوه. ازاي؟ وما الفلوس وصلت؟
0: وعيط احمد بشي يدخل.
3: بس
0: دخل احمد، ولكن في اطار التحقيق.
1: عمر
0: ومشيت يعني التحقيق وفاء، ومشيت وداد ابو المعاطي للفيلا، و يعني تعمل روحها تشرب معاه، وهي تتوزع في الكحول من شباكه، وقعد كل مره يذوب يعني في في في غرامه، ويحاول انه يشرب كيس كما قلنا ليل اعطى فيه مفعوله يعني السكر الواضح، لكن بشي قر على كل في طار الخطة اللي وضعت.
3: انا على نار، انا استويت خلاص.
2: انا عايز افضل ارقص كده لحد ما بديت جدا واشوف الفجر طالع.
3: الفجر والنور والجمال يعني كده. في ساعة ما شفتك في التياترو اول مرة قلت خلاص غزالة رجع لي بعد 9 سنين. حسيت ان الاسم هي لقيت كنز. تعالي
2: لو استنى يا معاطي، استنى
3: وبعدين معاك. تعالي هنا
2: اجري ورايا.
3: لحد امتى؟
2: لحد ما
3: تبقى وده. انا تعبت خلاص.
2: كنت في ايدك وفيرستني.
3: كنت مجنون وعقلت.
2: اعقل كمان.
3: لا تعالي بقى، انت مش شكلك تبقى متجنني.
2: تبقى خفيف لما تتجنن.
3: لا انت لك لو عيني وبتضحكي علي. انا عارف انك مش عايزاني وبتلوعيني.
2: تبقاش مجنون، امال جيت معاك هنا ليه؟
3: عارف ان انا راجل صاحب مزاج وما احبش العنف، انما يكون في علمك هنا الواحد يقتل القتيل ولا حد يضرب بيه.
2: اقتلني يستحيل.
3: ايه هو اللي يستحيل؟
1: اديك الفجر.
4: فجر مين وديك مين؟ ما تصدقيش ده بيقدم. تعالي هنا.
2: ابعد عني، انت كذاب كذاب. ايوه انت بتستغل حبي، انت عارف ومتاكد اني بحبك وانت ما تعرفش الحب. انت عمرك ما حبيتني.
4: انا ما بحبكيش يا وداد.
2: ايوه سبتني 9 سنين ولما لقيتني صدفه قلت اتسلى اهو. عملت ايه لما قعدت في بيت احمد مرزوق؟
4: عملت ايه؟
2: ايوه عملت ايه؟ لو ما كانتش الصدف خليته يختلف فلوس الشركه كان زمانه اتجوزني وقعد في بيته زي الخدامه.
4: صدف؟ بتقولي صدف يا وداد؟
2: ايوه الصدف يا ابو المعاصي الصدف.
4: انت ما تعرفيش محبتك عندي.
2: لو كنت بتحبني صحيح كنت خطفتني، عملت اي حاجه، وديت احمد مرزوق في داهيه.
4: ما خلاص ما راح في داهيه.
2: مش بايدك.
4: امال بايد مين؟
2: بايده هو. كان عايز يتجوزني ويعزل من البلد ويشتري بيت في المنيا، اختلف.
4: انت بقى ما تعرفيش تكوني ضابط مباحث. احمد مرزوق ما اختلفش.
2: انت لازم تكذب.
4: انا عمري ماسكر ولو شربت المحيط كله. انا اسكر من عينيك بس.
2: امال ازاي ما اختلفش؟
4: انضرب. اتخطفت الفلوس منه في السكه.
2: مين اللي ضربه؟
4: رجالتي.
2: بلاش معه، الفلوس اتضربت تحت مخدته.
4: اتحطت.
2: مين اللي حطهم؟
4: فتحية.
2: انا ما سبتش البيت الا ساعه ما جه الخبر.
4: وانت دي ما عرفتهاش، فتحية اللي حطتهم لي. استغليت حقدها وغصب هي حاجه دي.
2: فتحية. انا بايخه
4: بايخه
2: بايخه.
4: فوقك.
2: فوق روحك يا ابو المعاطي. والله وقعت.
4: ها ارجع.
2: ربنا اقوى من كل قوي.
4: يا مجرمة يا مجرم ارجع تاني ارجع تاني.
2: حضرة الضابط احمد مرزوق بريء.
0: وهكا ثبتت براءة احمد مرزوق وعن طريق التكتيك بتاع وداد وفاقه بالحكايه كل. ولكن في العملية خدت رصاصة في كتفها وهزوها للسبيطار، ولكن جت سليمة. قال الرجل
1: شوفي يا بنتي ربنا رجع عنك
0: ازاي. ونهاية الفيلم طبعا.
4: ست وداد احنا جايين بالنيابة عن اهل البلد كلهم نطلب منك انك تمحينا، وزادنا شرف انك تقعدي معانا هنا في البلد وتتجوزي سي احمد مرزوق. قلت ايه؟
0: خطبها يعني الحومه الكل وتزوجت يعني سيد احمد مرزوق، وكانت نهايه سعيده لفيلم توبه. هذا الفيلم اللي قلنا راه يعني تصور عام 1958 يعني صباح عماد حمدي، محمود المزيجي، عبد المنعم ابراهيم، نيلي، ثريا فخري، دريا احمد، فيفي سعيد، شفيق نور الدين، حسين اسماعيل، هذوما الكل الطاقم التمثيلي. الاغاني شمس وقمرين، كلمات فتحي جورا، محمود شريف. الاغنيه الثانيه اللي تمنيت ولقيته فتحي جورا، منير مراد في التلحين، وحياه عيني دول فتحي جورا، ايضا محمد الموجي، ويا والد يا وادي ساكن حينا عبد العزيز سلام، محمود الموجي. اجمل تحيه احسن لمحمدي حاتم غدياني. القاكم بخير دائما على موجات اذاعه الطويل. ليلتكم زينه.

0: قالت مصادر دبلوماسية إن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، تصبحون على خير.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. صاحب التوقيع
2: محملا بثقل الأمانة، مقدرا حجم المسؤولية، واعيا بأهمية اللحظة، واثقا وقع على الوثيقة التي تنهي عهد الاستعمار والاستبداد وتفتح عهد تونس الحرية والاستقلال التام.
3: La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie.
2: في 20 مارس 1956 و900 ألف تم بفرنسا توقيع بروتوكول الاستقلال بين الجانبين الفرنسي والتونسي، وثيقة من 3 صفحات تحمل توقيع الطاهر بن عمار ممثلا لتونس، توقيع يمحو كل ما سبقه وينهي 75 سنة من الاستعمار الفرنسي. هكذا يختزل المؤرخ الهادي جلاب عمق لحظة التوقيع ورمزيتها الكبرى.
4: رمزية التوقيع مهمة لأن هي باش ترجعنا لتوقيع معاهدة الحماية في 12 ماي 1881. هذيك الكل باش يفسخها طاهر بن عمار بهذا التوقيع، لأنه الباي فرضت عليه معاهدة الحماية وتوقعت من قبل الباي محمد الصادق باي ومن قبل جنرال بريار عسكري، هو اللي فرض صح معاهدة الحماية مش وزير الخارجية فرنسا، ولو هي من ناحية قانون الدولي حماية ما ليست استعمار مباشر، لكن تحولت سريعا الاستعمار المباشر بعد توقيع اتفاقية المرسى في 83. الرمزية هو أنه طاهر بن عمار دخل التاريخ أنه هو الذي وقع بروتوكول استقلال وأنهت 75 سنة من الاستعمار الفرنسي المباشر لتونس.
2: فمن هو صاحب التوقيع؟ من أين نبدأ البحث عن مسيرة الرجل وتاريخه؟ أكيد ممن عمق البحث حول هذه الشخصية الوطنية. بين صفحات أطروحة بعنوان الطاهر بن عمار 89 و800 1085 و900 1000 بيوغرافيا تاريخية للباحث أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية فوزي سباعي، نقتفي خطى الطاهر بن عمار يافعا يتلمس الطريق نحو معركة الحياة والوطن. بتونس العاصمة ولد الطاهر بن عمار 89 و800 1000 ابنا لعائلة أصولها من طرابلس بليبيا، من كبار الأعيان مالكة لأراض فلاحية ممتدة بمناطق مختلفة في تونس، فنشأ الصغير على حب الأرض والعمل فيها. بدأ دراسته 95 و800 1000 بالمدرسة الابتدائية الملحقة بالمعهد العلوي، وزاول بعد الحصول على الشهادة الابتدائية الدراسة الثانوية بدار المعلمين التابعة أيضا للمعهد العلوي، وقد تأهل بفضل هذا التكوين للالتحاق بمعهد كارنو الفرنسي، لكنه انقطع عن التعليم مضطرا قبل أن يتم سنته الثانية بالمعهد بسبب وفاة والده، ليتحمل باكرا مسؤولية العائلة وإدارة الأملاك والأعمال الفلاحية، وساهم في تعصير فلاحته وتطويرها بشكل كبير. ومن هنا كان المنعطف الهام في حياة الطاهر بن عمار، وبدأت تتشكل ملامح شخصية حازمة منضبطة واثقة سترافقه وتقوده إلى أعلى المراتب في البلاد وإلى لحظة توقيع بروتوكول الاستقلال. وحيث تحفظ اليوم هذه الوثيقة الكنز بمقر الأرشيف الوطني بالعاصمة، التقينا مدير المؤسسة المؤرخ الهادي جلاب، نواصل اقتفاء أثر خوت الطاهر بن عمار الفلاح والسياسي.
4: كان عنده نشاط سياسي منذ الصغر، خرط في العشرينات من عمره في العمل

0: السياسي. في 1920 كان من ضمن الناس اللي ناقشت واجتمعت وقررت باش يكونوا الحزب الحر الدستوري التونسي، وهو أول حزب سياسي في تونس منظم كون برئاسة زعيم عبد العزيز الثعالبي. كذلك في 1921 كلفوا الحزب باش يقود وفد دستوري مسافر لفرنسا باش يقدم المطالب الوطنية التونسية للحكومة الفرنسوية وللرأي العام الفرنسي. بالنسبة لمكوني الحزب شاب له فصاحة وكان يتقن اللغة الفرنسية، ثم عندما رجع من فرنسا انتخب عضو في اللجنة التنفيذية للحزب اللي هي أعلى سلطة قيادة في الحزب، اللجنة التنفيذية. لكن في 1922 خرج من الحزب ومن المسؤولية الحزبية واهتم أكثر بالنشاط الاقتصادي وبدوره في المجلس الكبير. انتخب لأول مرة في المجلس الكبير في 1928 وكان من أبرز العناصر التونسية، كان له نفوذ كبير.
1: ترك الطاهر بن عمار العمل الحزبي، ولكنه لم يتخلى عن العمل من أجل الوطن. ويذكر المؤرخ الهادي جلاب الموقف المشرف للطاهر بن عمار دفاعا وإنقاذا للفلاحة التونسية.
0: الفلاحة التونسية كانت تمر بأزمة في الثلاثينات، والأزمة هذه باش يبرز فيها طاهر بن عمار مع أعضاء أخرين في المجلس الكبير اللي تأسس عام 1922، عوض الندوة الاستشارية، وكان فيه توانسة ممثلين على الحجرة الفلاحية، عن الحجرة التجارية وعن الجهات. طاهر بن عمار كان من أبرز الأعضاء، طالبوا النواب التوانسة باش تتعمل اللجنة للنظر في كيفية مساعدة الفلاحة التونسية. كون اللجنة من أبرز أعضاء طاهر بن عمار كان فيها 9 أعضاء فرنسيين وثمانية أعضاء تونسيين. قررت فرنسا بعض الإجراءات قدمت للمناقشة في المجلس الكبير، النواب اعتبروها إجراءات ضعيفة ليس في مستوى حل مشكلة الفلاحة التونسية، وانعقدت جلسة مشهودة في 12 أبريل 1933 أخذ الكلمة العديد من النواب ومن أبرزهم طاهر بن عمار، وقال أن الحلول اللي قدمت فرنسا هي مخيبة للأمال ولا يمكن أن تحل أزمة الفلاحة التونسية. وهذا التدخل وافقوه أغلبية النواب ورفض هذا التقرير. ما تعودش عليه المجلس الكبير لأنه كان قبل أغلب المواقف كانت تمشي مع المقترحات اللي تقدمها سلطات الحماية. هذا من المواقف متاع طاهر بن عمار فيما يخص الفلاح.
1: موقف آخر للطاهر بن عمار في الدفاع عن صغار الفلاحين يذكره ابنه شقي بن عمار، الذي كان وجهتنا منذ بداية بحثنا، ولكن عارضا صحيا حال دونه والحديث إلينا، وهو الذي ألف كتاب الطاهر بن عمار كفاح رجل ومصير أمة، حرصا على صون وحفظ اعتبار والده. يقول في تصريح للتلفزة الوطنية ضمن برنامج قهوة عربي متحدثا عن انضمام الطاهر بن عمار للحجرة الفلاحية والمجلس الكبير.
2: حينئذ الوالد قمم وقتها أنه يلتحق بالإطارات القانونية اللي كان مستعرف بها من طرف الاستعمار، أي الحجرة الفلاحية والمجلس الكبير، وعرف كيش يستغل هالمؤسسات هذه باش يعرف بالقضية التونسية، باش يدافع على الفلاحة لوقتها. فما عملية غزو الأراضي الفلاحية صد الطاهر بن عمار الشيء هذايا في عام 1930، وانتصر في آخر الأمر وكون بنك اسمه الصندوق العقاري لمد سيارة الفلاحين بقروض بتسهيلات بنصائح إلى آخره والدفاع عنهم. هذا الشيء ما تحصل عليه إلا خاطر كان موجود صلب المؤسسات هذه.
1: من معترك نضالي في الميدان الفلاحي سيعود الطاهر بن عمار إلى مجال السياسة في بداية الخمسينات، وسيبرز في هذه المرحلة مع اندلاع الكفاح المسلح الطاهر بن عمار رجل السياسة المفاوض.
0: منعرج الثاني اللي ظهر فيه كرجل سياسة في 1952 تم اختياره عضو في اللجنة 40، لجنة كونها الباي للنظر في الإصلاحات اللي قدمها المقيم العام، ونظرت اللجنة هذه في الإصلاحات واعتبرتها إصلاحات غير مفيدة وأقنعت الباي برفض هذه الإصلاحات. ونعرف 52 ظرفية نتاع اندلاع الكفاح المسلح والقبضة نتاع الاستعمار قوات على تونس. الكفاح المسلح والظرفية العالمية وانهزام فرنسا في فيتنام في معركة ديان بيان فو في ربيع 1954 خلت فرنسا تقتنع بضرورة بداية التفاوض من أجل منح تونس والمغرب الاستقلال الذاتي. وجاء مانديس فرانس في جويليا 54 وألقى كلمة قدام الباي، قصر الباي في كارتاج اللي فيه توا بيت الحكم، قال فرنسا لا ترى مانع في بداية التفاوض من أجل منح تونس الاستقلال الداخلي. وهوني باش يظهر طاهر بن عمار.
1: ولم يكن اختيار طاهر بن عمار إلا للإجماع حوله من قبل الفرنسيين والحزب الحر الدستوري الجديد والباي، وفق ما يؤكده المؤرخ الهادي جلاب، مبينا أن خصال الرجل فرضت هذا الاختيار لقيادة المسار التفاوضي من أجل الاستقلال الداخلي. وكون طاهر بن عمار حكومة تفاوضية في أوت 54 و900 ألف، أياما قليلة بعد قدوم مونديس فرانس. وبخصوص اختيار الطاهر بن عمار لقيادة التفاوض، يضيف المؤرخ خليفة شاطر في شهادة نعتز بتضمينها، فرغم ندرة ظهوره وحواراته في مرحلته العمرية الآن، إلا أنه استقبل بالترحيب طلبنا بأن يحدثنا عن الطاهر بن عمار الذي كان قد خصه بدراسة بيوغرافية.
3: بورقيبة هو اللي اختاره المناقشة خطر عنده ثقة فيه، وكان المرحوم الطيب المهي هو صيلة ما بين بن يوسف اللي كان في جنيف وبورقيبة كان في بازلون في فرنسا وحكومة طاهر بن عمار. طاهر بن عمار لعب دور سياسي،
1: دور هام تمكن من خلاله طاهر بن عمار من الحصول على بنود اتفاقية الاستقلال الداخلي وتوقيعها في 3 من جوان 55 و900 ألف، اتفاقية أحدثت انقساما داخل الحزب بين شق يقوده الحبيب بورقيبة ويعتبرها خطوة نحو الاستقلال التام، وشق بقيادة صالح بن يوسف يعتبرها تراجعا إلى الوراء متمسكا برفضها ومواصلة الكفاح. يقول الطاهر بن عمار بعد توقيع اتفاقيات الاستقلال الداخلي:
4: لم تنل الاتفاقيات الرضا التام لا من قبل التونسيين ولا من قبل الفرنسيين، لأنها كانت نتيجة تنازلات من الجهتين، وقد ضمنت هذه التنازلات للتونسيين تحرير سيادتهم من القيود المكبلة لها، وأتاحت لفرنسا حماية مصالحها العليا، ومكنت فرنسية البلاد التونسية من ضمان حقوقهم المادية والمعنوية.
1: تصريح أورده الباحث فوزي سباعي في أطروحته، مبينا وعي الطاهر بن عمار بمحدودية هذه الاتفاقيات وطابعها الظرفي باعتبارها خطوة نحو الاستقلال التام. ويذكر المؤرخ الهادي جلاب احتدام الصراع بين شقي الخلاف حول اتفاقيات الاستقلال الداخلي، خاصة بعد رجوع صالح بن يوسف إلى تونس في سبتمبر 55 و900 ألف، وكان سابقه لحبيب بورقيبة في الرجوع في جوان 55 و900 ألف. كما يذكر فشل كل محاولات الوساطة والتقريب بين وجهات النظر ودخول البلاد في منعرج خطير مع بوادر حرب أهلية وعنف سياسي مسلح. في هذه الظرفية الصعبة كلف الطاهر بن عمار بتكوين حكومة جديدة للتفاوض هذه المرة من أجل الاستقلال التام، وكون حكومته في سبتمبر 55 و900 ألف، وقادت هذه الحكومة المفاوضات بحكمة ومرونة الطاهر بن عمار وعلاقاته الطيبة، وتمكنت من الوصول إلى إمضاء بروتوكول الاستقلال. وأبرز ما جاء فيه أن تونس أصبحت دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وكل النصوص التي تم توقيعها في السابق وتتعارض مع هذا المبدأ يقع إلغاؤها. حدث استثنائي في تاريخ البلاد، فرحة بحجم وطن كافح من أجل هذه اللحظة ووهب دماء الشهداء فداءها. محملا بالنصر عاد الطاهر بن عمار إلى تونس يشارك التونسيين الفرح الكبير، معتبرا أن دوره قد اكتمل، يوضح المؤرخ الهادي جلاب.
0: كانت فرحة كبيرة ياسر، ولكن بعدها بأيام قدم استقالته، لأنه اجتمع المجلس التأسيسي وقرر اختيار بورقيبة رئيسا للحكومة، وكون بورقيبة حكومة جديدة في بداية أبريل 56. وبطبيعة الحال قبلها طاهر بن عمار قدم استقالته، قام مهمته، قام بدوره.
1: مسيرة الطاهر بن عمار تشهد بمكانة الرجل وأهمية دوره، ويشهد بذلك كثيرون. وثق الباحث فوزي سباعي شهاداتهم في أطروحته، وننقل عنه شهادة أحمد بن صالح الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الخمسينات والوزير متعدد الحقائب في الستينات، المأخوذة عن حوار منشور بجريدة الشروق. يقول بن صالح:
5: أذكر جيدا الشيء المهم والطيب الذي وقع بعيد زيارة مونديس فرانس عندما استوجب الوضع حكومة تفاوضية، والحمد لله توفقت تونس في اختيار رجل ممتاز بحكمته وبخصاله، وكان درعا ضد الأطماع والخلافات الداخلية. أعتقد أنه كان هدية من الأقدار للشعب التونسي، فقد كان دور الطاهر بن عمار هو الذي منع أي تعثر يسيء إلى تلك المرحلة.
1: شهادة أخرى تضمنتها الأطروحة تأتي هذه المرة من الجانب الفرنسي. يقول صاحبها روجي سيدو:
6: عرفت شخصيا الطاهر بن عمار بصفة وزيرا مفوضا ابتداء من سبتمبر 54 و900 ألف، ثم بعد سنة كمندوب سام لفرنسا. كان رجلا طويل القامة قوي البنية مستبشرا، وكان يتقن اللغة الفرنسية جيدا، ويعرف بلادنا وثقافتنا، وله أصدقاء كثيرون في فرنسا، وكان بالخصوص وطنيا تونسيا يعرف ملفاته معرفة جيدة ويدافع عن أفكاره بصلابة.
1: ولئن اختزلت مسيرة الطاهر بن عمار دوره المحوري في قيادة البلاد نحو الاستقلال، فهل أنصفه التاريخ، خاصة لاحقا ما بعد الاستقلال وما واجهه من ظلم؟ يجيب المؤرخ الهادي جلاب:
7: فما تاريخين رأوا، فما تاريخ يظهر للرأي العام في الإعلام، ولكن تاريخ صحيح هو اللي كتبوه المؤرخين. أنا نقول لك المؤرخين أنصفوا طاهر بن عمار، فما أطروحات تعملت على طاهر بن عمار، فما كتب تعملوا على طاهر بن عمار. أنا في أطروح على النخب الاقتصادية بوأت الطاهر بن عمار ما كان مرموقة، لأنه هو من النخب الاقتصادية اللي كان مارس في نوع من الوطنية بطريقتها، وهي مقارعة الاستعمار في المجال الاقتصادي. ما ننساوش أن السياسة زاد أعطته هالة.
1: الطاهر بن عمار لا يمكن للتاريخ إلا أن يذكره كوطني صادق، والتاريخ لم يخلد اسم الطاهر بن عمار فحسب، بل خط يدي أيضا، كيف لا وهو صاحب التوقيع على واحدة من أهم وأغلى الوثائق في البلاد، وثيقة الاستقلال التام.
8: وثائقي صاحب التوقيع، إعداد أحلام الجاسمي، موسيقى الشارة وميكساج أنس الزمالي، ياسين الفغالي دور الطاهر بن عمار، حاتم كريسعان دور أحمد بن صالح، زياد حسني دور روجي سبايدو.
9: حماة وطن،
8: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: هو أنا جيت على كل حال باش نبشرك ونقول لك اللي وفاه كل شيء، لا عاد لا جوسة ولا خيانة، ونحب نحط يدي في يدك يا هاشمي ونعملوا حويشة مع بعضنا، لخاطر أنت هو اللي وقضتني وحليت لي عينيا، ولهذا ما ننساش جميلك وفضلك عليا أبدا. وما حبيتش نجيب لك هدية على خاطر نعرفك ما تقبلهاش، حبيت نخدمك خدمة أكثر من المزية اللي عملت علي.
1: يا راجل يا راجل، تو هذا كلام تقوله هكا تيزيني من الكلام متاعك؟ تش عملت أنا حتى شيء؟ أنا كلمتك بالمعقول ووريتك السواب لا أكثر ولا أقل، وانت اللي اخترت وهك نجحت ولله الحمد.
0: خلينا توه من الحديث هذا الكل الصحيح، شنية حوالك مع رحمنة؟
1: رحمنة والله مش نقول لك يا حمدان يا أخويا، أحمد ربي ونشكره، ما نخبيش عليك حس في روحي قلق ومانيش قد بعض.
0: ما هو لباس؟
1: لا لا لا لباس، أما رحمنة تعبتني هالليامات، حس بيها هكا ما عادش كما قبل، تغيرت ورجعت القلق متاعها وللحالة اللي حكيت لك عليها ديما ساهية، ما نعرفش فاش تخمم، حاولت نعرف اش بيها وشنو اللي قلقها، شيء النفع ربي.
0: ما يدوم حالي هاشم، اسمع، تحبش تهدي الرحمن هدية كبيرة؟
1: هدية؟
0: هدية قد حبك ليها، وهكا تنسيها القلق متاعها وتتبدل الأحوال. اش قلت يا هاشمي؟
1: وهذا كلام يا حمدان يا أخويا، تينها لو كان نلقى نهدي لها عيني.
0: لا لا لا لا، عينيك ولا وذنيك، هدية تخليك بعينيك وبقلبك باش تتمتع بالمرأة متاعك من غير ما تخسر حتى شيء، أما على شرط يا هاشمي.
1: شرط؟ شنو هو الشرط زاد؟
0: يلزمك تسافر، تسافر باش تجيب هالهدية.
1: أنا مستعد نسافر لآخر الدنيا على خاطر رحمانة، لكن الواه صفر، وكيفاش باش نسافر ونخلي رحمانة وحدها؟
0: شهر برك، شهر واحد ماكش باش تغيب عام، شهير وترجع فرحان وتفرحها. ما عندك جدك يخليها عنده، تي شنو تنجم تصبر عليك حتى شهر يا رسول الله؟
1: هي في الواقع فكرة، لكن كيفاش نركب في البحر ولا في الصحراء وانا عمري بالعمر ما سافرت؟ والفين نمشي وانا ما نعرف حتى حد البر؟ هي وشنية هالهدية اللي باش نسافر على خاطرها؟
0: ما تحط شي في بالك، دبرت كل شي، كريت مركب كبير وعبيته بالسلعة وباش يسافر بعد جمعة للقسطنطينية.
1: الغادي فرد مرة؟
0: الناس سافرت للهند والصين، توكل على ربي يا راجل وشوف اش ناقصك، خوك حمدان يعطيك اللي تحب. اسمع، راك باش تكون مسؤول على السلعة متاعي او كحاجة وحويجة، موافق ولا لا؟
1: انا موافق، ما عندي حتى مانع يا حمدان يا اخويا، لكن
0: يا راجل يا راجل تيش بيك هكا؟ تي باش تقعد في الحفظ والصون عند جدك الحاج عمار؟ تحبش يا سيدي نشوف ايش نقصها على طريق جدك الحاج عمار؟
1: انتي؟
0: اي انا. شنو ثم مشكل في الحكاية ولا ثم مانع؟
1: لا لا لا بالعكس، انا ما عندي ثقة في حتى حد كان فيك انتي، انتي تعرف هذا يا حمدان، لكن ما تخوش علي يا حمدان، ما نحبش شكون يشوف رحمن بصراحة، ما غير عليه.
0: شكون قالك لينا باش نراه؟ ولا نمشي لها جملة؟ قلت لك نشوف اش ناقصها ونبعث لها مع الحاج عمار، فيها عيب هذه يا هاشمي؟
1: اذا كان الحكايه هكا انا مراش حتى مانع، لكن حمدان علاش ما تسافرش انت وتشوف سلعتك وامورك وتجيب لنا حاجه على ذوقك؟
0: ما نجمش يا هاشمي، ما نكذبش عليك، عندي قدامي الف حاجه وحاجه، وما زلت ما ركزتش اموري كيف ما يلزم. يا هاشمي يجيك من الخوف، برا شوف الدنيا وشوف الناس كيفاش تعيش، اصفر باهي ما كيف وحد شيء. هاي هيا تو نمشيو نفطروا في داري جديده في حومه العلوش. هاي
1: بوي بوي بوي بوي، شنو حومه العلوش ضربه وحده؟ تيك طلعت لفوق في هسه دار. وفي حومة العلوج.
0: هيا يا راجل هيا سكر الحانوت. توا في الدار نعطيك كل المعلومات على سفرتك ونعطيك عناوين الناس اللي باش تمشي لهم وكل ما يلزمك. هيا

0: طب بالمجد قررت باش تسافر يا هاشمي؟
1: هذاك هو يا رحمانة، يلزمني نجيب لك هدية باهية ياسر ونزهزوا رواحنا بحاجة من برا. هذه فرصة، فرصة باش الواحد يدبر راسه ويتمرس على التجارة مع ناس اخرين مش هكا.
0: شكون صاحبك هذا يا هاشمي؟ شكون هذا اللي بعثك لبلاد بعيدة؟ انت ما تعرف حد وما تعرفش حتى تتكلم لغة اخرى، علاش ما يمشيش معاك صاحبك هذا؟ على الأقل يوريك ثنية في السفرة الأولى وبعدها تنجم تمشي وحدك.
1: ثوى اللي صار مبروك يا رحمانة، هاك رجعت لدار الحاج عمار وتونسهم ويونسوك، خير من قاعدتك غادي وحدك في الحومة.
0: تحبش نحضر لك حاجة تهزها معاك؟ تري في بسيسة ولا
1: لا؟ لا لا يا رحمانة، لا يا عايشك ما تعبش روحك. صاحبي حضر لي كل شيء.
0: ملا صاحب عندك. ما قلتليش وقتاش السفر يا هاشمي؟
1: بعد غدوة في الصباح بكري. شوف حضر لي حوايجي برك. ها
0: باهي.
1: رحمانة
0: شبيك هاشمي؟
1: رحمانة رد بالك على روحك.
0: ما توصينيش، هاني قاعدة بين أربع حيوت وين عندي نمشي. رد بالك انت على روحك، السفر مش سهل يا هاشمي، برشا ناس ركبوا البحر وما رجعوش. على كل حال ربي يهزك بالسهل ما ويرجعك بالسهل.

0: هيا يا سيدي اتوكل على ربي يا هاشمي ورد بالك على روحك. راني وصيت عليك الرئيس، الرئيس راجل مجرب ويعرف الدنيا كلها، وتنجم تعمل عليه توريك برشا حاجة كان احتجت الحاجة برك. ما تسكتش، اطلب وهو يعطيك كل شيء.
1: هذاك الرئيس متاع المركز؟
0: هيا يا هاشمي تعال. اش قولك فيه؟
1: صراحة يا أخويا حمدان اللي عجبني منظره لذاته، هذا رئيس في هذا ثور حيوان لابس حواج متي حكبيهم يا حمدان. والله شو أقول لك، عندك ذوق يا أخويا في الأصحاب يا أحمد ربي.
0: يا زين يا راجل يا أخي مش تعرس بيه انت،
1: هذاك الشيز من بحر يا هاشمي، رجال قلوبهم حديد.
0: هيا يا هاشمي ما تضيعش وقت، بيجاعة ربي وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة يا هاشمي. منزيش ناسيك يا هاشمي،
1: اطلع يا راشد. ما غير ما توصي يا حمدان. حمدان حمدان
0: عم يا هاشمي
1: عايش خويا، طلع على دار جدي يعيش، ما تخليهمش ناقصين حتى شيء.
0: حط لك اثمان يا هاشمي، هذوق الفهلي لليوم. هيا اطلع يا راشد ما عادش وقت،
1: بالسلامة يا حمدان،
0: في وديعة ربي يا هاشمي. بالسلامة بالسلامة.

لكم. ما عادش نلقى صاحب كيفك أبدا. لكن هذيك حالة تانية يا هاشمي.

0: رحمانة يا رحمانة.
1: أي
0: يا عيش بنتي برا شوف شكو.
1: هلا يا بنت. أي أي أنا جيت. شكون هذا؟ شكون؟
2: سيدي الحاج. الحاج عمار هنا.
1: كيني نعرف الصوت من قبل. شكون أنت؟
2: سيدي الحاج بالله. حاجتي عنده.
1: هو ربي هو. نحل الباب. لا يا أخويا ما نحلش. نحل ما نحلش. ليه يا رحمنا ليه ما نحلش ما نحلش. تفضل يا سيد شحاشتك.
3: وانت سامحني يا مش انت يا رحمنا؟
1: انا هي يا رحمنا. تفضل شكون سيادتك؟
3: ما عرفتنيش يا رحمنا.
1: عرفتك يا
3: حمدان. أنا حمدان. الحمد لله كي عرفتني يا رحمن.
1: أنت جيت لسيدي الحاج ولا؟
3: هو والله ما عادش نعرف إيش باش نقول ولا الويشيت.
1: ملا ضعت.
3: أيوه والله ضعت. وزدت أنت ضيعتني.
1: شنو توا؟ شنو يا سي حمدان هذا كلامه؟ مو جيت تلوج على سي الحاج عمارة؟
3: أي أنا. نجم ندخل يا رحمانة؟
1: تدخل؟ كيفاش تدخل مول الدار مشوني؟ اش يقولوا علينا الجيران كيف يشوفوك داخل؟
3: باهي سمعني. اما نحب نقول لك حاجه قبل ما يجي حد. ولا كيف ما قلت يشوفوك الجيران ولا
1: شنو هي الحاجه يا سي حمدان؟
3: شوف راني في الحقيقه ما جيتش على خاطر الحاج عمار. لا أنا جيت على خاطرك. على خاطرك أنت برك. جيت على خاطرك يا رحمن. وراسي معبي بكلام نحب نقول برشا حاجات. لكن توا طار كل شيء. طار كل شيء من راسي. ما لقيت كان كلمة. ما لقيت حتى كلمة من الكلام اللي حضرته.
1: والله يا عيبي سي حمدان. الناس في بلادكم يعملوا هكا؟
3: يعملوا يا رحمن أكثر من هكا. ياخذ الواحد جيتارة ويقعد يغني تحت شباك المرأة اللي يحبها يا رحمن.
1: والفضيحة خير على خير.
3: اللي يشوف عينيك يا رحمن مازال يقعد له عقل لوا.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة بلندا عبدو وعز الدين الحمروني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.